مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، كنا في الاستماع للحزب 19 من الآية 41 من سورة الأنفال إلى الآية 33 من سورة التوبة بصوت القارئ عبد اللطيف الشيحي برواية قالون عن نافع المدني.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة لسورة الكهف بصوت فضيلة الشيخ فارس عباد برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي. بسم

صدق الله العظيم. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة لسورة الكهف بصوت فضيلة الشيخ فارس عباد برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد بعث الله إليه ملكين فقال: انظروا ماذا يقول لعواده، فإن هو إذا جاءوه حمد الله وأثنى عليها رفع ذلك إلى الله وهو أعلم فيقول: لعبدي علي إن توفيته أن أدخله الجنة، وإن أنا شفيته أن أبدله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وأن أكفر عنه سيئاته. رواه مالك وابن

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ علي دبارة في تلاوة مباركة للحزب 20 من الآية 34 إلى الآية 92 من سورة التوبة برواية قالون عن نافع المدني. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم.

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى القارئ علي دبارة في تلاوة مباركة للحزب العشرين من الآية 34 إلى الآية 92 من سورة التوبة برواية قالون عن نافع المدني.
1: عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثنا مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.

0: لا تحزن إن الله معنا.
1: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن، تطمينا وتطييبا للقلوب.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يوقنون.
1: تعليم القرآن الكريم.
2: تعليم القرآن الكريم.
3: المد لورش المتصل أو المنفصل، حكمه المد الطويل بمقدار 3 ألفات.
1: تعليم القرآن الكريم رحلة في كتاب الله تعالى، يقدم فيها فضيلة الشيخ محمد مشفر ختمة قرآنية برواية الإمام ورش من طريق الأزرق.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي هدى الله به من طرق الخلاف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي سن الله به سبيل العفاف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي أرضى الله به أهل الزيغ والانحراف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، أمين الله المختار. يا ربي صلاة تنجينا بها من النار وتجعلنا بها من أحب الأحباب إليك وإليه وإلى القرآن العظيم، فنسعد يا ربي بهذه المحبة في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الجماعية، وذلك من الآية 83 إلى تمام الآية 93 من سورة الأنبياء بقراءة ورش من طريق الأزرق، وهذا الوجه ما نسميه في تونس بوجه الأداء، وهو قصر مد البدل على الفتح فيما يقلله في الوجه الآخر. أعوذ بالله.

0: تريس وذا الكفل كل من الصابرين،
1: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين،
0: وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين،
1: وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين.
0: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن

فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين.

فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات.

وبلغ رسوله النبي الطاهر الكريم. ننتقل على بركة الله إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب تفسير القرآن من الجامع الصحيح، باب ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. قال: وبه حدثني علي بن عبد الله قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى عبد الله بن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، قال: فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيديه، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني بيده.

0: ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن، فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح صلى الله عليه وسلم. ما هذا الحديث واللي في الحصة اللي قبلها واللي في قبلها يبين أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل ما شاء. هذه سنة في حق عند الأمة، وراه اللي واظب على قيام الليل ربي يقضي له قضيته مهما كانت، وذا يجربوه حتى ركعتين وقت مش زاد بينك وبين ربي. قوم وتوضى، مش يقيم العائلة الكل يبدأ فبتي ولا يطربق بالقبقاب وكذا ومشي وكان ما عملش عركة هذا، ويقول لك لا رد بالك انت ربي بلغك، معناتها حويجة في الإيمان وصلت لها درجة بشوية بشوية على وليداتك، تأمرهم وغيرهم بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. لكن شفتوا كيفاش قسم العشر الآيات في ثلاثة أحاديث في الحصة هذية، في الحصة اللي قبلها واللي قبلها، هما معناتها العشر الآيات الأخرين تاع آل عمران، واختم بربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. نقول لا ولا تخزينا يوم القيامة، راهو اللي دخلوا الجنة ولو باش يخرج منها راهو خزاه، الله لا يخزينا، الله لا يدخلنا الجنة. هذا هو دليل أنه الإنسان ماذا به الآيتين الأخرانيين متاع سورة البقرة وكذلك آل عمران، ويا حبذا إذا حفظ سورة البقرة وحفظ آل عمران راهو يوم القيامة عبارة صحابات فوق راسه. شو معناه عبارة؟ مش يقولوا بش الشمس ما تحرقوش، ليه ليه عبارة ما في حفظ ربي وما هوش في جلاله حتى شيء، كان ألف خير. اقرأوا البقرة وآل عمران، اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الفردية. تفضل سي محمد علي مشفر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأي

0: أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين.
1: ربي جزيك كل خير إن شاء الله. يا سي وليد الفاطمي ربي بارك فيك تفضل.
2: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلنا

0: أبا وكانوا لنا خاشعين.
1: جزاك الله ألف خير. تفضل شيخ محمد، ربي يبارك فيك.
2: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها

0: يعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الطاهر الكريم. ننتقل على بركة الله إلى قراءة ما تيسر من كتاب النجوم الطوالع، إلى أن قال رحمة الله عليه سيد إبراهيم المرغني، وإحنا نتكلم على الهمز وعلى عند العرب إسقاطها وتسهيلها وإبدالها، يقول: فلذا قال: لكن في المفتوحتين أبدلت عن أهل مصر آلفان، فتحصل في كل من المضمومة والمكسورة بعد المفتوحة وجها واحدا، وهو التسهيل بين بين لقالون وورش. وفي المفتوحتين التسهيل في الثانية فقط لقالون، والتسهيل والإبدال ألفا لورش، والوجهان مقروء بهما له، والمقدم الإبدال. أأنذرتهم شقرها سيدي قالون، أأنذرتهم سيدي ورش عند وجهان، الإبدال مقدم، أأنذرتهم، ما هي أأن وقت بدلها حرف مد ولت آ وبعدها سكون، ولي باب المد اللازم حرف مد بعده سكون، أنذرتهم، وعنده وجه آخر تحقيق الأولى تسهيل الثانية دون إدخال أنذرتهم، أن ما لهذم اللي بينهم الشيخ رحمة الله عليه. قال: والإبدال ألفا لورش والوجهان مقروء بهما له، والمقدم الإبدال لأنه أقوى من جهة الرواية كما سيأتي. وقوله: ومكنت، أي مدت الألف المبدلة من الهمزة في المفتوحتين مدا مشبعا، يعني إذا وقع بعدها ساكن كما أنذرته مشبعا طويلا لأنها ساكنة، والساكن الذي بعدها لازم نون ساكنة، فيكون مدها لازما، فإذا وقع بعدها متحرك، وذلك في موضعين: أألد، شامل أألد يبدلها حرف مد أما ما يمدهاش طويل خطر بعد الحرف شم لا مكسورة فما السكون، مال أألد عنده أألد وعنده وجه ثاني أألد، هذا سيدي ورش بهود. وكذلك آمنتم بالملك، كيف آمنتم، آمنتم ريتو، معناتها الإبدال هو دائما مقدم والتسهيل ما فماش ما الطويل، فليس إلا القصر لعدم الساكن بعدها، وليست كآلف آمنوا لعروضها بالإبدال، أصلها أأمنوا لما ولت آمنوا همستين أبدلت الهمزة الثانية حرف مد للجميع، لكن هذا خاص بورش من طريق الأزرق، آمنوا يمدها بالقصر والتوسط والطويل لعروضها بالإبدال وضعف السبب بتقدمه على الشرط، معنى شرط وسبب، شرط وسبب، شرط هو المدرة يا جماعة تسمى شرط، والسبب في إطالته يا همز يا سكون. اليوم اتقدم معناتها في عوض الشرط وبعد سبب، لا ولا معناتها السبب وبعد الشرط، آمنوا ملا السبب بتقدمه على الشرط، هذا هو التحقيق الذي قرأنا به وبه نقرئ، خلافا لمن جعلها كألف آمنوا فجوز فيها الأوجه الثلاثة، أألد ما تولي آلد، قال كلام مدمها ولد همزة نقرأها زاد بالتوز آلد آلد، قال هذا ما قريناش به في عند قراءنا في تونس وهو المدرسة التونسية، هذا مستثنى من المد البدل. ولذلك قال لما خلافا لمن جعلها كآلف آمنوا فجوز فيها الأوجه الثلاثة. فوجه التسهيل في ذلك أن الهمزة المفردة مستثقلة حتى خففوها بجميع أنواع التخفيف، فاستثقال اجتماع همزتين أولى، وإنما خصت الثانية بالتخفيف لأنها هي التي قوي بها الثقل، وإنما خصت بالتسهيل بين بين دون غيره لأنه هو الأصل في أنواع التغيير لبقاء أثر الهمزة معه كما تقدم. ووجه إبدال الثانية من المفتوحتين ألفا لورش لويش المبالغة في التخفيف فرارا من الهمزة كلها وبعضها إلى ما هو خفيف جدا وهو الألف اللينة التي حرف مد، وإنما خص الثانية من المفتوحتين بالإبدال دون المضمومة والمكسورة لأن النطق بالألف أخف من النطق بالواو والياء. والبدل هنا وإن كان على غير قياس لأن قياس الهمزة المتحركة التسهيل بين بين، لكنه ثابت عن العربي وهو اختيار الخليل وسيبويه، ونقله الأكثرون عن ورش. وقال الداني البدل أقوى من جهة الرواية، فإنكار الزمخشري له لا يلتفت إليه. وقوله بكلمة متعلق بمحذوف حال من الهمزتين والباء بمعنى في، وكلمة بكسر الكاف وسكون اللام كما هو إحدى لغات فيها. وقوله فهي مبتدأ، وبين الأول متعلق بمحذوف خبره، وبين الثاني معطوف على الأول بإسقاط العاطف، والأصل بين ذا وبين ذا، ثم حذفت الواو العاطفة والمضاف إليه منها، وبنيت الكلمتان على الفتح. وقوله لكن بتشديد النون حرف استدراك، واسمها ضمير القصة والشأن محذوف، أي لكنها في المفتوحتين متعلق بأبدلت، وجملة أبدلت خبر. لكن ثم قال ومد قالون لما تسهلا بالخلف في أشهدوا ليفصلا، هذا ما سنراه إن شاء الله في الحلقة القادمة. يا أرحم الراحمين تقبل منا إنك أنت السميع العليم، احفظنا يا ربي بحفظك، اللهم احفظنا من الأشرار، اللهم باعد بيننا وبين من أراد بنا ضررا، اللهم اكفنا شر العداء، اللهم ألبسهم الرداء، اللهم احفظنا بما حفظت به عبادك الصالحين، احفظنا بما حفظت به كتابك، واسترنا بما سترت به حجابك، واجعلنا من خيرة أوليائك، فإنك أنت الذي قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، وهذا لا يعجزك يا كريم، يا من بيدك الخير، عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله، هذا سيدنا الدعاء ومنك الإجابة، وفرج كرب أمة سيدنا محمد في كل مكان وفي كل وقت وحين بجاه القرآن العظيم ونبيك الكريم، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر.
2: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأنه شأن ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنينا وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
3: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
1: يسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.

0: صدق الله العظيم.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: فضل صلاة الصبح والعصر.
3: فضل صلاة الصبح والعصر.
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وآتيناهم وهم يصلون. متفق عليه.
2: وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فانظر يا ابن آدم لا يطلبنك الله من ذمته بشيء. رواه مسلم.
5: بسم الله.

0: السلام عليكم.
1: السلام
2: عليكم. سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:

0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: لا حول

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.
0: أعوذ

0: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى تلاوة مباركة للحزب 21 من الآية 93 من سورة التوبة إلى الآية 25 من سورة يونس بصوت فضيلة الشيخ حسام مرزوق برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد

عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعلموا.

آخر سيئاً عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة

ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون

فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن.

وسلم حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت

0: أنفسكم صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم وبلغ نبيه الصادق المصطفى الأمين. الآية هذه الواردة في سورة التوبة ذكر فيها المولى عز وجل بيان الأشهر الحرم وأحصى تعدادهم اللي هما 4 أشهر. هات نتعرفوا عليهم ونعرفوا بهم السادة المستمعين ومن بعد نتبينوا الحكمة من تسميتهم بالأشهر الحرم.
2: وخلينا نتعرفوا على الأشهر الحرم بالاستناد إلى حديث نبوي شريف ورد في الصحيحين في حديث أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان. ولكن نجموش معاك نتعرفوا على الحكمة من تسميتهم بالأشهر الحرم؟
1: سؤال وجيه، وللإجابة عنه نتبينوا أش قال في هذا السياق ابن عباس رضي الله عنهما. قال: اختص الله 4 أشهر جعلهن حرما وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيها أعظم وجعل العمل الصالح والأجر أعظم ونهى عن الظلم فيها تشريفا لها وإن كان منهيا عنه في كل زمان.
2: عندي إضافة لو كان تسمح ويسمحوا السادة المستمعين، أن التسمية هذه كانت على أساس أن ذو القعدة تسمى بالتسمية هذه لقعود المسلمين عن القتال والترحال استعدادا لموسم الحج، والشهر الثاني وهو شهر ذو الحجة تسمى بالتسمية هذه، والشهر الثالث محرم تسمى بالتسمية هذه تأكيدا لحرمته. أما الشهر الرابع رجب كانت تسميته بالصفة هذه بالرجوع إلى الترجيب وهو التعظيم.

0: في فضل الأشهر الحرم.
1: في السياق ذاته لسائل أن يسأل: هل ترى كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصوم فيها الأشهر هذه ولا لا؟ الإمام أحمد في المسند متاعه ذكر حديث عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، الاثنين من الشهر والخميس.
0: اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيد السادات وفخر الكائنات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا عندي إضافة في الموضوع هذا استناداً إلى جمهور الفقهاء من المالكية اللي أشاروا إلى استحباب صوم الأشهر الحرم المحرم ثم رجب ثم بقيها ذو القعدة وذو الحجة. والأصل في هذا بالطبع مستند إلى حديث نبوي شريف يقول فيه عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم.

اللهم صل على سيدنا محمد نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى أهله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك.

0: في فضل الأشهر الحرم.
1: ما أحوج الإنسان إلى الله في دنياه وأخراه، من للعبد سواه؟ يا مسرفا على نفسه لا تقنط، يا من طردته دنياه لا تيأس، يا صاحب الهم لا تحزن، إلجأ إلى الله وعد إليه، فهو المجير لمن استجاب.

يا ليمي بالك تلوم، بالك تلوم، حيرت عني المواجع. يا ليمي بالك تلوم، بالك تلوم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: فاش تستنى عاد؟ هيا عاد، خد صلي على المصطفى صلى الله عليه وسلم.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 22 من الآية 26 من سورة يونس إلى الآية 5 من سورة هود بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.

الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 22 من الآية 26 من سورة يونس إلى الآية 5 من سورة هود بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.

وروي عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تستبطئ الرزق، فإنه لم يكن عبد ليموت حتى يبلغ آخر رزق هو له، فأجملوا في الطلب، أي بأخذ الحلال وترك الحرام. رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال صحيح على شرطهما. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها، وإن أبطأ عنها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. رواه ابن ماجه واللفظ له والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أجملوا في طلب الدنيا، فإن كلا ميسر لما خلق له. رواه ابن ماجه. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من عمل يقرب من الجنة إلا قد أمرتكم به، ولا عمل يقرب من النار إلا وقد نهيتكم عنه، فلا يستبطئن أحد منكم رزقه، فإن جبريل ألقى في روعي أن أحدا منكم لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه، فاتقوا الله أيها الناس وأجملوا في الطلب، فإن استبطأ أحد منكم رزقه فلا يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال فضله بمعصية. رواه الحاكم. وروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو فر أحدكم من رزقه أدركه كما يدركه الموت. رواه الطبراني في الأوسط والصغير. وروي عن حذيفة رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الناس فقال: هلموا إلي، فأقبلوا إليه، فقال: هذا رسول رب العالمين جبريل صلى الله عليه وسلم نفث في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها وإن أبطأ عليها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعة. رواه البزار ورواته ثقات. أروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إن الغنى ليس عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، وإن الله عز وجل يؤتي عبده ما كتب له من الرزق، فأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. رواه أبو يعلى وإسناده حسن. وروي عن حذيفة رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الناس فقال: هلموا إلي، فأقبلوا إليه، فقال: هذا رسول رب العالمين جبريل صلى الله عليه وسلم نفث في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها وإن أبطأ عليها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعة. رواه البزار ورواته ثقات.

أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت منه.

مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال لي صاحبي وهو يحاورني: أحسبك استفدت عمليا من درسي ماء من نور، أليس كذلك؟ قلت في فرح كفرح طفل بهدية تعجبه: نعم والله، وجزاك الله عني خير الجزاء، لقد أصبح للوضوء عندي متعة ولذة ما كنت أحسب أني سأجدها يوما. ابتسم صاحبي وقال: والآن تعال نخطو خطوة إلى الأمام. كم مرة يغتسل الناس في فصل الصيف؟ قل لي. عند اشتداد حرارة الجو. قلت: أحسب أن أكثرهم يغتسل مرتين، وكثيرون يغتسلون أكثر من ذلك. قال: طبعا، وبعد ذلك يطيبون ثيابهم ويرشون على أجسادهم رشات عطرية جميلة. والسؤال: لماذا يفعلون كل ذلك يا ترى؟ أجبته: بسبب كمية العرق التي تتصبب من أجسادهم، وربما بسبب الجو الخانق والرطوبة والغبار وحرارة الشمس الشديدة. اتسعت ابتسامته وقال: احفظ هذه الخطوة وتابعني. قلت وأنا أضحك: أنا معك، لن أتركك ما دام طريقك إلى الفردوس. قال: أيهما أولى بالاهتمام والعناية، جسد السيارة الخارجي أم محركها الذي لا تدور إلا به؟ قلت على الفور: بل محركها والله. قال وهو يكاد يضحك لعجلتي في الرد: ولو قلت كلاهما ينبغي الاعتناء به بدرجة واحدة لكنت أيضا أصبت. على كل حال، تخيل إنسانا يجعل كل عنايته واهتمامه بجسد السيارة فقط، تزيين وتلميع وتنظيف ومسح وغسيل وإلى آخره، يبذل من أجل ذلك مالا كثيرا وجهدا واضحا ووقتا كبيرا، ثم تكتشف أن محرك السيارة أصلا لا يعمل. قلت على الفور وبصوت حاد: هذا مجنون رسمي أو أحمق أبله، وهل يفعل ذلك عاقل؟ صمت قليلا وهو يحدق في وجهي، ثم قال: اسمع المفاجأة إذن، يفعل ذلك بالضبط أكثر الناس، وربما أنا وأنت منهم. ارتسمت على وجهي علامات استفهام كثيرة وكبيرة، وقبل أن أنطق قال: نعود الآن إلى النقطة السابقة، أيهما أولى بالاهتمام والعناية، جسد الإنسان أم قلبه وروحه؟ كعادتي أجبته بسرعة: بل قلبه وروحه، لأنهما بمثابة المحرك للسيارة. أجاب: ومع هذا تجد أكثر الخلق يعتنون بأجسادهم غاية الاعتناء والاهتمام، ولا يلتفتون إلى قلوبهم وما يصيبهم فيها من مقاتل وجراح. قلت: زدني توضيحا. قال: ألم نتفق أنهم في الصيف يغتسلون كثيرا لتنظيف أجسادهم مما علق بها من عرق وغبار ونحو ذلك، ثم يطيبون ثيابهم ويعطرون أجسادهم، وذلك ليكونوا
مقبولين في مجالس الناس فلا ينفر منهم الآخرون؟ قلت بلى. قال: فلماذا لا يغسلون قلوبهم ويطيبونها ويعطرون أرواحهم من غبار وصدأ المعاصي والذنوب والغفلات والهفوات والهمزات والهمسات وسماع ما لا ينبغي سماعه ونحو هذا كثير مما يدمر عليهم قلوبهم وهم يضحكون؟ إنهم لو فعلوا ذلك لكانوا مقبولين عند سكان السماء والأرض أيضا. نعم يا صديقي، اعلم أن كل ما لا يرضاه الله تعالى يكون له أثر خطير على هذا القلب، والعاقل الذكي يجتهد دائما، يجتهد أن يغسل قلبه باستمرار حتى يبقى مصقولا، ليسهل عليه بعد ذلك أن يتلقى أمداد السماء في يسر. هل فهمت الآن؟

0: أسراري.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أقف بالعمل لساعات طويلة فإن جسدي يتحمل، وحينما أصلي أقرأ بقصار السور لتنتهي الصلاة، مع أن جسدي قادر على أن أقف وأصلي لكن قلبي ليس بقادر.
0: إسلامنا دين السلام.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. كم من مرة سهرت على أتفه الأمور، إذن يمكنني أن أقوم الليل ولكن قلبي لا يستطيع لأنه نام من إرهاق السهر. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحرص أن يستيقظ أبنائي للمدرسة مبكرا طوال سنين مسيرتهم الدراسية، وأفشل بأن أوقظهم لصلاة الفجر، بل وأفشل في إيقاظ نفسي، فإن مشكلتي ليست أنني لا أستطيع الاستيقاظ مبكرا، بل إن قلبي لا يستطيع أن يصحو لله ولكنه يصحو للحياة.
0: إنا لأحرار أكيد، إنا عباد نعيم.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحفظ دروسي جيدا وأذهب للامتحان لأنجح به، أنسى بأني في طريقي للامتحان قد أموت لأمتحن بمادة أخرى قصرت بها طوال حياتي وقد ولدت لأجلها، وهي طاعة الله.
2: حسبي ربي جل الله.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أجد وقتا لأستحم وآكل وأعمل وأدرس وأتحدث وأضحك، فإن العلة ليست بأني لا أجد وقتا للطاعات، ولكن قلبي لا يملك وقتا للتفكير بالطاعات. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. المشكلة بالنهاية ليست أننا لا نستطيع، فنحن مكلفون بما نستطيع، لكن قلوبنا لا تستطيع، فالتعلق بالحياة قد أفسده. فالتعلق بالحياة قد أفسده.
3: من القلب، من القلب، من القلب إلى القلب.
4: أذكار الصباح والمساء. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.

0: بعد تلاوة آية الكرسي تقرأ سورة الإخلاص 3 مرات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم سورة الفلق 3 مرات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: القبر.
1: وإذا أمسى قال
0: رب أسألك خير ما في هذا.

0: وثلاث مرات
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
0: كما يقول إذا أصبح

0: ويقال 100 مرة
1: أستغفر الله وأتوب إليه،
0: وإذا أمسى يقول 3 مرات

0: بما خلق.
1: ثم يصلي ويسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 10 مرات. وردت هذه الأدعية والمأثورات في صحيح البخاري ومسلم، النسائي، الطبراني، أبو داود، الترمذي، أحمد، ابن ماجه، الحاكم، والذهبي.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 23 من الآية 6 من سورة هود إلى الآية 83 من سورة هود بصوت القارئ جوهر الجردلي برواية قالون عن نافع المدني.

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى القارئ جوهر الجردلي في تلاوة مباركة للحزب 23 من الآية 6 من سورة هود إلى الآية 83 من نفس السورة برواية قالون عن نافع المدني.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضل اليقين والتوكل.
2: عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته قال: بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. رواه أبو داود والترمذي.
1: وعن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن، معناه تذهب أول النهار خماصا، أي ضامرة البطون من الجوع، وترجع آخر النهار بطانا، أي ممتلئة البطون.
2: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، اللهم أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا تموت، والجن والإنس يموتون. متفق عليه. بسم الله.

0: إذاعة زيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربي بإذن ربي بإذن ربي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
0: فماش عندك حجة وماذا بينا باش نحفظ الكتاب.
2: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سورة ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
0: قال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
2: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
2: قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
0: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ولو آية من الكتاب.
2: هي العبرة بالعبادة.
0: لكن إخواني أخواتي ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب وباش تعلموا غير. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري.
2: وربي هو اللي يتكرم عليكم باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا. أنت تعزم وتتوكل على الله.
0: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم قلب عامر محبة وألفة.
4: من روائع التلاوات.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب إلى القلب. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لا يسأم من كثرة السؤال والطلب، سبحانه إذا سئل أعطى وأجاب، وإذا لم يسأل غضب، يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب ورغب. من رضي بالقليل أعطاه الكثير، ومن سخط فالحرمان قد وجب. رزق الأمان لمن لقضائه استكان، ومن لم يستكن انزعج واضطرب. وصلى الله وسلم على خاتم المرسلين محمد بن عبد المطلب، الذي نصح بأفصح الكلام وجاء بأعدل الأحكام وما قرأ ولا كتب. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، ومن شر بصري، ومن شر لساني، ومن شر قلبي، ومن شر منيي. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني. وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وأسألك يا رب أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
1: من الجمهورية التونسية،
2: من الجمهورية التونسية،
1: من القلب،
2: من القلب
1: إلى القلب.

0: أنا من عشق ربي الدمعة تسيل.
1: صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل هذا الصباح صباح خير، لا يضيق فيه صدري ولا يخيب فيه أملي ولا ترد لي فيه دعاء. اللهم ارزقنا فيه طيب الخاطر وسعة الرزق وتيسير الأمور وراحة البال. اللهم اكتب لنا فيه الخير واصرف عنا كل شر يا رب العالمين. اللهم اجعلنا فيه ممن نظرت إليه فرحمته ودعاك فأجبته واستغفرك فغفرت له. اللهم لا ترفع عنا غطاء سترك ولا تبتلينا فيما لا نستطيع عليه صبرا. اللهم إنا نسألك راحة في البدن وراحة في القلب وراحة في النفس، واجعل لنا يا رب من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل دعاء قبول واستجابة. اللهم إنا نسألك صدق التوكل عليك وحسن الظن بك. اللهم ارزق قلوبنا سلامة ونفوسنا طمأنينة، ونسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم ارزقنا عملا صالحا يقربنا إلى رحمتك، ولسانا ذاكرا شاكرا لنعمتك، وثبتنا اللهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم يا باسط اليدين بالعطايا، ويا فارج الهم، ويا كاشف الغم، نسألك من فضلك العظيم ورزقك الواسع الحلال الطيب. اللهم صب علينا الخير صبا، ولا تجعل عيشنا كدا، واكفينا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك. اللهم ارزقنا البركة في أموالنا وأوقاتنا وأهلينا، وافتح لنا أبواب الخير واليسر التي لا تغلق. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. يومكم سعيد إن شاء الله سادة المستمعين، وين ما كنتوا رب يحفظكم ورب إن شاء الله يزيدكم في الخيرات والمسرات. صباحك أجمل يوم السبت، معكم مريم فجيري في تعويض لزميلة سندس هلالي، يرافقنا محمد فرجاني، تحية طيبة ليه، كريم عتيق تحية طيبة لها، وترافقنا أنتم سادة المستمعين وكذلك المتابعين على الصفحة الرسمية لإذاعة زيتون القرآن الكريم. نحب نقول لكم كل عام وانتم حيين بخير، ان شاء الله عيد مبارك على الجميع، وان شاء الله متابعه طيبه في فقراتنا في صباحك اجمل كما متعودين بفقرات صباحك اجمل بكلمتنا الطيبه في هلا صباح هذا المبارك. رافقوكم من السابعه حتى التاسعه صباحا ان شاء الله معاكم الساده المستمعين والمتابعين، فان شاء الله يومكم الكل خيرات، الكل مسرات، الكل ثقه في الله، الكل طمانينه بالله، وكل حسن ظن في الله ان شاء الله. مازلنا مواصلين معاكم احنا الساده المستمعين، نستمع لايات بينات من القرآن الكريم، ولنعود معكم إن شاء الله، بقوا معنا حتى للتاسعة صباحا في صباحك أجمل.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: صدق الله العظيم.
1: صباحك أجمل، صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. الكلم الطيب، الكلم الطيب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. رجعنا معكم السادة المستمعين والمتابعين من جديد، صباحكم أجمل إن شاء الله، يومكم الكل خيرات ومسرات. وحديثنا اليوم في الفقرة متاعنا عن مقام إيماني عظيم. جاء في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء. فأنه حسن الظن بالله ليس فقط هو شعور إيجابي أو نظرة متفائلة للحياة، لكن كما قلنا هو مقام إيماني عظيم، فيقوم على معرفة المولى سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته. فإذا عرف العبد أن المولى سبحانه وتعالى رحيم وكريم ولطيف وحكيم، امتلأ القلب متاعه ثقة بأن الله سبحانه وتعالى ما يضيعوش وما يتركوش، وأنه وراء كل محنة منحة، وراء كل ضيق فرج. هذا كله بالثقة وحسن الظن في الله. وكانوا الأنبياء عليهم السلام أعظم الناس حسن الظن بالله، عندهم حسن ظن بالله عالي جدا. فسيدنا إبراهيم عليه السلام ألقي في النار فكان قلبه مطمئن إلى ربه، فكانت النار بردا وسلاما عليه. أما سيدنا يعقوب عليه السلام ففقد سيدنا يوسف لسنوات طويلة لكنه قال: فصبرا جميل. والرسول عليه الصلاة والسلام وهو في الغار قال لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. هذا الكل بحسن ظنهم في الله سبحانه وتعالى، بثقتهم في المولى سبحانه وتعالى. فيقول أهل الله إنه كل ما ازداد العبد معرفة بربه ازداد رجاؤه فيه وثقته بالمولى سبحانه وتعالى. والأكيد إنه يجي البين إنه لمعاني حسن الظن بالله كثيرة.

المعاني، إنه من أهم المعاني متاحة إنه يوقف الإنسان على معنى عظيم، إنه المولى سبحانه وتعالى يدبر أموره بحكمة، وإنه ينجم الإنسان يراه حاجات شر تكون خير ليه وباب للخير ليه. وسبحان الله نتذكر الآية القرآنية: وعسى أن تكرهوا شيء وهو خير لكم. فالإنسان أحيانا كثيرة يرغب في أمور، يرغب في حاجات يحبها حب شديد ويبدأ يعني وراها بلهفة وكل، لكن سبحان الله تنجم تكون هي باب شر ليه. اللهم احفظنا يا رب العالمين. فمحتاجين انه نفهموا انه الانسان كيكون متفائل وعنده حسن ظن بالله، ماهوش انكار للصعوبات، لكن يقين بانه المولى سبحانه وتعالى اكبر من هالصعوبات هذه، وانه حسن الظن بالله ماهوش انتظار سلبي للفرج، بل عبودية قلبية للمولى سبحانه وتعالى، تجعل الانسان يعمل يسعى بطبيعة الحال ويصبر كذلك، وهو موقن أنه المولى سبحانه وتعالى ما يخذلوش كما قلنا من البداية، أنه الله سبحانه وتعالى ما يتركوش، وأنه رحمته تسبق كل شيء، وأنه أبواب الفرج قد تفتح في اللحظة اللي يظن فيها الإنسان أنه ما هيش باش تفتح أو صعيب أنه تتفتح، فبرحمة المولى سبحانه وتعالى يلقى هك الأبواب هذيك انفرجت وانفتحت أمامه، ويلقى الأمور تسهلت كما نقوله بالدرجة متاعنا. فإن شاء الله تكون قلوبنا دائما ممتلئة بالثقة بالله سبحانه وتعالى، ونشوفه نور الرجاء حتى في أصعب الظروف. ويقولوا كذلك يعني أصحاب القلوب، يقولوا أنه من تمام حسن الظن بالله أن ترى النعم التي لا ترى. شنو هي النعم التي لا ترى وإحنا في حسن الظن بالله سبحانه وتعالى؟ يقولوا أنه هدوء القلب نعمة، يوم يمضي بلا تعب أو حزن أو مرض أو فقد فهو نعمة، القدرة على الاستمرار في ظرف معين أو في وضعيات معينة كذلك نعمة، قلب مازال رقيق، مازال قلبك لين ماهوش قاسي فهذه نعمة، نفس ما تحملش سوء، ما تحملش إما حسد أو بغض، ما في قلبوش يعني هك البغض أو الحسد أو غيرها من الأدران هذيك فهي نعمة، إنك تكون في عافية وهي أعظم النعم، إنك تكون في خير، إنك تكون في صحة جيدة، إنك تكون أمورك كلها تمام وعلى أفضل حال، فهذه من أعظم النعم، وهذا من تمام حسن الظن بالله إنه نشوفه كذلك النعم اللي ما تتشافش. فإن شاء الله دائما قلوبنا كما قلنا عامرة بحسن الظن بالله، عامرة بالثقة والتفاؤل في المولى سبحانه وتعالى، عامرة أنه ومتيقنين أنه المولى سبحانه وتعالى ما يسيبناش وما يتركناش لأنفسنا إن شاء الله يا رب العالمين. وهذا كان من دعاء الحبيب عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تتركني لنفسي طرفة عين. فإن شاء الله دائما قلوبنا كما قلنا في متشبثة بحسن الظن وحسن التوكل على الله سبحانه وتعالى، مع السعي مع الكدح مع عمل في هالحياة الدنيا هذه، وأنه الإنسان دائما قلبه معلق بالمولى سبحانه وتعالى ومحسن الظن في كل الأمور. مازلنا مواصلين معكم احنا السادة المستمعين، مرحبا بكم وفي صباحك أجمل. باش نخرجوا فاصل وراجعين مكملين معكم باقي مشوارنا حتى للتاسعة صباحا، نبقوا معنا راجعين إن شاء الله.

0: صباحك أجمل، صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. أسرار الكتاب، أسرار الكتاب.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صباحكم أجمل مستمعين الكرام وين ما كنت، حفظكم الله ورعاكم. صنع فقرة أسرار الكتاب مع الشيخ جمال الوسلاتي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. صباحكم جميل وسعيد، وعيدكم مبارك وسعيد.
1: كل عام وانتم بخير إن شاء الله.
2: كلها أعياد وربي يبارك فيكم
1: أجمعين أجمعين يا رب العالمين. شكرا لك شيخ جمال الوسلاتي، ربي يبارك فيكم إن شاء الله، وانت زاد كل عام وانت حي بألف خير. واليوم في أسرار الكتاب باش يكون حديثنا عن سورة النساء، هالسورة اللي نلقاوها مش مجرد سورة تتحدث عن أحكام الأسرة والمرأة، بل هي سورة بناء الإنسان في المجتمع على أساس الرحمة والعدل. ونلقاو أنه هالسورة هذه أعطت حقوق وصيانة كرامة النساء في وقت كانت فيه المرأة تظلم وتهمش، فجاءت السورة لتؤكد أنه التقوى والعدل هم أساس العلاقات بين الناس. تعلم المؤمن كيف يراعي الحقوق، يحفظ الأمانات، يعامل الخلق بما يرضي الله. تبدو سورة النساء مدرسة قرآنية في الرحمة والمسؤولية وإقامة العدل بين العباد، ونعرف أن سورة النساء من السور المدنية العظيمة في القرآن الكريم.
2: نعم، ربي يبارك فيك. نعم. الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني سؤالنا اليوم والإشكالية اليوم، لماذا سميت سورة النساء بهذا الاسم؟
1: نعم.
2: يعني سورة النساء كما ذكرت ربي يبارك فيك هي مدنية نزلت في المدينة المنورة بعد الهجرة النبوية، وهي السورة الرابعة في ترتيب المصحف. عدد آياتها 175 آية. يقول عنها الشيخ العلامة محمد الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير المجلد الثالث، ووجه تسميتها بإضافة إلى النساء أنها افتتحت بأحكام صلة الرحم ثم بأحكام تخص النساء. نعم. وأن فيها أحكاما كثيرة من أحكام النساء والأزواج والبنات. نعم. وختمت كذلك بأحكام تخص النساء. يعني من هنا نستشف أخت مريم.
1: نعم.
2: أن هذه السورة إنما سميت سورة النساء لكثرة الأحكام والتشريعات المتعلقة بالنساء. نعم. وحقوقهن، مثل الميراث، مثل الحق في اختيار الزوج، والحق في المهر. نعم. والمعاشرة بالحسنة.
1: نعم.
2: وردت هذه الأحكام بكثرة للتأكيد في هذه السورة، للتأكيد على حفظ حقوقهن وتحقيق العدالة لهن في الأسرة وفي المجتمع. وجاءت هذه التشريعات لتنظيم بناء الأسرة المسلمة ورفع الظلم الذي كان يقع على النساء.
1: صحيح.
2: في الجاهلية.
1: صحيح.
2: حيث وصل بهم الأمر إلى وأد البنات، يعني.
1: نعم.
2: كما ورد في سورة التكوير، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت.
1: نعم.
2: يعني هذا أمر يعني منتهى الفظاعة، يعني.
1: صحيح.
2: أن تؤد المرأة.
1: نعم.
2: إلى جانب حقوقها وهضم حقوقها، فقد كانت المرأة لا ترث وإنما هي نفسها تورث. فجاء الإسلام وأعطاها حقوقها، قال صلى الله عليه وسلم إنما النساء شقائق الرجال، كما رواه الإمام أبو داود يعني بسند صحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
1: نعم.
2: ولا يعني ذلك أن المرأة لم تذكر في القرآن الكريم إلا في هذه السورة. يعني فقد ذكرت في عديد السور.
1: صحيح.
2: يعني ومن اللطائف ومن العدل لله أن المرأة ذكرت في القرآن الكريم في صيغة مفردة 24 مرة. والرجل كذلك ذكر بصيغة مفردة 24 مرة.
1: سبحان
2: يعني
1: الله.
2: بالضبط، يعني. نعم. من لطائف هذه
1: العدل الإلهي.
2: العدل الإلهي. نعم. وأكثر ما ذكرت في سورة النساء وسورة الطلاق التي يسميها المفسرون سورة النساء الصغرى. وسورة النساء تسمى سورة النساء الكبرى.
1: نعم.
2: أكد على ذلك الفيروزابادي في كتابه بصائر ذوي التمييز، وبين أن الله سبحانه وتعالى كرم المرأة يعني وحفظ لها حقوقها وصان عرضها ومكانتها وأوصاها بالتعفف.
1: نعم.
2: ذلك أخت مريم أن في كما تعلمين في صلاح المرأة صلاح للأسرة وبالتالي صلاح للمجتمع بأكمله، لأن المجتمع هو ما هو إلا يعني مجموعة أسر، إذا صلحت الأسرة صلح المجتمع.
1: صحيح.
2: يعني ومن آخر وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى قوله صلى الله عليه وسلم واستوصوا بالنساء خيرا، متفق عليه. العبرة هنا من التسمية، إذن هي تكريم المرأة، تكريم المرأة في القرآن الكريم، تكريم الله للمرأة
1: في القرآن الكريم.
2: يعني نعم. ومن مظاهر تكريم العناية الخاصة بالأمومة والمساواة في الثواب والعقاب والمعاشرة بالمعروف وإعطائها الحق في الاستقلال المادي في البيع والشراء والميراث. يعني ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه نماذج نسائية خالدة، جعل من النساء الصالحات قدوة وحسنة ومثالا للإيمان والتقوى، مثل السيدة مريم وآسيا امرأة فرعون. وأثنى كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم على السيدة خديجة بنت خويلد أم المؤمنين رضي الله عنها، والسيدة عائشة في فضل في نقل العلم الشرعي، وكذلك السيدة فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد حدد الله في هذه السورة العظيمة سورة النساء الطريقة التي يحب الله ورسوله أن يجتمع عليها الرجال والنساء في مؤسسة الأسرة، وقرر القواعد التنظيمية التي تقوم عليها والحقوق والواجبات الملقاة على عاتق الطرفين المتعاقدين فيها، وجعل سبحانه وتعالى هذه العلاقة مبنية أساسا كما ذكرت في الكلمة الطيبة ربي بارك فيك على نعمة غير ظاهرة باطنة، نعمة باطنة هي المودة والرحمة. فقال عز من قائل بتعبير قرآني لطيف ورقيق، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. يعني المودة والرحمة، يعني أن الله مملأ قلوبنا بالمودة والرحمة.
1: آمين.
2: يا رب العالمين. لكن للأسف أخت مريم أنه اليوم يعني بعض الذين يريدون يعني الاصطياد كما نقول يصطادون في الماء العاكر وأعداء الإسلام يسعون جاهدين للمس بهذا النظام الأسري الإسلامي وإفساده وتهميشه، وتهميش المرأة وجعلها يعني بضاعة وجعلها يعني مظهر، والتعري الدعوة إلى التعري عن طريق تهميش دورها في المجتمع. يعني يجعلونها
1: يعني تهميش الدور الأساسي للمرأة،
2: الدور الأساسي للمرأة بالطبع.
1: إنه هي
2: يعني
1: كما قلت إنه كما جينا كما تحدثنا حتى في الآية إنه هالآية هذه يعني تعطي من أبواب العدل والرحمة في المجتمع، تعطي حقوق المرأة، صيانة الكرامة متاعها في وقت إنه كانت في الجاهلية المرأة تظلم وتهمش. فجاءت الصورة باش تأكد أنه التقوى والعدل هما أساس العلاقات بين الناس وحتى داخل البيت، معناتها في المعاملة كما ذكرت على المودة والرحمة. فمهم جدا أنه نلتزموا بهذا، أنه هك المودة والرحمة كما نتعاملوا بها في البيت ونعطيه الحقوق وما نهمشوش بعضنا البعض بين يعني في الأسرة بين الزوجة والزوج، سبحان الله نكونوا فهمنا هالمعاني وهالجواهر الأساسية في سورة النساء. فما لطيفة جميلة يقولوا أنه إذا كانت سورة الفاتحة تفتح أبواب الهداية، فإنه سورة النساء تفتح أبواب العدل والرحمة داخل المجتمع.
2: نعم.
1: وداخل الأسرة، سبحان الله. نعم
2: نعم، ربي يبارك فيك. يعني هذا هو الأصل، يعني في أنك يعني ربي يبارك لك أنت في هذه الدعوة يعني للرجوع إلى النبع الصافي إلى القرآن الكريم. يعني ربما البعض يدعون إلى تعويض هذا النبع الصافي وهذه الدرر وهذا اللي في القرآن الكريم قالوا يقولون اتفاقية سيداو، يعني ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، إلى التحرر الكامل للمرأة من الشرع وحرية الإجهاض وإلغاء المهر والعدة وحق المثلية وما إلى ذلك، ما يسمونه يعني التحرر الحرية الشخصية وما إلى ذلك. لكن المرأة في الإسلام معززة مكرمة في مؤسسة الأسرة النظيفة العفيفة والمقدسة التي تحمي الرجل والمرأة معا والمجتمع من الحلال الانحلال الخلقي وتحقيق الاستخلاف في الأرض بتعميرها والإصلاح فيها بما صحيح. يرضي الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
2: يعني كما ذكرت أخت مريم يعني القرآن الكريم في هذه السورة سورة النساء وغيرها من السور أعد المجتمع الإسلامي يعني امرأة أنموذج كامرأة قدوة. لو أننا طبقنا وتدبرنا القرآن الكريم يعني وجدنا يعني الخير كله
1: خير صحيح.
2: في هذه الأسرة يعني كما أختم بالقول الشاعر حافظ إبراهيم يقول الأم مدرسة إذا أعددت شعبا طيب الأعراق. والقرآن الكريم قد أعد لنا امرأة يعني طيبة وأعد لنا امرأة أنموذج فلنتمسك بهذا القرآن وبسنة الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام.
1: ربي بارك فيك شيخ جمال الأستاذ شكرا ربي بارك لك شكرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مواصلين معكم احنا سادة المستمعين نستمع لآيات بينات من القرآن الكريم إن شاء الله وفاصل وراجعين مكملين معكم إن شاء الله.
3: يا ابن آدم لا تخشى من ضيق الرزق وخزائني ملآنة وخزائني لا تنفد أبدا. يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب وضمنت لك رزقك فلا تتعب.
4: أكبر غلطة يعملها الإنسان إنه يحمل هم الرزق ويقعد يخمم وش مش نعمل غدوة وكيفاش الخدمة بعد غدوة والعام الجاي وكذا وكذا وكذا. توخى إلى الرزق أسبابه ولا تشغلن به بالك فإن كنت لا تعرف عنوانه فرزقك يعرف عنوانك.

0: النعمة تحب صاحبها أكثر من حب صاحبها لك، ولذلك لا تذهب إلى كارهها عند صاحبها. مش ممكن تروح وتعلم يا ابني، إن كنت عايز نعمة أي واحد تيجي لعندك حبها عندك.
1: يا رزاق يا كريم يا عظيم، بمشيئتك الشمس نسيم.
2: من ترك أمره لله أعطاه الله فوق ما يتمنى. اللهم وكلتك أمري وأنت خير وكيل، اللهم اختر لي ولا تخير.

0: إشهار.
1: من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد وادخرنا باش نحقق طموحات الغد. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.
2: صباحك أجمل، صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
0: صحتك بالدنيا مع المختصة في التغذية وفاء حداد.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة من القلب إلى القلب لكم السادة المستمعين. إن شاء الله يومكم سعيد ومبارك. مواصلين معكم في فقراتنا، فقرة صحتك بالدنيا مع دكتورة وفاء حداد معنا مباشرة عبر الهاتف. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يومك سعيد ومبارك دكتورة.
4: نهاركم طيب.
3: نهارك أسعد الأيام إن شاء الله. دكتورة كالعادة نحكيه على الجانب التغذية والجانب الصحي في تغذية الإنسان، وسؤالنا لليوم الاحتياجات الغذائية للإنسان هل تختلف حسب الفصول؟ احنا تقريبا داخلين على فصل الصيف، أو احنا تقريبا في فصل الصيف، هل تتغير يعني مشتى للصيف للخريف للربيع الاحتياجات الغذائية للإنسان، ولا تنجم تقعد هي نفسها؟
4: هي الحقيقة تختلف بصفة نسبية، معناتها فما حاجات تختلف فما حاجات هي. بالنسبة للحاجات اللي لما تكون نتخمون الكبار، معناتها كما الجلوكوز اللي هما النشويات، معناتها مش النشويات، معناتها السكريات اللي يحتاجها الجسم، كيف كيف البروتينات، كيف كيف الدهون، هذوما الحقيقة يقعدوا كيف كيف في الفصول الكل ما يتغيروش، ولكن هناك بعض الفيتامينات والسورتو اللي يختلف السوائل بالطبيعة كما نعرفوا. مثلا في فصل الشتاء نعرفوا اللي الجسم يحتاج أكثر للطاقة أكثر باش يحافظ على درجة الحرارة، لأنه البرد يعبرش في الشتاء، دونك باش يدفي روح الجسم، دونك لازم طاقة أكثر خاصة عند التعرض للبرد وكل شيء. كيف كيف الغنية، يعني الماكلة تبدأ غنية بالحبوب الكاملة، هذاك علاش تقنا أكثر في الشتاء، نمشيو للكبابش أكثر وكالحاجة الجارية بالخضرة أكثر باش نتفاو باش تعطينا الطاقة باش تعطينا. وكيف كيف فما كيف كيف الفيتامين دي اللي هما يكون الخطر نتاعو نقصه اكثر في الشتاء اكثر من الصيف بالطبيعه لصالح التعرض
3: للاشعه
4: الشمس. وبالطبيعه نلقاو الفيتامين سي يكون اكثر لازم نستعملوه في الشتاء اكثر من الصيف، لانه معروف الفيتامين سي من اكثر الفيتامينات اللي يقوي المناعه. فهذاك علاش سبحان الله تلقى حتى الغله الموسميه والخضره تلقى فيها الحاجات اللي يحتاجها الجسم، يعني ربي سبحان الله كي كيما القوارض مثلا تبقى موجودين اكثر في الشتاء، ممكن انه فيهم برشا فيتامين سي، نسبه عاليه فيتامين سي باش تقوي المناعه. نجيو في الصيف مثلا تلقاو الجسم يحتاج اكثر للسوائل بسبب التعرق اكثر وفقدان الاملاح برشا، فيفضل تناول وجبات هكا خفيفه ما فيهاش برشا طاقه كيما في الشتاء. يعني توتالي هنا تزيد اهميه الغله اكثر، الخضره الغنيه بالماء كيما البطيخ مثلا، الخيار كيف كيف نلقاو فيه حتى 90% ماء يخلط الخيار، القرع الاخضر كيف كيف موجود اكثر في الصيف 92% ماء. دونك نلقاو الخضره الموجوده بطبيعتها في الصيف والخضره والغله فيها نسبه سوائل عاليه، وهذا ما يحتاج الجسم في الصيف اكثر من في الشتاء بسبب كيما قلت لك التعرق وكل شيء. في الربيع والخريف دونك نورمالمون الاحتياجات تقعد معتدله، ما فماش حاجات سبيسيال في الربيع والخريف، ولكن فما عوامل بالطبيعه تاثر على الاحتياجات هذيا، مش كان الفصول سورتو وقتاش بالحق تختلف الاحتياجات نتاع الجسم في العمر، حسب الجنس، حسب الوزن، حسب الطول، حسب مستوى النشاط البدني، الحمل، الرضاعه، الحاله الصحيه، هذا بالطبيعه اللي ياثروا بالحق برشا على الاحتياجات نتاع الجسم، يختلف من عبد لاخر. وقت الفصول كما قلنا بعض الحاجات تختلف وبعض الحاجات تقعد مستقرة.
3: واضح دكتورة، يعطيك الصحة، مهم برشا التفصيل متاعك، وخاصة باش نكونوا واعين ديما سبحان الله بين عم المولى علينا في كل فصل معاك الخضر والغلال، باش ديما المناعة متاعنا تكون في أعلى مساويتها وأحسن حالة. شكرا ليك دكتورة، نشكرك برشا، مشكور على تدخل متاعك معنا في فقرة صحتك بالدنيا وعلى هالإيضاحات المهمة. ما زلنا مواصلين معاكم، بعد شوي يكون معنا الشيخ الإمام الخطيب مروان الفرشيشي باش نحكيه على الكسب بالحلال وعلاقته بالبركة. ابقوا معنا، راجعين بعد الفاصل.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب،
5: من
2: القلب
5: إلى القلب. من شدة قرب رحمة الله منك فليس عليك سوى أن تظن بالله أي شيء تحب أن يفعله لك وهو سيكون لك عند حسن ظنك.

0: والله أسأل الله أنني صادق. وهكذا بقيت هذه العلاقة جلسة محبة. ولذلك عندما أجلس أقول له يا حبيبي غارت النجوم ونامت العيون وخلا كل حبيب بحبيبه، وها أنا بين يديك يا حبيبي يا الله، إن دفعتني عن خدمتك فإلى خدمة من أرتجي، وإن طردتني عن بابك فإلى باب من ألتجي، وعزتك وجلالك لن أبرح بابك حتى تريني آية رضاك، لأنه ليس لي رب سواك فأدعو،
1: ليس لي رب سواك فأدعو،
0: ولا إله غيرك فأرجو،
1: ولا إله غيرك فأرجو.
2: والحسن البصري يقول لك في الكنز ده: المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل.
0: والله والله وأقسم ألف مرة أنه ما خلقنا ليعذبنا، خلقنا لننعم بدنيا أعد فيها كل خير. ما أجملك أن تقف بين يدي الله لتقول له يا حبيبي أنظر إلى ذنوبي فأخاف، وأنظر إلى رحمتك فأفرح.
3: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. انتهى كلامه سبحانه.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
5: صباحك أجمل، صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
6: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة من القلب إلى القلب، مواصلين معكم في صباحك أجمل. وكما قلت قبل الفاصل باش نحكيه على الكسب الحلال، اللي كما قلنا إن شاء الله باش نتفرعوا فيه أكثر ونحكيه وعلاقته مع البركة. فيقولوا أنه الكسب الحلال مش فقط وسيلة تحصيل مال، بل هو باب من أبواب القربة إلى الله تعالى وسر من أسرار البركة في الحياة. فقداش ينجم يكون الإنسان رزقه قليل لكن سبب في سعادته وطمأنينة قلبه، وينجم يكون كذلك ماله كثير لكن ربما سبحان الله منزوع منه البركة وما فيش ولا راحة ولا استقرار. فالإسلام اجعل لنا هالباب هذا باش نتحراو الحلال أساسا في طلب الرزق متاعنا، ونفهم هالمعاني العظيمة هذه في التحري الحلال. طيب نرحب بك شيخنا مروان الفرشيشي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشكور على الحضور معنا، ربي يبارك لك إن شاء الله.
7: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وحييكي وحيي جميع مستمعي إذاعة زيتونة القرآن الكريم. نسأل الله أن يجعله يوما مباركا علينا وعلى كل المسلمين.
6: أمين.
7: نسأل الله أن يحفظ بلادنا وبلاد جميع المسلمين
6: يا رب.
7: نسأل الله أن يحقن دماء إخواننا في فلسطين وفي كل أمين. مكان
6: أمين.
7: وأن ينصرهم على عدوهم وعدونا، وأن لا يرفع لليهود على أرض المسلمين راية، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
6: أمين يا رب العالمين. شكرا لك فضيلة الشيخ. كما قلنا الكسب الحلال وعلاقته بالبركة، خلينا ساعة نفهم شنو هو الكسب الحلال في البداية.
7: نعم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على من بعثه الله ورحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. كالعادة مستمعي إذاعة زيتونة القرآن الكريم، صلوا على رسول الله
6: عليه،
7: اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. امتن الله سبحانه وتعالى على عباده بالأرزاق، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. فالله عز وجل هنا لم يكتفي بأن يكون الطعام حلالا،
6: نعم،
7: إنما زاده صفة أخرى ومعنى آخر،
6: نعم،
7: أن يكون طيبا،
6: طيبا، نعم.
7: لأن الإسلام في ظاهره وفي فعله وفي أحواله هو دين الطهارة والنقاء في الظاهر وفي الباطن،
6: صحيح.
7: وبالتالي كلما كان الإنسان طاهرا في ظاهره يستوي حاله مع باطنه، هذا سلم في الدنيا وفي الآخرة.
6: نعم.
7: الكسب الحلال هو كل مال أو كل أمر تحصل منه منفعة إليك بطريق أذن بها الشرع.
6: علاش ما لولا قلت كل مال ومن بعد قلت لأنه كل أمر؟
7: لأنه العديد من الناس يحصر الأرزاق في المال. فالزوجة رزق،
6: نعم،
7: وذرية رزق،
6: نعم،
7: والعلم رزق،
6: صحيح،
7: وحب النبي صلى الله عليه وسلم رزق،
6: عليه الصلاة والسلام،
7: وحبك للإسلام رزق،
6: نعم،
7: وجلوسك في مجالس الطاعات رزق،
6: نعم صحيح،
7: وصحتك رزق،
6: نعم،
7: والفهم رزق، وحب الخلق إليك رزق،
6: صحيح،
7: وكل ما يدور بين يديك هو رزق من أرزاق الله سبحانه وتعالى.
6: سبحانه وتعالى.
7: فالكثير منا يحصر مسألة الأرزاق في المال فقط، فيظن أنه لو أعطي مالا رضي، وإن لم يعطي ذلكم المال لا يرضى. لا، هناك أشياء أخرى تعطيها، يعطيها الله إليك وتعطاها، هي بمثابة الأرزاق المباركة فيها. ولذلك كل شيء تكسبه في حياتك، حتى العلم لابد أن تكسبه من طريق شرعية، ليس من طريق ملتوية. فالإنسان مثلا في أولادنا شاء الله ربي ينجحهم ويوفقهم في البكالوريا، فينجح مثلا بالفوسكة أو غيره، هذا غش، وهذا الغش يترتب عليه ظلم للناس وظلم لأصدقائك، فتجي أنت متقبل، جي أنت قبلهم وتأخذ عليهم أنت هك المرتبة هذيك، وتنجم تأخذ أنت كما نقول إحنا مما يعبر
6: توجيههم،
7: توجيه اللي هو أحسن. فشاهد شنو، شاهد أنه كل الأشياء التي بين يديك لابد أنها تكون بطريقة أذن بها الشارع ويأذن بها الشرع المباح. وعكس الرزق الحرام،
6: اللهم احفظنا من
7: غيره، اللهم امين يا رب العالمين، وعكس الرزق الخبيث، ضد الطيب هو الخبيث،
6: نعم،
7: هو انه يؤتى به بجميع انواع اللي انت نجم تجيب به، حتى بالظلم، بالسرقه، بالغش، بي بي بي،
6: نعم.
7: نبينا صلى الله عليه وسلم،
6: عليه الصلاه والسلام،
7: قال ان روح القدس، يعني جبريل عليه السلام،
6: عليه السلام،
7: نفث في روعي، اي في نفس محمد صلى الله عليه وسلم، ان نفسا لن تموت قبل أن تستوفي رزقها وأجلها.
6: سبحان الله.
7: يعني أنت وأنا لن نموت حتى نستوفي أرزاقنا وأجالنا.
6: سبحان الله.
7: ثم قال صلى الله عليه وسلم كلمات تكتب بماء الذهب، قال فأجملوا في الطلب.
6: شوف العبارة،
7: أجملوا يعني خذوا الحاجات بحقها بتؤدى، ما تتسرعوش، فأجملوا في طلبها، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله.
6: سبحان الله.
7: وأنت تسعى في جلب رزقك، اسعى إلى أنك تستمطر الرزق من عند الله سبحانه وتعالى، لكن بطاعة الله.
6: بطاعة. ونستحضر يعني كما قلت، الإنسان في سعي في هالحياة الدنيا، نستحضر هالحديث، أجمل في الطلب، يعني كل شيء فيه رفق، كل شيء فيه
7: بالطبع.
6: خير، كل شيء فيه تؤدى، نعم،
7: وحسن ظن بالله.
6: صحيح.
7: أنت لما تقول بسم الله وتتوكل على ربي وتحل هك المشروع متاعك، ولا تركب في سيارتك باش تخدم، ولا تمشي لعملك وتقول بسم الله توكلت على الله، أنت ماذا استعنت؟ استعنت بقوي، أنت استعنت بالله، أنت قلت يا رب المال مالك، وهذه الدنيا دنياك،
6: نعم،
7: وأنا عبدك وكل الخلق خلقك،
6: نعم،
7: يا رب يسل لي هذا الرزق. ولذلك أنت تستعين بالله عز وجل على ذلك، وأنت تستمطر الأرزاق من عند الله سبحانه وتعالى بماذا؟ بالطاعة. روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، وإن الله أمر عباده المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يتيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب يا رب، فأنى يستجاب له، ومطعمه حرام ومشربه حرام وقد غذي بالحرام والعياذ بالله. الحديث هذا فيه أربع جزئيات. الجزئية الأولى أن الله أمرنا بما أمر به الرسل، وأن الله طيب لا يقبل إلا طيب،
6: صحيح.
7: والجزئية الثالثة وهي مهمة من ضمن الدعوات التي لا ترد، هو دعوة المسافر،
6: صحيح.
7: فذكر الرجل الذي يطيل السفر، يعني دائما مسافر، فحري أن يكون دائما مجاب الدعاء، لكنه ماذا
8: كانت فيه إشكاليات، كان فيه هناك أمور التي تمنع استمطار واستجابة رحمات الله سبحانه وتعالى لهذا العبد، من ضمنها أنه كان يعني مطعمه حرام ومشربه حرام والعياذ بالله، نسأل الله سلامة العافية، وقد ملأ جسده بالحرام وغذي بالحرام، فقال صلى الله عليه وسلم فأنى يستجاب له.
6: يعني لهنا نفهم معك أنه حتى في الدعاء وانت تطلب من المولى سبحانه وتعالى، لكن إذا كان كما قلنا يعني سبحان الله تعيش بهالحرام وهالخبث هذا، فإنه ينجم يكون هالباب هذا مغلق في استجابة الدعاء.
8: هذه مصيبة الناس اليوم.
6: نعم حفظنا.
8: هذه مصيبتنا اليوم، مصيبتنا اليوم ندعو الله عز وجل، نسأل الله السلامة والعافية. ويعني ما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، لكن مصيبتنا اليوم نقول وتعيش بيه التوى وكيفاش رب التوى وعنا سيني ندعيه وما استجابش، وهذه كلها لأننا لم نتق الله قبل الاستجابة. شوف الصلاة قبل أن تدخل فيها ماذا تصنع؟ لابد أن تتطهر،
6: صحيح،
8: لابد أن تتوضأ. الوضوء هذا في حد ذاته هو الذي سيدخلك على الله عز وجل طاهرا، ليس طاهر الجسد فقط،
6: قلت من البداية الباطن،
8: أحسنتي، فيطهر نفسه، يقبل على الله سبحانه وتعالى بكلياته، والإقبال بالكليات لا يمنع أنك أنت تتهم نفسك، لا يمنع أنك أنت تقول لا من أنا عندي كليت حرام فكالنهار ذاك ما نقبلش، لا، إنما تقبل بقلب منكسر، تقبل بتوبة بأوبة بعودة إلى الله عز وجل. ولذلك الله أمرنا أن نقدم بين يدي نجوانا، بين يدي دعاءنا صدقة. لماذا صدقة؟ حتى تطفئ هذه الصدقة غضب الله سبحانه وتعالى،
6: يعني صدقة تطفئ غضب
8: الله سبحانه وتعالى. فهذه الصدقة ماذا ستصنع؟ ستستجلب رحمة الله عز وجل، ويوفق الإنسان للطاعة، ويوفق الإنسان للاستجابة.
6: نعم.
8: الكسب الحلال في ظاهره هو أمر شاق، للأسف في هذا الزمن في الماديات التي نعيش فيها، ظاهر
6: في لهفة الإنسان في كل العصور، فما لهفة للإنسان يعني خاصة في وقتنا هذا اللي تسارعت فيه اللهفة أكثر، وأصبحت المطلبات أكثر، الإنسان ماذا به يزيد أكثر في كل شيء.
8: وتحبون المال حبا جما، هناك أناس تعظم المادة، وهذه من مداخل إبليس، مداخل إبليس أن يعظم الواحد فينا المادة التي بين يديه وينسى المنعم سبحانه وتعالى. وهذه من الأمور المهمة. الرزق، الله عز وجل لما خلقنا وما خلقت الجن والإنس
6: إلا ليعبدون،
8: لم ينتهي قال كلام ربنا سبحانه وتعالى، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
6: نعم سبحان الله.
8: لم يقل لك أنه هو الرزاق وانصرف، لا،
6: صحيح،
8: قال لك ذو القوة المتين، أي أنه لن يمنعك أحد رزقا ساقه الله إليك،
6: صحيح، ما يقف حد على رزقك.
8: إبراهيم بن الأدهم كان يشوي بعض اللحم، ونحن في هذا يعني
6: في
8: هذه الأيام في ثالث أيام التشريق التي نسأل الله عز وجل أن يجعلها أياما مباركة علينا وعلى كل المسلمين،
6: أمين.
8: كان يشوي في بعض اللحم، فجاءت قطة فأخذت قطعة لحم وانصرفت، فتبعها إبراهيم بن الأدهم حتى وصلت بجانب جحر، أخذت أكلت بعضا من اللحم وتركت بعضا من اللحم وانصرفت.
6: نعم.
8: فبقي ينتظر، فخرج من الجحر ثعبان أعمى لا يرى، فقال سبحان الله الذي يعني جعل نعم جعل الأعداء يرزق بعضهم بعضا.
6: سبحان الله.
8: نبينا إبراهيم عليه السلام، منع عليه النمرود الطعام والشراب، قال لا يبيع أحد شيء، وخرج إبراهيم عليه السلام من بيته طالبا رزق، فلم يجد أحدا يبيعه شيء، لا سميد ولا فرينة ولا طعام ولا شراب. مر بنجار فوجد كالبقايا النجار هذيك، فوضعها في الكيس حتى لا يفجع زوجته هاجر، وضع أخذ الكيس ووضعه في بيته، دخل على بيته وضع الكيس وانصرف فنام. بعد لحظات تأتيه زوجته أمنا هاجر فتقول له قم، قال لماذا؟ قالت له إلى الطعام، قال ومن أين الطعام؟ قالت من الدقيق الذي في الكيس. فقال ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال النمرود يمنع ورب النمرود لا يمنع.
6: لا يمنع. سبحان الله. مازلنا مواصلين معكم سادة المستمعين وحديثنا عن الكسب الحلال وعلاقته بالبركة. وبش نرجع إن شاء الله نحكيه على البركة وكيفش نشوفوها في حياتنا من خلال الكسب الحلال. مازلنا مواصلين معكم سادة المستمعين. استمعوا لأية بينات من القرآن الكريم. فاصل وراجعين كمين معكم إن شاء الله.
9: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن.

0: صباحك أجمل، صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صباحكم خيرات ومسرات، ومواصلين معكم السادة المستمعين. هذه ساعتنا الثانية معكم إن شاء الله، وما زال حديثنا عن الكسب الحلال وعلاقته بالبركة. معنا شيخ مروان الفرشيشي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من جديد.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: إذا حكينا على الكسب الحلال وعلى الرزق وقلت كلمات طيبة خاصة في الباب هذا، قلت أنه الرزق ما نحصروش وكان في المال، لأنه ينجم يكون من عدم فهم الإنسان اليوم لنعم المولى سبحانه وتعالى وللرزق بصفة عامة، أنه يحصل كان في المال فقط أو شنو الرزق المادي. فقلت أنه الأرزاق عديدة ومتنوعة كما حكيت. طيب قلنا كذلك أنه زاد مهم جدا أنه الإنسان يتحرى يعني الحلال مش كان في الرزق، حتى في المعاملات اليومية أحسن. مع الناس يعني في العلاقات وكل، أنه يتحرى الحلال، وهذا ينجم يهزنا للبركة، لأن وقت اللي تتحرى الحلال في كل شيء فبش تضمن أنه هك الأجر أو هك المال أو هك الأرزاق اللي بشكون عندك بشكون كذلك من الحلال وفيها بركة.
2: صح،

0: هو أنك في كل تحركاتك وأفعالك وأقوالك تتحرك بمبدأ أن تعبد الله كأنك تراه. لماذا هنا ذكرت كلمة العبادة؟ لأن العديد من الناس ربما يظن أنه في كسبه هذا ليس عبادة. سعيه في الدنيا هذا يمشي يخدم ما هوش عبادة. وهذا للأسف هذا فهم خاطئ. إن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده. ونبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. ومن في هذا الباب رأى الصحابة رضوان الله تعالى عنهم وارضاهم رجل قوي ناشط. فقالوا يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله. شوف الصحابة النظرة هي نظرة إرضاء الله سبحانه وتعالى. النظرة هم ما عندهمش هم آخر، ما قالوش هذا يا لو عرست به البنتي والآخر قالوا لو جبت منه والآخر لو قالوا ها
1: نظرتهم.
0: قالوا يا رسول الله لو كان هذا الرجل في سبيل الله هذا سيفتح أبوابا كثيرة. فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بجواب غاية في الإبداع، لأنه صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم فقال إن كان خرج يسعى على ولد على أولاد صغار فهو في سبيل الله،
1: سبحان الله،
0: وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها
1: مش ما يمشيش
0: فهو في سبيل الله.
1: يعني لهنا المحرك النية كذلك.
0: نعم
1: لابد أنه السبل كثيرة كذلك ما تحصلهاش في باب معين كما بين سيدنا عليه الصلاة والسلام.
0: الشاهد هنا أولا أن النوايا في كل شيء تصنعه دائما قدم نية أن ترضي الله عز وجل. يقول ابن مسعود والله إني لا أنام النومة وأحتسبها لله،
1: لله سبحانه وتعالى.
0: كل فعل تصنعه النية دائما نجعلها خالصة لله عز وجل، واجعل هذا العمل يقربك إلى الله عز وجل. كيف يقربك؟ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. الله عز وجل سينظر إلى عملك. الله عز وجل سيحاسبك على عملك. الله عز وجل سيعلم ماذا أردت أن تصنع في عملك. المرأة بغية قريش التي دخلت الجنة في هرة سقتها بماذا دخلتها؟ هو بصفاء الباطن.
1: بالنية متاحة.
0: لما كان الباطن متاحة أنه هي تعين هذا المخلوق أعانها الله عز وجل. لما كان في باطنها رحمة المخلوق رحمها ورأفة رحمها الله عز وجل ورأف بها الله عز وجل. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أننا نستمطر البركات والرحمات من عند الله عز وجل باتقاء وبالعمل الصالح، وخاصة بالبحث عن الأمور التي تزيد في أرزاقنا. لذلك الله عز وجل قال قل لا يستوي الخبيث ولا الطيب.
1: نعم سبحان الله.
0: الخبيث خبيث والطيب طيب.
1: ما يستويش.
0: ما يستويش. ولو أعجبك كثرة الخبيث. نظرتنا للبركة لابد أن تتغير. الكثير منا ربما يرى في البركة يراها أنها كثرة أموال. لا.
1: هذا اللي باش نسأله لك. نعم يعني.
0: أو كثرة ذرية.
1: صحيح تقفل الفكرة متعنا في كثرة الشيء.
0: لأنه دائما نحاول أن نعالج الأمور من منظور مادي. نبحث عن الكم. نبحث عن العدد. في الأصل هناك من دخل الإسلام بكلمة.
1: صحيح.
0: وهناك من عبد الله سنينا وسنينا ولكنه والعياذ بالله دخل النار. روى أحد العلماء أن رجلا كان بارا بوالدته. كان لا ينام حتى تنام ولا يأكل حتى تأكل ولا يصنع شيء حتى يصنعه لوالدته. لما مات هذا الرجل قبضته ملائكة العذاب. فالملائكة استألت الله عز وجل
1: تعجبوا من
0: هذا الفعل، لأنه عظم الله عز وجل منزلة البر بالوالدين. نسأل الله أن يجعلنا بارين بوالدينا أحياء وأموات يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين
0: يحفظهم ويسترهم إن شاء الله.
1: آمين يا رب.
0: وهذا الرجل كان بارا بوالدته ولم يعلم عنه ولم يرى ولم ترى الملائكة عنه فعلا يغضب الله عليه.
1: نعم.
0: فقال يا ملائكتي إنكم لا تعلمون الغيب. إنه كلما صنع معروفا لأمه قال اللهم خذها وارحني منها. فسد الباطن والنية ففسد العمل.
1: يعني كان الهم متاعه أنه يرتاح منها مش
0: أحسنتي
1: أنه يعني ترضى عليه وأنه يقوم بها لله سبحانه وتعالى.
0: لماذا

0: فقدنا البركة في الصلاة. لأننا نقوم إلى الصلاة رتحنا منها مش أرحنا بها. الصلاة كانت راحة.
1: فما كلمة هني صليت.
0: هني صليت. لا وفي بعض الأحيان ترش يعمل لك. في بعض الأحيان إحنا نصلي العشاء الإمام يسلم وهو ما يقوم والشفع والوتر وعملهم الكل. يودي بالتؤدة.
1: نعم.
0: ماكش ماخذها وافقة.
1: نعم.
0: في عقلك.
1: صحيح.
0: اصبر. اصبر على رزقك واصبر على ربي عز وجل وشنو هي هالدرجين اللي مش قادم في الجامع وشنو كانت تخليهم تأخرهم وتصليهم في بيتك. لا تجعلوا بيوتكم قبورا منسية كما قال صلى الله عليه وسلم وحتى تشجع زوجتك وذريتك على الطاعة وإلى آخره.
1: وشوفوك تصلي في الدار
0: بالطبع. وهذا وهذه من الأمور التي ماذا هذه من الأمور التي تستجلب بها البركات والرحمات. من الأمور التي تستجلب بها البركات أن تجعل يعني البركة في الكسب الحلال. كما قلنا هي أولا ليست العبرة في الكثر.
1: صحيح. يعني مش كثرة مال باش يفهم الإنسان ولا كثرة أولاد
0: ولا كثرة علم ولا كثرة حب في قلوب الخلق
1: ولا كثرة تقوى زادة
0: أي ولا وإلا أنك أنت تأتي من الدين يعني تريد أن تحفظ القرآن وتحفظ كامل كتاب السنة وإلى آخره. لا لا لا إن هذا الدين عميق فأوغل فيه برفق. وسنتحدث عن البركة إن شاء الله.
1: نعم مش نرجع إن شاء الله أكيد ونفهم زادة أنه كيفاش نعيشوها هالبركة في حياتنا اليومي. مش نخرجوا فاصل وراجعين كمين معاكم باقي مشوارنا وحديثنا عن الكسب الحلال وعلاقته بالبركة.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة

0: إشهار.
1: من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد وادخرنا باش نحقق طموحات الغد. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تحاورك وتمد إليك يد الخير نحو الخير. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.
1: صباحك أجمل، صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة من القلب إلى القلب سادة المستمعين والمتابعين، مواصلين معكم لقائنا المباشر في صباحك أجمل، ومواصلين حديثنا عن الكسب الحلال وعلاقته بالبركة. وكما قلت شيخ مروان فرشيشي، رحب بك من جديد. قلت أنه يعني مش فقط البركة نفهمها أنه هي بكثرة الأموال أو بكثرة الحاجات، يعني نجم الإنسان تكون عنده فيراها بركة، يعني نفهمه منه أنه البركة كذلك في الوقت، في الصحة، في الأهل، في الرزق. من غادي نفهموا البركة أنه حلت على الإنسان من خلال الكسب الحلال متاعه، وهذا ونشوفوا كيف زاد يجلب الكسب الحلال صح. يعني هالبركة هذه،
3: نعم، هو البركة في معناها هي النماء والزيادة وكثرة الخير والدوام.
2: نعم،
3: فالبركة ما كانت في صغير إلا كبرته، وما كانت في قليل إلا كثرته،
2: نعم،
3: ولا يعني في كثير إلا نفعته وأبقته.
2: نعم،
3: والبركة كلها تستجلب من الله عز وجل، لذلك البركة ليست منئية عن كل الرحمات التي نستجلبها من الله عز وجل والأرزاق. إذا لم يبارك الله لك عز وجل في شيء
2: صحيح،
3: فأنت لم تلاحظ ذلك، لأن العديد من الناس يقول لك أنا اليوم لباس ناكل نشربها وعندي فلوس عندي صغاري، يعني اللي راه من البيت يقول هذا ربي مبارك له. لا، في الأصل في بعض الأحيان أنه بعض الناس هذوما مش مبارك لهم ربي عز وجل. أي يقول لي كيفاش نجم نفهم،
2: كيفاش نفهمها؟ نعم،
3: اسكو ثم هالبركة هذه كيفاش جات من عند الإنسان هذاك، جاته من عند الله عز وجل ولا مجرد رزق هو فقط؟ لأنه دائما مفهومنا للدنيا مفهوم مادي.
2: نعم،
3: ليس مفهوم هناك سكينة، هناك رحمة، هناك بركة في الذرية. يعني تجد واحد عنده 6 و10 ذريات وتجدهم كلهم يعني طالحين ليسوا بصالحين، وتجد واحد عنده بنية تكون من حفظة الكتاب وتكون نافعة وتكون بارة بوالديها وتكون هذا يعني متميزة في دراستها ونافعة لبلدها ونافعة للإسلام والمسلمين، فهذه بركة
2: صحيح.
3: فبالتالي البركة كما قال أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه، قال يا أم المؤمنين لعائشة رضي الله عنه وارضاه، قال عجبت لمن لا يصلي الصبح ويرزقه الله.
2: سبحان الله.
3: فقالت أم المؤمنين عائشة يرزقه الله ولكن لا يبارك له فيه.
2: سبحان الله، يعني الرزق جايك
3: لأنه الرزق مكتوب
2: حاصل.
3: إن الله سبحانه وتعالى يعني أول ما خلق القلم، فقال له أكتب، قال ما أنا كاتب، قال اكتب مقادير الخلاق. ربي خلق لك رزقك قداش بشي يجيك كل يوم.
2: نعم،
3: فيش حديث، وبالتالي ما نجموش نتناقشوا فيه.
2: لكن
3: أنه يبارك لك ربي في رزقك، والبركة في الرزق لهنا مش كان بشي يزيدك في المال فقط، لا، تنجم تاخو مال قليل
2: صحيح،
3: لكن أنك أنت تدخر منه وتاكل منه وتشرب منه وتعيل به صغارك، فهذه بركة
2: صحيح.
3: وينجم يكون عندك بارشة مال لكن تتلفت ما تلقاهوش، لأنك صرفته في متاهات أخرى وفي حاجات أخرى، وجاء وخرج في حاجات اللي أنت ما كنتش عاملة لها حسابها، هاو مرض، هاو منع شنو، هاو منع شنو إلى آخره. فالشاهد أنه قال يرزقه الله ولكن لا يبارك له فيه، لأن الله عز وجل يريد أن يخرجنا من هنا من مبدأ كما قال تعالى والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. احنا ربي عظمنا وربي سبحانه وتعالى كرمنا على سائر الخلائق أنه جعل لنا عقلا وجعل لنا نفسا وجعل لنا يعني دينا يضبطنا, يضبط أقوالنا أحوالنا أفعالنا حتى يأخذ بأيدينا إليه. فالبركة كما قلنا لا تقاس, ما تقاسش.
2: كيفاش نشوفها, كيفاش نفهمها؟ ربما اللي يسمع فينا يحب يستشعر, يقولك أنا يعني نتحرى في الحلال ويعني في يومي وفي علاقاتي وفي معاملاتي نحاول أني دائما, بطبيعة الحال الإنسان دائما في المحاولة أنه يكسب الحلال. فهل شعور أو الإحساس بتاع البركة كيفاش نجم يستشعر الإنسان؟
3: يستشعر الإنسان في الطمأنينة والسكينة بالرضا, أن يرضى, فتجده راض قنوع بما أعطاه الله عز وجل, فلا تجده متعجل, لا تجده يسرع فيما يدخل إليه. هات بركة ندخل. في بعض الأحيان أنا رأيت مشهدا في سنوات الحج حتى في العمرة, يعني تراه عندما تذهب إلى بائع وتقول له راني باش ناخذ القطعة هذه, هالتليفون ولا هالتابلات ولا هالبيسي ولا هالشيء هذا, ويسمع أذان الصلاة يقول لك بعد الصلاة يا حاج.
2: صحيح.
3: في الأصل أنه هو يقول لك خن بيا لتشني هي الحكاية متاع درجين وتنخط على الصلاة من بعد لذين.
2: من بعد لذين.
3: فهو يقول لك لا, لأنه أذن الأذان, الآن الأرزاق كلها قفلت, نمشي نعطي طاعة ربي سبحانه وتعالى ثم أعود إلى رزقي, لأن الرازق هو الله عز وجل.
2: سبحان الله.
3: وانظر إحنا كيفاش نخمو في بعض الأحيان. إحنا ساعات يجينا إنسان يخطبنا في بنت, أول حاجة نسألوه عليه شو تخدم؟
2: قداش شهريتك؟
3: قداش شهريتك؟ إيش عندك؟ إيش ما عندكش؟ إلى آخره. بعد ذلك نقول له لا والله باهي تو نشوفه تو نكلموك وتو بعد نرفضوه. ويجينا إنسان آخر ما شاء الله من المال وإلى آخره ربي يزيد, فيدخل يا سيدي باهي هو ما واش يصلي ومش في طريق ربي, تيلا تو ربي يهديه. أليس الهادي هو الرازق؟
2: سبحان الله.
3: أليس الله عز وجل الذي يفتح يعني يفتح لنا أبواب الرزق, هو بيده الذي يفتح لنا أبواب الهداية.
2: صحيح.
3: وبالتالي هنا لابد أن البركة هذه نستشعرها في السكينة, في الطمأنينة, في الرضا, في القناعة, وأيضا من الأمور في ملازمتك لطاعة الله.
2: تحس روحك ماشي في الطريق إلى سائر إلى الله سبحانه وتعالى.
3: سائر إلى الله عز وجل وثابت على طاعة الله عز وجل. لا تغريك الدنيا. لا يغريك المال. لا يغريك الكسب الحرام. لا يغريك أنك أنت تقول هالساعة هذه كان نمشي ونخدمها ونخدم فك البلاصة هذيك تو نكسبك الفلوس هذيك كله ونحط ونغني صغاري ونغني نفسي. لا. تقول أنت أنا أول شيء أسعى إلى رضا ربي سبحانه وتعالى. وعندما ترضي الله عز وجل يرضى عنك ربك عز وجل, فيفتح لك مفاتيح البركات والرحمات.
2: يعني تقول أنت من أهم يعني كان اللخص والبركة بشوفها في حياتك أنك تستشعر أنك ساعة باش ترضي المولى سبحانه وتعالى. الهم متاعك في الشغل ولا في السعي في الحياة بصفة عامة
3: ليس إرضاء الخالق. الخلق. إنما إرضاء الخالق.
2: وقت الإنسان في قلبه يبحث في بوصلته أنه يرضي ربي, هذه ترضي ربي أو ما ترضيش, ترضي ربي أنا نسير فيها, ما ترضيش نتجنبها.
3: نتجنبها. علاش؟ لأنه في بعض الأحيان الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم قال, قال لا تكونوا إما إذا أحسن الناس وأحسنتم وإذا أساء الناس وأساءتم.
2: ماشي مع الماشيين وجاي مع الجايين.
3: في بعض الأحيان يلزمك أنت وقت الناس مسيئة تجي تقف توقفوا الطيارة ذاك, تقول لا أنتم مسيئين, لا ما يلزمكمش تعملوا هكا, يلزمك تحسن هكا ويلزمك تصنع. في بعض الأحيان أنت في خدمتك في واقعك تخدم في خدمة يجيك إنسان يقول لك علاش ما خدمتلوش هكايا بركة و... لا
2: وعديته.
3: لا علاش لا؟ لأني أنا أتقي ربي عز وجل, لأن الله هو الذي يراني, لأن الله يرى عملي, لأن الله يرى فعلي. وبالتالي نحن اليوم كان نحب نستجب البركة ليزمنا الرضي والخالق سبحانه وتعالى قبل ما الرضي والخلق.
2: نعم سبحان الله. وتشوف ساعات كي تمشي المكان إدارة ولا غيرها وتشوف يعني موظف من جملة الموظفين تشوف هو حريص على الناس وحريص على أوراقهم وحريص على أنه ما يعني ما يعطلش الناس, فتستشعر في قلبك تقول سبحان الله علاش هو من دون الناس الأخرين؟
3: لأنه مبارك له في وقته, مبارك له في صحته, مبارك له في علمه, مبارك له في رو. كل ما كنت ماد يد العون للناس, كل ما كنت أنك أنت تعين الناس وتفتح أبوابا للناس, وخاصة أنك أنت متقي ربي عز وجل في فعلك وحالك وأقوالك, كل ما كان ربي عز وجل عطيك بركة. لذلك من دعائي في القرآن إيش قال؟ واجعلني مباركا أينما كنت.
2: نعم يا رب إن شاء الله. طيب عنا فاصل، ناخذ الفاصل إن شاء الله وراجعين معاكم بعد شوية مع النشرة الجوية وراجعين كمين باقي موضوعنا إن شاء الله.
4: يا عبد الله يا أمة الله، اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك وقوتي.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم، ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

0: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والآن مباشرة نمشي للمعهد الوطني للرصد الجوي. معنا سي سرحان الرحالي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: السلام عليكم ومرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي الزيتون.
1: شكرا سي سرحان، ربي يبارك لك. إن شاء الله كانت تعطينا فكرة على أحوال الطقس بالنسبة لليوم وليمات القادمة إن شاء الله.
2: نعم، فكرة عن حالة الطقس أو التغيرات المرتقبة لظهر هذا اليوم. منذ قليل كنا قد أصدرنا نشرة متابعة نصف فيها الوضعية الجوية في فترة ما بعد ظهر هذا اليوم، حيث تكون الخلايا الرعدية موجودة بالمناطق الغربية بطبيعة الحال مصحوبة بأمطار، ثم تشمل تدريجيا ومحليا الجهات الشرقية، وتكون أحيانا غزيرة خاصة بولايات القصر ديان القيروان وكذلك سخوان، حيث تتراوح على الكميات بين 20 إلى 40 ملم مع تساقط البرد في أماكن محدودة ورياح قوية أثناء مرور هذه السحب الرعدية. وضعية كلاسيكية، ما تخوفش، ما هيش حاجة كبيرة، ولكن الأمطار بتكون موجودة في الواجهة الغربية ثم تتنقل نحو بعض المناطق الشرقية. بعض الأماكن ممكن الكمية تكون فيها طيبة كما أشرت، ما بين 20 إلى 40 ملم مع درجات حرارة قصوى ما بين 28 و 32 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 33 و 37 في بقية الجهات.
1: تقريبا
2: نعم، تقريبا نفس الحالة الجوية تتكرر ولكن بفاعلية أقل يوم الغد الأحد نهاية هذا الشهر شهر ماي. في الفترة الصباحية أجواء مغيمة جزئيا، بعد الظهر تظهر الخلايا الرعدية بالمناطق الغربية تكون مصحوبة بأمطار، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية. في الحقيقة الكمية تكون أقل من اللي بتسجلوه اليوم. الرياح تواصل من القطاع الشرقي ودرجة الحرارة تراجع ضئيل جدا بمعدل درجة أو درجتين ما بين 27 و 31 بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وما بين 32 إلى 36 ببقية الجهات. بداية الأسبوع كيف يعني لنا موعد مع بعض السحب الرعدية ظهرا بالمناطق الغربية تكون مصحوبة بأمطار، ممكن هذه المرة تتنقل نحو مناطق الشمال الشرقي بكل من تونس الكبرى بنزرة زغوان وكذلك جهة الوطن القبلي. حرارة في ارتفاع نسبي، نلمس الارتفاع أكثر يوم الثلاثاء إن شاء الله، ارتفاع يكون طفيف ولكن تدريجي في درجات الحرارة. طبيعي مع تغير اتجاهات الريح تصبح من القطاع الجنوبي عامل أساسي ومهم في هذا الارتفاع. كما عدتم نختم بمواقع الصلاة لهذا اليوم إن شاء الله السبت 30 مايو 2026، صلاة الظهر بداية من منتصف النهار 24 دقيقة، صلاة العصر على الساعة 4 بعد الزوال 8 دقائق، صلاة المغرب في تمام الساعة 7 مساء و 34 دقيقة، في حين صلاة العشاء على الساعة 9 ليلا و 21 دقيقة.
1: نعم، يعطيك الصحة سي سرحان الرحالي، ربي يبارك فيك إن شاء الله. شكرا لك، كنا مع سي سرحان الرحالي عن المعهد الوطني للرصد الجوي، وكان أعطانا فكرة على أحوال الطقس اليوم وليمات القادمة، وقنا على بعض التغيرات الجوية. إن شاء الله تكون أمطار رحمة يا رب العالمين. مازلنا مواصلين معكم إحنا السادة المستمعين والمتابعين، فاصل ولنا عودة مع فضيلة الشيخ مروان الفرشيشي، ومازال حديثنا عن الكسب الحلال وعلاقته بالبركة. راجعين معكم، ابقوا معنا إن شاء الله.
3: انقشعت بمولده ظلمة الجهل التي اكتنفت الكون، بعث آخر الأنبياء من الشجرة الإبراهيمية منقذا، بعث محمد يا رسول الله.
4: حاربوك وآذوك، كذبوا رسالة السماء، لكنك قلت اذهبوا فأنتم الطلقاء، رغم إساءتهم ستبقى لأنك أنت محمد.
5: فإن باعدت بيننا الدهور لك منا تحية وولاء، يا حبيبي يا محمد، يا شفيعي يا محمد.

0: تحيي السماء طه في كل أذان. نحن كلنا محمد. عندما رددوا فرحا طلع البدر علينا
1: من ثنيات الوداع، وسنبقى محمد عندما بايعناك على النصرة يا رحمة للعالمين.
2: عشقي وعشق البشرية لطه لن ينتهي.
0: في كل خطوة محمد، في كل نبض محمد، ستبقى رسالتك خالدة.
2: هوانا ناطق باسمك لأنك اعتليت عروش قلوبنا.
3: عطية لنا أنت من بارينا يا هبة الرحمة.

0: نحن نعلو باسمك وخلقك ونسمو يا نبي الرحمة والسراج المنير. بك واجهنا الشرك الأكبر، وقرآنك روح لا تقهر.
1: محمد لكل الطوائف، لكل النفوس، لكل البشر.
2: المصطفى وصاحب الشفاعة والمقام المحمود، أسماء لا تليق إلا بك.
3: إلا محمد، لأن قلوبنا تنبض به.

0: لن ننسى تضحياتك، وعلى خطاك يا حبيب الله محمد سائرون.
1: يا رسول الله.

0: صباحك أجمل، صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة من القلب إلى القلب، مؤسسين معكم السادة المستمعين. حديثنا عن البركة وعن الكسب الحلال والعلاقة مع بعضهم البعض. رحب بيك من جديد فضيلة شيخ مروان الفرشيشي. حديثنا عن البركة يهزنا أنه شنو الحاجات اللي تعاوننا باش البركة تتحقق أكثر في بيوتنا، في أولادنا، في أرزاقنا، في علاقاتنا أما أزواجنا أو علاقات الرجل بزوجته، علاقاتنا مع الناس. شنو هو الوسائل والسبل اللي تعز البركة؟ كيف في الأعمال متاعنا؟ شنو هو الحاجات اللي تخلينا نشتغلوا عليها أكثر، نخدموا عليها أكثر باش تزيدنا بركة؟ لأنه في حاجة احنا للبركة في
2: حياتنا. هو كما قلنا الحديث الإحسان، فما قال الرجل وهو جبريل عليه السلام، قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإحسان؟ فقال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن أنت تراه فإنه يراك. فهذا مفهوم استشعار مراقبة الله سبحانه وتعالى، هو في حد ذاته بركة. أنك أنت تراقب الله عز وجل في أقوالك وأفعالك، فهذه بركة. الأمور التي تعين على البركة من ضمنها الصدق في المعاملة. عندما تكون صادقا في معاملتك مع الخلق، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت أثر بركة بيعهما. فالصدق في المعاملة يبارك الله لك فيه. وهنا ليس المراد به الصدق في المعاملة في البيع والشراء فقط، إنما في كل الأحوال والأفعال والأقوال. ولا إن البر لا يهدي إلى إن الصدق لا يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. سبحان الله، يعني كل ما كنت صادق في أحوالك وفي أفعالك، كل ما كان ربي عز وجل يبارك لك.
1: ذكرتني في قولة يقولها أهل القلوب، يقولوا أنه البركة ثمرة الصدق. نعم. وأنه الصدق لا يكتمل إلا بطيب المكسب. يعني
2: حسنت.
1: الصدق يقولوا أهل القلوب أنه ثمرة البركة،
2: الصدق ثمرة البركة، والصدق لا يكتمل إلا بحلال الكسب
1: بطيب المكسب.
2: نعم. وطيب المكسب، طيب المكسب بماذا سيطيب المكسب؟ سيطيب المكسب عندما تستشعر مراقبة الله عز وجل لك. عندما تستشعر أنك أنت لا يجوز لك أن تأكل طعاما أو شيئا من الحرام، لأنه سيورث في قلبك ضعفا ووهنا، وسيورث في قلبك حب المعصية والبعد عن الطاعة، وسيورث في قلبك أن تدخل في باب الشيطان وطريق الشيطان، وأن تبتعد عن طريق الله عز وجل وطريق الصلاح والفلاح. هذه أثر ذاك الدرهم أو ذاك الحرام الذي دخل إلى جسدك.
1: ولأنه الإنسان يولي يتعلق بالناس مش برب الناس. بشوي يتعلق بفلان باش يعطيني، وفلان إهدالي، وفلان ربما تفكرني باك الحويجة. فالإنسان كانوا بشي والعياذ بالله كانوا بشغلق الباب التوكل على الله
2: عز وجل
1: وتعالى.
2: ويتواكل ويصبح عنده يعني حب وإله اسمه إله الناس. إذا أعطي من الناس رضية، وإن لم يعطى منهم يعطيهم أو يعطونه سخطة. وهذا الواقع اليوم. إنسان تعطيه في نهار يجيك قل له ما عنديش، فيغضب عليك وربما
1: أو ينسى الخير اللي عملته معه،
2: ويدخل في طريق آخر.
1: صحيح.
2: وهذا علاش؟ لأنه ما عرفش قيمة ربي سبحانه وتعالى. ولذلك في سورة الضحى الله عز وجل بيّن هذا المعاني. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. وللآخرة خير لك من الأولى، مش معناها أنه رو يوم القيامة خير لك من الدنيا، صح؟
1: نعم.
2: لكن الآخرة كل أمر إلى خير.
1: صحيح.
2: ألم يجدك يتيما في الآخر أواك، ووجدك ضالا في الآخر هداك، ووجدك عائلا في الآخر أغناك، ثم دلك إلى الأمور التي تستجلب بها رحمات. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. فالصدق في المعاملة من أكثر الأمور التي تزيد البركة. أيضا كثرة الاستغفار في جميع الأحوال والأقوال والأفعال. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. صلة الأرحام. صلة الأرحام من الأمور التي تستجلب البركات.
1: كما للأسف في واقعنا اليوم الناس ولا تستسهل قطيعة الرحم. وهنا نقولها وفي الأعياد وإحنا في مناسبات وليت الناس وكأنها تستسهل هالأمر هذا وتقطع الأرحام حتى الأرحام القريبة جدا. يعني القريبة نلقاو الأخ قطع أخته لبس. شنو اللي يخليك تقطع أختك في هالزمان هذا ولا الخو يقطع خوه؟ شنو السبب هالطامة الكبرى اللي يخليك تقطع خوك ولا تقطع أختك؟
2: كسب الحرام. كسب الحرام يورث في قلوبنا ماذا؟ حب المعصية. وحب المعصية يعني رأوا شوف إن للمعصية سوادا في الوجه ضعفا في القلب بغضا في قلوب الخلق.
1: اللهم احفظنا يا رب.
2: وإن للحسنة ضياء في الوجه قوة في القلب ومحبة في قلوب الخلق.
1: نعم.
2: رأوا كل مكان الإنسان يستسهل للمعصية مهما كانت، يستسهل للكسب الحرام مهما كان، يبتعد عن الحلال مهما كان، فهذا رأوا سيورث في قلبه ماذا؟ أنه يمشي في طريق كما طريق قطيعة الرحم، كما طريق عدم البر بالوالدين، كما طريق يعني الفساد في الأرض، كما طريق أنه ما عادش يتقي الله في في مسألة الكسب الحلال، وفي مسألة أنه يدخل على أولاده بشيء. قال ميمون بن مهران قال لا يكون الرجل تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه، وحتى يعلم من أين ملبسه ومطعمه ومشربه. وقال إبراهيم بن أدهم ما أدرك من أدرك إلا من كان يعقل ما يدخل في جوفه.
1: يعني سبحان الله شنو الحاجة اللي دخلتها في جوفك وتعرف أنه هي مأتها حلال.
2: حلال. وقال يحيى بن معاذ الطاعة خزانة من خزائن الله إلا أن مفاتيحها الدعاء وأسنانه لقمة الحلال. وقال ابن المبارك رد درهم من شبهة أحب إلي من أن أتصدق بمائة ألف درهم ومائة ألف ومائة ألف حتى بلغ 600,000.
1: إنك ترد درهم
2: سبحان
1: في
2: الله
1: شبهة. نعم.
2: بشي رد درهم في شبهة
1: يعني كما نقول إحنا دينا عندك فيه شبهة
2: ردوا يقول لك خيلي ما كالمال اللي بيش يدخل لي هذا وهذا وهذا. علاش؟ لأنه تاجر مع الله ويعرف أن الحسنة بعشرة أمثالها وأن الله سيبارك له وأن الله سيفتح له وأن الله ما منعه هذا الرزق إلا لحاجة له. الله خلق الغنى والفقر.
1: نعم.
2: الله خلق الغنى والفقر. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض.
1: وربي سبحانه أعلم بينا.
2: أعلم بينا. أنا مثلا العبد الضعيف الذي أمامكم لو يعطيني ربي فلوس ربما تندخل في طريق ما عادش نخرج منه.
1: نعم.
2: والآخر الفقير ربما كان الغني ربما كان يفتقر توزاده يدخل في طريق ما يخرج منه. فالله عز وجل حكيم.
1: نعم سبحان الله. مش نسألك شيخنا أنا ديما نحب نرجع للواقع.
2: حسن.
1: سبحان الله اليوم كأنه فما ناس من الحرام اللهم احفظنا تستغنى من تعمل أموال وكيشوفوها الشباب الأخرين يبدأ يحكي ويقول كلا روى عمل الأموال هذيك ويعرفوا مصدرها أنه هي حرام يعني من أسباب كثيرة وكانوا يبرر له يقولوا ليه هو استغنى من وكانوا يبرر للحاجة اللي تعملت ما نعرفش أنا ربما من قمار ولا من غيرها أو من تحيل يقول كلا هكا خد مخه المفيد استغنى تقولوا ليه حرام روى يعني مأتها من حرام وروى العاقبة باش تكون عظيمة جدا عند المولى يقول لك ميساش ما هو استغنى ما هو في الدنيا لباس وعنده كرهبة وشوف لبسته وشوف تليفونه وشوف يسافر وكل
2: يؤتى.
1: كان فما تبرير يعني ما عمموش اللي كان موجود فما تبرير
2: لأنه المادة أصبحت هي شغلنا الشاغل ما يهمناش فيها يعني ما يلقي لهاش بال كيف جاءت الفلوس هذيك
1: لا ويعرف
2: هو مش عارف نعم. مش عارف إلي المال يوم القيامة سيسأل عنه زو سؤالات من أين اكتسبه وفيما أنفقه يعني كل شيء تسأل عليه مرة واحدة إلا المال تسأل عليه مرتين. من أين اكتسبه وفيما أنفقه يؤتى بأنعم أهل الأرض يوم القيامة إنسان عاش في الخير
1: لعينيه كما قلوا بالدرج
2: فيقول يسأله الله عز وجل هل رأيت بؤسا قط يقول ما رأيت فيغمس بغمسة في النار والعياذ بالله ثم يخرج هل رأيت نعيما قط قال لم أرى ينسى النعيم الدنيا لأن الدنيا فانية ويؤتى بأبأس أهل الأرض إنسان ما راش خير جملة وين يمشي يلقى روحه يكفي العصا بلغتنا
1: نعم.
2: هل رأيت خير قط يقول والله ما رأيت خيرا قط. فيدخل الجنة ثم يخرج منها، هل رأيت بؤسا قط؟ قال لم أرى بؤسا قط.
1: لأن الجنة سبحان الله
2: نظرة قارونية. قارون قال إنما أوتيته على علم عندي، هذا متاعي وفلوسي وأنا عملته وأنا خدمت مخي وأنا جبته وبذراعي وإلى آخره. ونظرة سليمانية قال إنما أتيته على علم قارون، علم عندي. وقال سليمان هذا من فضل ربي ليبلوني ليختبرني أشكر أم أكفر.
1: سبحان الله.
2: فالشكر هو سبب من أسباب أن يقيد النعم يثبتها يثبتها ويبارك فيها.
1: نعم سبحان الله.
2: والكفر مذهبة للنعم
1: البركة.
2: وللبركة لا يقيدها وإنما يتلفها.
1: اللهم احفظنا
2: يا رب.
1: أنا نحب ابن عطاء الله السكندري، عنده أقوال جميلة جدا. يقول إنه البركة ليست بكثرة الموجود وإنما بما يجعل الله فيه من الخير والنفع، يعني حتى القليل أما فيه خير، فيه نفع ليك كما قلت لعائلتك لوالديك للناس اللي تراهم ربما هكا محتاج تعاونه باللي تقدر، فيه نفع وفيه خير.
2: المعنى هنا معنى بليغ، لأنه إحنا دائما عاد نقول رانا نقيسه بالماديات.
1: نعم.
2: لكن ولدك وقت يكون عندك وليد وربي مبارك فيه، راه هذه نعمة ما تتقاسش.
1: صحيح.
2: ما تتشراش.
1: صحيح.
2: بكنوز الدنيا. صحيح. لو أعطيت المال مال الدنيا كله وجدت ولدا صالح. راه في بعض الأحيان بكري أنت سألتك السؤال متاع هما كيفاش يراوها وجابها، شكون قال لك الانسان هذاك قاعد يرقد مرتاح؟ شكون قال لك كل الانسان هذاك نفسانيا مرتاح؟
1: لانه شوف الظاهر.
2: شكون قال لك كل الانسان هذاك مع عائلته مرتاح؟ شكون قال لك كل الانسان هذاك محبوب؟ هذاك منبوذ، ما ينجمش يدخل بيت ربي سبحانه وتعالى. يوم يموت من سيصلي عليه؟ من سيصلي عليه؟ من سيدعو له؟ عندما يدخل الى قبر سيدخل لوحده. هارون الرشيد كان يكلم الصحابه في كبد السماء، امطري حيث شئت سيحمل الي خرجك. لما مات قال احملوني إلى قبري، فظل ينظر إلى قبره وينظر إلى السماء، فقال رفع بصره إلى السماء وقال يا رب يا من لا يزول ملكه ارحم عبدا قد زال ملكه.
1: نعم سبحان الله.
2: الملك الحقيقي هو أنك تفوز في الدنيا وفي الآخر، تكون الدنيا مطية لك إلى الآخر، أن تخرج من هذه الدنيا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. مهم أنك تخرج سالم، مهم أنك أنت في هالدنيا هذه العطاء متاعك والبركة تقيسها، ما تقيسهاش بالعدد
1: بكثرة الموجود كما قال،
2: لكن قيسها بالبركة بالنفع. كل ما كنت نافع في مجتمعك، كل ما كنت ذريتك نافعة، كل ما كانت بيتك فيها بركة، قلنا
1: فيه
2: الدعاء،
1: سكينة فيه.
2: الدعاء الذي علمنا الله إياه في القرآن وجعلني مباركا أينما كنت، وجعلني مباركا أينما كنت. هو عيسى عليه السلام قال وجعلني مباركا أينما كنت، أنه هو جعله ربي سبحانه وتعالى مبارك. هذه نعمة.
1: صحيح.
2: وهناك إنسان يدخل إلى محل يكون محل فارغ يتعبى،
1: سبحان الله،
2: هذه بركة.
1: وفما اللي يدخل الناس كل تخش،
2: سبحان الله. وبالتالي يعني من الأمور المهمة أنه إحنا نستجلب البركات والرحمات من ربي سبحانه وتعالى.
1: فما جانب مهم الحقيقة نحب نرجع له في البركة، يقولوا كذلك أنه قبول الدعاء يعني ناتج عن الكسب الحلال، وأنه البركة أنه الإنسان مستجاب الدعوة وقت يدعي المولى سبحانه وتعالى دعوته وشوفها. يقول لك ما تعداش عليها شهر ولا شهرين وساعات نهار ولا نهارين وريني شفت الدعوة هذيك.
2: لأنه الدعاء كما قلنا فأجملوا في الطلب، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله. أنت تتعامل مع إنسان عرفك في العمل لا يمثل. أنت لما تكون أنت إنسان باهي وتكون إنسان كوريكت وتكون إنسان تخدم، حتى كي يظلمك يخزيه ضميره ويرجع ويرجع لك. صحيح برز الناس يقول لك أنا هني نخدمه وهم يظلموا فيه، لا لا، أنت كون كوريكت، كون نظيف، اخدم تو هو ربي يرجع لك أنت. فلا يمثل الله عز وجل. لما أنت تقدم بين يديه أشياء وتكون أنت عبد صالح وتكون أنت عبد متقي الله وتكون أنت عبد تفعل في الخير وتكون أنت عبد تبحث عن رضا الله عز وجل قبل رضاك، وتبحث عن طاعة الله قبل طاعته هواك، فأنت ستكون مستجاب الدعوة وسيبارك الله لك. من الأمور المهمة أيضا في البركة بورك لأمتي في بكورها.
1: صحيح.
2: أنك تسعى في البكور وتخرج باكيا، لأنه أوقات بركة. وأيضا أوقات السحر من أعظم الأمور التي تتجلى فيها الرحمات والبركات واستجابة الدعوات ذلكم أو تلكم الأوقات. أيضا كثرة الحمد. يعني الله عز وجل وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لزيدنكم. الالتزام أيضا بالدخول على البيت بالسلام وتدخل بساقك اليمنى وتقول بسم الله والسلام عليكم وتسلم عليه. قال صلى الله عليه وسلم يعني إذا دخل هكذا دخل إلى بيته وسلم على أهله قيل للشياطين في ذلكم اليوم لا مبيت لكم ولا مطعام لكم. يخرجوا وربي يبارك في
1: التدخل ندخل بهدوء بسلام.
2: أحسنت. وهنا أيضا من الأمور المهمة أنه لابد أن نجتمع على الطعام. إحنا اليوم من المصيبات اللي ولت عنا أنه إحنا ولينا كل واحد يأكل في صحن وهذه مصيبة. صحيح هي أنظف وأحسن لكنك الاجتماع على الطعام ربي يبارك فيه لأنه الله عز وجل يبارك كما قال صلى الله عليه وسلم فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. وطعام الواحد يكفي الاثنين وطعام يعني الاثنين يكفي الأربع وطعام الأربع يكفي الثمانية.
1: تنزل البركة فيه.
2: تنزل البركة فيه. وأيضا أنك أنت كل ما تصل الرحم متاعك كل ما تنفق في سبيل إرضاء الرحم متاعك ووصلها وأنك أنت تصلح ما بين الناس ربي يبارك لك في ذريتك في عمرك في عملك. هذه الأمور التي وجب على كل واحد فينا أنه هو يسعى فيها يسعى أنه يجعل الكسب كسب حلال طيب صحيح. ويسعى أنه هو يستمطر البركة والرحمة من عند ربي سبحانه وتعالى لأننا نحتاج إلى البركة في أقوالنا في أفعالنا في أحوالنا خاصة في هذا الزمن اللي صعبت فيه الماديات. فأنت محتاج أنك أنت تقول بسم الله يا رب فيستجيب الله لك ويبارك لك ويرضيك. أسأل الله أن يجعلنا من أهل البركة ويجعلنا من أهل يجعلنا مباركين أينما كنا يا رب العالمين.
1: والأسرف على نفسه شيخ في الختام دائما نفتح باب
2: باب
1: الخير أنه سبحان الله اللي يسمع فينا يقول ربما أسرفت على نفسي ربما كليت من حرام ربما غفلت ربما نسيت. باب التوبة مفتوح
2: لا يغلق باب التوبة. وربي عز وجل قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الله عز وجل عندما تتوب يقول عندما يقول العبد أذنب ويتذكر الذنب ذاك يقول أستغفرك اللهم وأتوب إليك بقلب صادق يسمع نداء الله عز وجل من فوق سبع سماء يا ملائكتي أشهدكم أني غفرت لك. يعود العبد مرة ثانية ويعود العبد مرة ثالثة ورابعة وخامسة وربما ألف لكن كلما عاد كلما جدد التوبة إلى الله عز وجل فيقول الله عز وجل في المرة الثالثة أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له فليفعل عبدي ما شاء. شوف باب الرحمة وباب التوبة متاع ربي عز وجل أنه يفتح لك باب أنك أنت يعرف ضعفك
1: أنك المفيد أنك تقبل على المولى أنك تكون فما إرادة زادة
2: وقبل بقلب صادق للتغيير توي غيرك ربي سبحانه وتعالى.
1: سبحان
2: ان شاء الله ربي يهدينا ويصلح حالنا ان شاء الله يا رب.
1: كان اهل القلوب يقولوا ويراوا انه الرزق الحلال ليس ما دخل الجيب فقط بل ما دخل القلب معه نور وطمأنينة وبركة. وقت اللي يدخلك الرزق تحس معه نور طمأنينة بركة سلام
2: سكينة
1: بركة في الذرية
2: راحة العلامات.
1: نعم.
2: راحة طمأنينة خاصة رضا قناعة.
1: نعم.
2: في بعض الأحيان إنسان يقتنع بك الدينار اللي تعطيه
1: صحيح.
2: وفي بعض الأحيان إنسان تعطيه مئات الآلاف ما يقتنعش. في بعض الأحيان في ربحك في تجارتك اقتنع بأنك تربح الربح اليسير تو ربي بارك
1: تو ربي بارك صحيح. أفضل من أنه تنجم
2: تربح آلاف وربي ما يباركش.
1: نعم.
2: لأنك أنت لهنا ظلمت الإنسان.
1: يا رب إن شاء الله يا رب نكون دائما مباركين وإن شاء الله يومنا الكل بركات وخيرات. نشكرك جدا فضيلة الشيخ مروان الفرشيشي بارك الله لكم وإن شاء الله ربي يزيد في حسناتكم إن شاء الله في ميزان حسناتكم ونفع الله بكم. شكرا لك محمد فرجاني ربي يبارك لك. كريم عتيق يعطيك الصحة ومشكورين جدا. تحية مريم فجيري إن شاء الله الأسبوع القادم تكون معكم سندس. كنت في تعويض الزميلة سندس هلالي في صباحك أجمل. ربي يحفظكم وين ما كنتوا. بقية متابعة طيبة لبرامج إذاعة الزيتون للقرآن الكريم. يومكم سعيد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. صدق الله العظيم.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب الرابع والعشرين من الآية 84 من سورة هود إلى الآية 52 من سورة يوسف برواية قالون عن نافع المدني. اللهم اجعلنا بتلاوة كتابك منتفعين وإلى لذيذ خطابه مستمعين.

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب 24 من الآية 84 من سورة هود إلى الآية 52 من سورة يوسف برواية قالون عن نافع المدني.
1: أحاديث نبوية.
2: أحاديث نبوية.
3: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك. رواه البخاري.
4: يا ابن آدم لا تخشى من ضيق الرزق، وخزائني ملآنة وخزائني لا تنفد أبدا. يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب.
5: أكبر غلطة يعملها الإنسان إنه يحمل هم الرزق ويقعد يخمم وش مش نعمل غدوة، وكيفاش الخدمة بعد غدوة، والعام الجاي، وكذا وكذا وكذا. توخى إلى الرزق أسبابه، ولا تشغلن به بالك، فإن كنت لا تعرف عنوانه فرزقك يعرف عنوانك.

0: النعمة تحب صاحبها أكثر من حب صاحبها لك، ولذلك لا تذهب إلى كارهها عند صاحبها. مش ممكن تروح وتعلم يا ابني إن كنت عايز نعمة أي واحد تيجي لعندك حبها.
1: يا رزاق يا كريم يا عظيم بمشيئتك الشمس نسيم.
2: من ترك أمره لله أعطاه الله فوق ما يتمنى. اللهم وكلتك أمري وأنت خير وكيل. اللهم اختر لي ولا تخير، اختر لي ولا تخير.
3: رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، حلقة إملاء مباركة من الكتاب العزيز، ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي، مصحوبا بثلة من الأطفال.
4: الحمد لله مانح الأعلاق، والحمد لله فاتح الأغلاق، والحمد لله الذي أنزل كتابه على سبعة أحرف وسعت وجوه الإنطاق بأيسر الألسن وأفصحها على الإطلاق. هذا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأجود بالخير من ثقاد السحاب، وآية الاهتداء إلى كل ما حل وطاب، سليل أطهر الأصلاب، وجليل أشرف الأنجاب، ومطلق الخيرية في من تعلم وعلم الكتاب، وعلى آله الأطهار وسائر الأصحاب ومن ترسم هداهم إلى يوم الحساب. وبعد، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي معكم في هذا البرنامج الأسبوعي والذي هو بعنوان رياض الإملاء، نتعلم من خلال هذا البرنامج في ختمة تعليمية مباركة برواية حفص عن القارئ عاصم الكوفي رحمهم الله جميعا. اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. وقد وصلنا بفضل الله وعونه إلى الحصة رقم 501 من هذه الختمة المباركة التعليمية. نسأل الله جل في علاه أن يجعلها في موازين حسناتنا وحسناتكم يوم نلقاه. ونقرأ إن شاء الله تعالى في هذه الحصة من الآية 15 إلى الآية 21 من سورة الأنفال. في بداية هذا اللقاء أرحب بأبنائي
5: أدمن ماجري،
6: ياسين الماجري،
4: مرحبا بكم وبالسادة المستمعين. ونبدأ على بركة الله تعالى مع القراءة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار.
7: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار.
4: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم.
7: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم
4: وبئس المصير.
7: وبئس المصير.
4: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم.
7: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم.
4: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.
7: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.
4: وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا.
7: وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا.
4: إن الله سميع عليم.
7: إن الله سميع

0: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم
1: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم
0: وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين
1: وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن

0: وأنتم تسمعون.
1: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون.
0: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون.
2: فتح الله عليكما وعلى السادة المستمعين. ننتقل إلى التلاوة الفردية مع ابننا آدم، تفضل.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون.
2: بارك الله فيك، فتح الله عليك، تفضل ياسين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون.
2: بارك الله فيك، فتح الله عليك. مستمعين الأوفياء، نواصل على بركة الله تعالى شرح أبيات المقدمة الجزرية، حيث قال الناظم عليه رحمة الله في بقية البيت 25 والبيت 26: والانحراف الصحيح في اللام والراء وبتكرير جعل، وللتفشي الشين ضاد نسطة فالانحراف هو مصدر الفعل انحرف، يقال حرف عن الشيء يحرف حرفا، وانحرف عدل ومال. وقوله الصحيح الألف هنا للإطلاق، وفيه إشارة إلى وجود الخلاف في هذه الصفة. قال الإمام ابن الجزري عليه رحمة الله في النشر: وحرف الانحراف اللام والراء على الصحيح، وقيل اللام فقط. وقال بعض علماء الأصوات في الانحراف هو الصوت الجانبي، لأن النفس يخرج عند النطق به من جانبي اللسان وليس من موضع الاعتراض. هذا مستمعينا الكرام، ونعيد على بركة الله تعالى قراءة المقطع مرة ثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا،

إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن

0: ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. صدق الله العظيم. مستمعين الأوفياء، ننتقل على بركة الله تعالى إلى حصة التحفيظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا

0: بقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار.
1: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم.
0: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم
1: وبئس المصير.
0: وبئس المصير.
1: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم.
0: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم.
1: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.
0: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.
1: وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا.
0: وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا.
1: إن الله سميع عليم.
0: إن الله سميع

0: تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم
1: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم
0: وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين
1: وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن

0: وأنتم تسمعون.
1: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون.
0: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون.
1: فتح الله عليكما مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، بهذه التلاوة نصل إلى نهاية هذه الحصة، على أمل أن نلتقي معكم في حصة جديدة. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رياض الإملاء، رياض الإملاء، حلقة إملاء مباركة من الكتاب العزيز، ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي، مصحوبا بثلة من الأطفال.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، وجعلنا ذريته هم الباقين، وتركنا عليه في الآخرين.

إنه من عبادنا المؤمنين. ثم أغرقنا الآخرين. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون.

فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا

فأقبلوا إليه يزفون. قال أتعبدون ما تنحتون. والله خلقكم وما تعملون. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. ورب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال

ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. وتركنا عليه في الآخرين سلام.

إنه من عبادنا المؤمنين، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق، ومن

0: إشهار.
1: عندك مشروع تحب تكبر وطموح تحب تحقه؟ وفاق بنك يحط على ذمتك تمويل الإجارة، تمويل مطابق لمبادئ المالية الإسلامية، يمكنك باش توسع نشاطك وتطور أعمالك في بارشة مجالات: إيجارة سيارات، عقارات، تجهيزات مهنية، تكنولوجية، طبية، وحتى فوتوفولتايك، باش هكاك تخدم مرتاح وتطور مشروعك بثقة. بالإيجارة نرافقوك وبخبرة سنين نفيدوك. لمزيد من المعلومات تلقاونا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.

0: أقرينا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول البقرة.
1: تعاهد القرآن، تعاهد القرآن، دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعهد القرآن، سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله. تعهد القرآن
2: مع الشيخ الدكتور أسامة بن العربي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي نور قلوب أهل القرآن بمعرفته، وجعلهم خيرته من خليقته وبريئته، وجمل وجوههم بإشراق شمس القرآن عليهم وضياء بهجته، وجعل صدورهم أوعية له ووفقهم لتلاوته. والصلاة والسلام على النبي الكريم وآله الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الأبرار الصالحين، صلاة وسلاما دائمين مستمرين إلى يوم الدين. وبعد، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حصة متجددة من برنامجكم تعاهد القرآن. نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العيد مباركا علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية وعلى جميع المستمعين والمستمعات والإداريين والعاملين والتقنيين وكل العائلة الموسعة لإذاعتنا المباركة إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم وعلى الشعب التونسي عموما. ونسأل الله تعالى القبول لصالح الأعمال. يتجدد اللقاء بكم أسبوعيا، ونسعد باستقبال اتصالاتكم على رقم الإذاعة 171-136-176-136-000. ويرافقني ككل أسبوع في هذا البرنامج الأستاذ محمد الفرجاني، تحية له، وأختنا الأستاذة كريمة عتيق، تحية لها كذلك من خلف الأجهزة التقنية تأمينا لهذه الحصة وتأمينا كذلك للبث المباشر على موقع الإذاعة، على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تجدون البث الرقمي. فنسعد باتصالاتكم وتفاعلكم تصحيحا وتوجيها وفهما للكتاب العزيز، ونسأل الله القبول والسداد وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. إذن على بركة الله نشرع مباشرة في استقبال أولى اتصالات هذه الحصة، فنقول وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: مرحبا مرحبا باسم الكريم.
4: كل عام وأنتم بخير.
3: اللهم آمين وإياكم، بارك الله فيكم. باسم الكريم.
4: عبد الحميد من صفاقس.
3: عبد الحميد من صفاقس، مرحبا بك يا سي عبد الحميد.
4: شكرا لك.
3: هاي سيدي تفضل.
4: الله فاتح تصحيح الفاتحة إن شاء الله.
3: أيه نعم.
4: وأول فاتحة أول
3: بقرة. تفضل على بركة الله.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم.
3: اهدنا الصراط المستقيم. رقق اللام.
4: اهدنا الصراط المستقيم.
3: أي لا نقول طل طل طل طل طل مستقيم. اهدنا الصراط المستقيم.
4: اهدنا الصراط المستقيم.
3: نعم.
4: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
3: افتح الفم جيدا. ولا الضالين.
4: ولا الضالين.
3: أحسنت، نعم، هات أول البقرة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
3: سي عبد الحميد، لا نقول لا ريب فيه، لا لا لا لا ريب فيه، لا تتأثر اللام بصوت الراء المفخ.
4: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
3: خلص الهاء الأولى من الهاء الثاني. لا ريب فيه هو هي هو.
4: لا ريب فيه هدى للمتقين.
3: نعم هكذا.
4: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم.
3: ومما، أتمم التشديد جيدا،
4: ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل،
3: بما أنزل بالقصر ولا

0: وعليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا مرحبا.
1: عيدكم مبارك.
0: اللهم آمين وإياكم. تقبل الله منا ومنكم سنين دائمة ورب يحيينا وأمثال إن شاء الله بإذن الله لكل خير. من معنا؟
1: مريم شورابي.
0: مريم شورابي، نعم. من أي ولاية مريم؟
1: بن عروس.
0: من بن عروس، تفضلي على بركة الله.
1: ماشي يا سلام. سورة القلم.
0: سورة القلم، نعم تفضلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وإن لك لأجرا. نعم مريم.
1: السلام عليكم سيدي
0: عليكم السلام
1: الشيخ.
0: ورحمة الله. مرحبا.
1: أنا بحكي كسر بالبكاء.
0: ميسالش ميسالش. ربي يحفظك.
1: تأثرا عايشك. أمين.
0: يا ربي يحفظها إن شاء الله. مريم. يا مريم.
1: وإن لك لأجرا.
0: ما شاء الله على بنتي ما شاء الله. ربي يحفظها إن شاء الله. يا مريم.
1: ممنون وإنك لعلى خلق عظيم.
0: يا مريم باش نعطيك ملاحظات راه وانا عندي لك ملاحظة. يا مريم اي
1: فزحة
0: سيدي. ما شاء الله ما شاء الله عاد مريم تبارك الله ما شاء الله على بنتي ما شاء الله. هذه ملي هي قرأت نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. فأنا لمحت فيها قراءة جيدة ما شاء الله أداء جيد وسأنبهها على مسألة حرف النون. يا مريم عندي لك ملاحظة. وإن لك لأجرا غير ممنون.
2: وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم.
0: نعم أحسنتي.
2: فستبصر ويبصرون.
0: بأيكم
2: المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم.
0: أحسنت يا مريم ما شاء الله. كيفي كيفي ما شاء الله عليك يا مريم ما شاء الله. عاد هذا أداء بسم الله ما شاء الله على بنتي ما شاء الله. أداءك جيد يا مريم. اسمعني عاد مليح توا اسمعني. أنت القراءة متاعك جيدة. أنت كم تحفظين من القرآن يا مريم؟
2: 5 أحزاب.
0: ما شاء الله ما شاء الله. وعمرك كم؟ كم عمرك؟
2: 8 سنوات.
0: 8 سنوات 5 أحزاب معناها ناقصين 3 أحزاب توا مش يوليو كيما 8 8 هكا ولا لا؟
2: ما شاء الله.
0: ما شاء الله. ربي يحفظك يا مريم وربي يزيدك توفيقا إن شاء الله. وربي إن شاء الله بإذن الله يبارك في كل من علمك خاطر أدائك جيد ما شاء الله. وربي يجازيك كل خير يا مريم ووالدتك كذلك. ربي يحفظها إن شاء الله.
2: قل لي نعدي لك أمي.
0: أنت تو باش تعدي لي أمك. عادي لي أمك ترى
1: تو تفرحت.
0: تفضل تفضل.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: عيدكم مبارك كل عام وأنتم بخير. اسمها هان أم مريم بولاد بن عروس.
0: مرحبا.
1: المرة اللي فاتت قريت معاكم سورة نوح ومعناتها صلحتي شوية.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: مريم راهي من الفرحة خاطر عندها برشا تطلب وما وفقش ربي باش ما سهلش ربي باش هذاك علاش.
0: الحمد لله ما شاء الله. لا أدائها جيد.
1: في مسابقة وطنية المرة اللي فاتت وما شاء الله.
0: ما شاء الله بنتي إلى أدائها ممتاز ما شاء الله. وربي إن شاء الله يحفظها وتواصل تواصل في تعلم القرآن الكريم وحفظ القرآن الكريم. والعمر هذه يرى مهم جدا لأن الأداء اللي سمعته هذه حروف يعني فصيحة واضحة مخارج وصفات جيدة جدا. الآن في العمر هذه تستغل العمر هذه وتحفظ أكثر ما يمكن لأن الأساس موجود والحمد لله. باهي
1: الحمد لله.
0: ربي يبارك فيها إن شاء الله.
1: في مدرسة الهداية متاعنا الحمدية. ربي يبارك في شيوخنا ويرحم والديهم.
0: ربي يبارك لهم جميعا وجزاهم الله كل خير. شكرا أختي اسمهان. بارك الله فيك وربي يحفظك إن شاء الله. شكرا جزيلا. أمين يا رب العالمين. بارك الله فيها بنتنا مريم ما شاء الله.

0: رب يحفظها إن شاء الله. اتصال موالي، السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة
1: كل
0: الله.
1: عام وأنتم بخير.
0: اللهم آمين وإياكم. الاسم
1: ماجد من
0: الكريم
1: المهدية.
0: من المهدية، الاسم
1: الاسم ماجد من المهدية.
0: ماجد من المهدية. أول مرة تشارك معنا ماجد؟
1: أول مرة
0: أي
1: نشارك معك.
0: مرحبا بك، كيف حللت؟ أهلا ونزلت سهلا. أي
1: شكرا شكرا.
0: تفضلي.
1: نقرأ من سورة البقرة،
0: سورة البقرة
1: صفحة 9 والآية 58.
0: تفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: أيوة إن شاء الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقرها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير.
0: انتبه من الجنوح بالقلقلة نحو الكسر. أتستبدلون
1: قال أتستبدلون
0: لا. لا لا لا لا تقول أتستبدلون تستبي أتستب قال أتستبدلون
1: قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
0: جزاك الله خيرا يا سي ماجد، ما شاء الله، قراءة جيدة، أداء ممتاز. انتبه فقط من حرف الكاف، لا تبالغ في الهمس. ذلك بأنهم كانوا يكفرون، هذه مبالغة. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بلا مبالغة في إعطاء صفة الهمس للكاف، لكن عموما أداء ممتاز يا سي ماجد، ما شاء الله عليك، ربي إن شاء الله يفتح عليك ويزيدك توفيقا، وكانك في طريق حفظ القرآن واصل في حفظ القرآن الكريم.
1: ما زلت كبديت يعني نحفظ،
0: لا به
1: نقرا وحده اولى تجويد القران
0: في دار القران بالمهديه.
1: دار القران
0: جميل
1: بالمهدية.
0: جميل، تحياتنا لجميع القائمين على دار القران بالمهديه.
1: الله يبارك لك وكل عام وانتم بخير.
0: اللهم امين يا رب العالمين. شكرا سي ماجد من المهديه. اتصال موالي، السلام عليكم ورحمه الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا.
2: الله يبارك لك فيك.
0: اللهم آمين يا رب العالمين.
2: عيدك مبروك إن شاء الله.
0: اللهم آمين وإياكم، وجعله مباركا علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية جميعا. الاسم الكريم.
2: أم نور من رأس جبل.
0: أم نور من رأس جبل. آية يا أم نور تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل ما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر
0: دون قلقلة.
2: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا.
0: عندك حرف الحاء، لاحظت عليك ما أحل الله، وكذلك هنا حديث حاء يعني تصعدين به نحو التفخيم، اتركيه مرققا. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا حاء نعم.
2: فلما
0: لا يزمك تقرأه.
2: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا.
0: أحسنت.
2: فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن فتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيدات وأبكارا.
0: أحسنت يا أم نور، ما شاء الله على هذه التلاوة الجيدة المنضبطة أحكاما وأداء ووقفا وابتداء، يعطيك الصحة يا أم نور. تأخذ فايدة
2: بطبيعة.
0: وصالح المؤمنين هي مما ألحق بالجمع السالم فتحذف أليفه، لأنه هي أصل صالحون وحذفت النون صالحو، ثم حذفت الواو فصار صالح المؤمنين، فهي في الأصل ملحقة بالجمع السالم، وإن أنقصت منها النون وحذفت منها كذلك الواو. كذلك يعني في المصحف تجدينها محذوفة الأليف، فإن سألت لماذا حذفت الألف ما قاعدتها فقل هي مما ألحق بالجمع السالم، قول الإمام الخراز وصالح وخالد كذلك يعني تحذف إلحاقا. كذلك قوله تعالى مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار، كل هذه الكلمات محذوفة الألف لأنها من جمع المؤنث السالم واللي فيه مع الهمز خلف، ولكن الأشهر هو الحذف، فتجدين كل هذه الكلمات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات محذوفة الألفات. شكرا لك يا أم نور.
2: عايش بنتي سيدي تقرأ شوية
0: بلاش بارك. يلا نور، يلا آية نور.
3: رفيفة.
0: ما اسمك؟
3: رفيف.
0: رفيفة؟
3: ايه.
0: يا رفيف تفضل. ما لنور ويني نور؟ يا رفيف تقرأ نور، تعدي امتحانات.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نور.

عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين.

0: أختمه على الخرطوم.
1: أحسنت يا رفيف، ما شاء الله على هذه التلاوة. كم عمرك يا رفيف؟
0: 9 سنوات سيدي.
1: 9 سنوات يا أم نور، ما شاء الله، هي على خطاك في أداء القرآن الكريم وقفا ووصلا، وهذه القراءة يصعب أن تصدر من بنت أو ولد في هذه العمر بهذا الأداء وهذا الوقف وهذا الابتداء وهذا الوصل دون أن يكون ذلك عن معرفة وعن توجيه، وهذا ظاهر والحمد لله رب العالمين. وهذا الطريق يعني سيثمر يوما
0: إن
1: يا
0: شاء الله
1: أم نور
0: أكيد. إن
1: بإذن
0: شاء الله
1: السميع العليم، لأنه مبني على الفهم. والسادة
0: صح.
1: المستمعين والمستمعات ينتبهون إلى هذه الوصولات التي توصل بها الكلمات والجمل بحسب معانيها، فما بالك إذا صدرت عن بنت في عمر 8 سنوات؟ فهذا بإذن السميع العليم سيكون له إن شاء الله الأثر في مستقبلها بإذن السميع العليم. نعم،
0: هذه الفضل كل نسي جميل، الله يبارك
1: ربي
0: لنا،
1: يبارك
0: الله
1: فيها.
0: ينوركم،
1: في
0: ربي
1: راس
0: ينور كل
1: الجبل،
0: من علمنا حرف
1: في راس
0: سيدي، الله
1: الجبل،
0: يبارك لكم
1: في
0: في
1: راس
0: راس
1: الجبل،
0: الجبل
1: ما شاء الله تحية
0: الله
1: لها
0: يبارك لكم
1: وربي
0: سيدي، الله
1: يبارك لها
0: يبارك
1: إن شاء
0: لكم
1: الله،
0: وينوركم،
1: وجزاكم الله كل خير.
0: دعوتك سيدي على
1: اللهم
0: دار
1: آمين،
0: الغيب، الله
1: وفقكم
0: يبارك
1: الله
0: لك،
1: جميعا ما شاء الله، ربي يجزيهم كل خير. الفرع المحلي براس الجبل أظن، نعم، اقرأ براس الجبل، نعم، بارك الله فيهم في جهودهم. إذن اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله
1: يا
2: وبركاته.
1: مرحبا يا مرحبا، الاسم
2: كل عام
1: الكريم.
2: وانت بخير.
1: اللهم آمين وإياكم،
2: بحيك
1: كل عام
2: مسلم.
1: وأنتم بخير.
2: منذر من المنستير.
1: منذر من المنستير. شاركت معنا يا سين منذر.
2: أنا ديما شارك معك.
1: أي أظن أي نعم نعم صحيح صحيح.
2: تحب يتحسن عندك.
1: أي نعم مرحبا. أي سين منذر تفضل.
2: نقرأ من سورة المدثر.
1: أيوة، تقرأ من سورة المدثر. نعم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: سيلمنذر عندك قاعدة الإخفاء. نصحتك بقاعدة الإخفاء، تذكر
2: هي.
1: هذا جيدا.
2: هي سمعنا.
1: تفضل سيدي. أي تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك
1: قم فأنذر.
2: قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر.
1: ولا تمنن، نفس القاعدة،
2: ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور كذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا.
1: قلقلة. ذرني ومن خلقت وحيدا.
2: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن
1: قلقلة.
2: ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبشر ثم أدبر واستكبر
1: قلقل أدبر
2: ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر
1: سحر يؤثر. لا تبعني مليح. سحر يؤثر. أي نعم.
2: إن هذا إلا قول البشر.
1: لا، مش قول البشر، قول البشر.
2: إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19.
1: أحسنت يا سين منذر. في الغالب القراءة جيدة من حيث الأحكام العامة ولكن قاعدة الإخفاء دائما فيها نقص وهو يتعلق بالغنة عند قاعدة الإخفاء، ينبغي أن تكون الغنة كاملة. فهمتني يا سلمندر؟ إذن درب نفسك، شوف، قم فأنذر وربك فكبر مثلا، ولا تمن تستكثر، يعني لا تسرع إلى التاء قبل أن تستكمل قاعدة الإخفاء. واضح؟ بارك الله فيك.
2: بعد إذنك حفيتي تحب تقرأ شوي.
1: ما اسمها؟
2: أميرة.
1: أميرة، وكم عمرها؟
2: 8 سنوات.
1: 8 سنوات، تفضلي يا أميرة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلا تفضلي، من أي موضع ستقرأين؟
3: من سورة نوح.
1: من سورة نوح عليه السلام، تفضلي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم.
1: يا أميرة.
3: نعم.
1: أنت في العادة تسرعين في الكلام. أغزر كيش قلت السلام عليكم ورحمة الله، يعني بتؤدى صح؟
3: نعم.
1: كذلك القرآن وهو أولى. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. هيا أميرة يلا.
3: إنا
1: أرسلنا بتؤدى يا أميرة، ما تزربش.
3: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم.
1: صحيت.
3: قال يا قوم إني لكم نذير مبين.
1: أتم الغنة. نذير مبين.
3: قال يا قوم إني
1: لا مش يا قومي يا قومي يا قومي إني
3: قال يا قوم إني نذير لكم. مبين.
1: أعيدي. قال يا قوم إني لكم نذير.

0: إذا جاء لا يؤخر لو
1: لا
0: كنتم تعلمون.
1: يؤخر لو كنتم تعلمون.
0: لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال ربي إني
1: ربي
0: دع
1: إني، ربي إني.
0: قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا
1: بارك
0: فرارا.
1: الله فيك يا أميرة، يعطيك الصحة. أي تسمعني أميرة؟ تسمعني؟
2: نعم فيك
1: هي هي هي بل
2: تفضل.
1: ينبغي يا سي المنذر يا أميرة، ينبغي أنك تلتحق بحلقة قرآنية، فرع محلي لتعليم القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم ينبغي أن يسمع ويطبق بحسب ما يسمع. أميرة ما تقراش وحدك عايش بنتي، وما تحفظش وحدك، لأنه أنت قادرة على القراءة الجيدة بإذن الله، لكن يلزم شكون يسمعك القرآن الكريم، فهمتني؟ واضح عايش بنتي؟ آه. ربي يفتح عليك إن شاء الله، وانتظر منك إن شاء الله مكالمات أخرى تكون قراءة أحسن بكثير. هاي ربي يفتح عليك وربي يجزيك الخير، ونصيحتي لك ما عادش تزرب في القراءة، اقرأ بتؤدى ولو كلفك ذلك أن تقطع الجمل، يعني كلمات كلمات ميسالش في طور التعليم، معفون عنه هذا. باهي شكرا جزيلا يا أميرة، شكرا سي المنذر، بارك الله فيك وحفظه الله سبحانه وتعالى. دائما نقول أبناؤنا سيطبع فيهم هذا النطق وهذا الأداء وهذه الطريقة في القراءة منذ الصغر، فينبغي أن يعتنى بهذه السن جيدا حتى لا تمرر الكثير من الأخطاء في النطق فيصعب بعد ذلك إصلاحها. إذن اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مرحبا،
3: عيد مبارك.
1: اللهم آمين وإياكم، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، عيدا مباركا علينا وعليكم إن شاء الله. من معنا؟
3: أم إياد من سيبة.
1: أم إياد من
3: سيبة.
1: من سبيبة؟ من سبيبة، نعم، من القصري. نعم مرحبا بك يا أم إياد، تفضلي على بركة الله. هاي
3: نقرأ إن شاء الله من خواتم من سورة الحشر.
1: سورة
3: الحشر.
1: نعم تفضلي. نعم

0: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.
1: فخم الخاء، خاء خبير، لا تقول خبير.
0: بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم.
1: لا يتبعني مليح. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم.
0: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم.
1: يا أم إياد،
0: نعم،
1: حاول تقرأ اللي سمعته، أي تبعني. ولا تكونوا كالذين، عاود اللي سمعته.
0: ولا تكونوا كالذين
1: نسوا الله فأنساهم أنفسهم.
0: كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم.
1: أحسنت، واصل الآن.
0: أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا.
1: عندك مشكل مع حرف اللام في إذا كان ساكنا أو معرف به كلمة يا أم إياد؟ لا لا، أنت تمططين دوما حرف اللام. اسمعني جيدا، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، جبل لرأيته، جبل لرأيته، لا تقولي جبل لرأيته، فهمتي؟ شددي دون تمطيط.
0: ما هي على جل الإدغام التنوين في حرف اللام.
1: طيب، جبل لرأيته، ألم أدغم أنا الآن؟
0: نعم
1: أدغمت. إذا لا أمطط، فرق بين إدغام وبين تمطيط ذات الحرف. أنت عندما تقولين جبل لرأيته هذا تمطيط، يعني إدغام.
0: نعم،
1: تشددين.
0: نعم،
1: الحرف المدغم فيه دون تمطيط. أعيديها فقط.
0: نعم، نعم.
1: جبل لرأيته،
0: جبل لرأيته.
1: خلاص أحسنت، خلاص، جيد، ممتاز، واصل يعني.
0: لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله.
1: ذلك اسم إظهار، من خشية الله،
0: من خشية الله.
1: نعم.
0: وتلك الأمثال نضربها.
1: لا، ما قلش نضربها، قلقلة في الضاد، والضاد ليس من حرف القلقلة. وتلك الأمثال نضربها، نضربها.
0: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
1: نعم.
0: هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس.
1: صليها، صليها، صليها.

0: من المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: هي ما رأيك الآن في هذه التلاوة يا أم إيات؟ هذه التلاوة صارت ممتازة والحمد لله آتية بأحكامها في الغالب، فعليك أن تنتبهي إلى هذه الملاحظات حتى تكون تلاوتك إن شاء الله تعالى يعني متقنة. فهمتني يا أم إياد؟ الله يبارك فيك. إذن انتبه إلى حرف اللام، لا تمطط حرف اللام. حرف الخاء وحرف الغين حرفان مفخمان تفخيما ناشئ عن صفة الاستعلاء، وإذا كانت النون بعدها حرف من حروف الإظهار فانتبهي إلى هذه القاعدة من خشيتي، والباقي جيد فتح الله عليك يا أم إيات. جيد ما شاء الله ممتاز، ربي يفتح عليكم إن شاء الله في القصرين من سبيبة. بارك الله فيك يا أم إيات. إنما العلم بالتعلم، إنما العلم بالتعلم، يعني الإنسان يسمع القرآن ويصحح ويتقدم في مستواه العلمي وأدائي شيئا فشيئا، وهكذا هي الحياة، نتعلم من بعضنا البعض، والذي يتعلم يتقدم خطوة في العلم. إذن اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: عبد السلام الأخضر من نابل.
1: عبد السلام الأخضر من
2: نابل.
1: نابل. أي سي عبد السلام تفضل.
2: مش نقرأ من سورة النبأ.
1: من سورة النبأ نعم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا.
1: يس يا عبد السلام.
2: نعم.
1: اتخذ ذيك الهمزة اللي في أول الفعل وصلية ولا قطعية؟ وصلي.
2: حق من عرش.
1: وصلي. إذن الهمزة الوصلية وظيفتها الابتداء فقط، فإذا أدرجنا الكلام أي وصلنا الكلام بعضه ببعض فإنها تسقط. إذن ماذا نقول؟ فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. شاء اتخذ، أعدها. فمن؟
2: فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت تُرَابًا.
1: جيد، بارك الله فيك يا سي عبد السلام. في الغالب قراءة جيدة، جيد جيد، قراءة جيدة، أداء جيد. انتبه إلى قاعدة همزة الوصل، تسقط في الوصل وإنما أتي بها للابتداء بالساكن. يعني لو ابتدأت بالكلمة تقول اتخذ، اتخذ تثبتها، لكن في الوصل تسقط، شاء اتخذ. واضح يا سي عبد السلام؟
2: بارك الله،
1: والباقي جيد، فتح الله عليك، قراءة جيدة ما شاء الله عليك يا سي عبد السلام. نعم،
2: شكرا، بارك الله،
1: شكرا. إذا اتصال الموالي. السلام عليكم ورحمة الله.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، علينا وعليك. من معنا؟
3: مي بوعتور.
1: مي
3: بوعتور.
1: أي مي، وشاركتي معنا الأسبوع الفارط أظن. أي بن صفاقس أكا. أي، وأنت تلاوتك ما شاء الله. طيب يلا يا مي، يلا أسمعين هذه التلاوة الجيدة.
3: الوجه الأول من سورة صافت.
1: ما معنى الوجه الأول؟ ما فهمت.
3: يعني الصفحة الأولى.
1: أي قولي الصفحة. هذه الوجه، أنا ظننتك تقرأيني بوجه القصر، بوجه التوسط، بوجه ضم الميم. نحن في تونس نقول الصفحة ولا نقول الوجه، ولا لا؟ طيب الصفحة الأولى من سورة الصافة، تفضلي.

صوتي صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون

0: ما شاء الله عليك يا مياش بنتي، ما شاء الله ممتاز، بارك الله فيك وفي من علمك وأوصلك إلى هذا الأداء، ما شاء الله عليك يا مي، ما شاء الله. أنا توقعت هذه القراءة المتقنة، بسم الله ما شاء الله. كم عمرك يا مي؟
1: 8 سنوات.
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، فتح الله عليك وزادك توفيقا وبارك في كل من علمك، أدائك ممتاز وليس جيدا فقط يا مي، ممتاز، ولك مستقبل بإذن السميع العليم، سيكون لك شأن إن شاء الله لو واصلت في تعلم القرآن الكريم وتعلم علومه يا مي. لا تقتصري على الحفظ وعلى الأداء فقط، لأنك مشروع طالبة علم إن شاء الله بإذن السميع العليم. خذي بعض الملاحظات عايش بنتي يا مي، فما ملاحظات أنت تفهمها تو، فما ملاحظات هي ربما لوالدتك أو لمن يستمع إلي. حرف الجيم عندك عايش بنتي ياسر متكلف ومتعسف فيه، وهذا ينبغي أن يكون يعني في الاعتبار، يعني لا تتعسفي مثلا في قوله تعالى مثلا فالزاجرات زجرا زجرا، لا لا لا تفعلي هكذا، هو حرف مشدد نعم شديد، عفوا هو حرف شديد نعم جهري نعم، لكن لا ليس متكلف في شدته. فالزاجرات زجرا زجرا زجرا زجرا، لا بل عجبت عجبت بل عجبت جا جي جو جا بل عجبت فالزاجرات زجرا. فهمتني يا مي عايش بنتي هذه الملاحظة؟ طيب، فإنما هي زجرة واحدة زجرة واحدة، وليس فإنما هي زجرة زج زج، لا تمزجيه بحرف الدال، وأنا لاحظت لك هذه الملاحظة في المرة الفارطة ولكن ضاق الوقت لأفرع فيها. إذا انتبه إلى هذا يا مي عايش بنتي، هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية دحورا، كيف عليها عيش بنتي؟ لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب، فهمتني؟
1: لا.
0: الملاحظة الثالثة أقول تغيير المصطلحات مؤذن بتغيير الفهوم، هذه ملاحظة مش لك أنت عيش بنتي، ماذا بينا ما نغيروش مصطلحاتنا، ما نغيروش الاستعمال الدارج عندنا نحن. نعم أعلم أنا هذا جيدا أنه صار الآن يعني عم هذا الاصطلاح في كثير من الجمعيات والحلقات وكذا، نقرأ الوجه الأول وجه الثاني، لا لا لا لا لا، الوجه الأول أو الوجه الثاني أو الوجه الثالث، المعنى الذي يصل إلى ذهن السامع عندنا في عرفنا هو وجه القراءة، يعني أنا أقرأ بقصر المنفصل، بوجه قصر المنفصل، بوجه توسط المنفصل، وهذا الموجود في كتب القراءة بين قوسين، فلان يقرأ بوجه ضم الميم، فلان يقرأ بوجه إسكان الميم، فلان يقرأ بوجه الفتح في التوراة، فلان يقرأ بوجه التقليل في التوراة، كلها لقالون هذه. أما أن نغير المصطلح فيصير الوجه دالا على الصفحة، أنا أقرأ بالوجه الأول من سورة الصفات، الوجه الثاني أنا صدقا ما فهمتك المرة الأولى فقلت أنا أقرأ الوجه الأول من الصفات، الوجه الأول من الصفات، نعم صحيح هذا مصطلح دارج عند غيرنا، عند غيرنا، فلا نشتت أذهان الناس بتغيير مصطلحات، انتبهوا جيدا انتبهوا جيدا، لأن هذا سيغير بعد ذلك يعني معالم أمور أخرى هي عندهم مما يتميز به كل يعني بلد من البلدان، وهذا يتجاوز حتى الأمور العلمية. لماذا نحن الآن ندعو أبناءنا وبناتنا إلى أن يعني حتى في اللباس، أبناءنا عندنا لباس في كلامنا، فما نغيروش المصطلحات. الوجه يعني وجه الأداء أو الوجه الثاني في القراءة ولا يعني الصفحة. ونذكر مرة حتى أن طالبا كتب له في ورقة الاختبار، وهذا صدقا هذا حصل، هذا حصل وأنا كنت شاهدا عليه، كتبت له الأستاذة في ورقة الامتحان الاسم، يعني سيكتب اسمه، واللقب، يعني سيكتب لقبه، ثم أتت إلى خانة القسم، نحن نقول قسم، فكتبت له الفصل، احنا ما دارج عندنا كلمة الفصل هذه بما، فماذا كتب؟ كتب اسمه ولقبه ثم كتب الفصل الشتاء، وهو طفل صغير في الابتدائي، فطبعا فيها طرفة وفيها، لكن فيها عمق في الفهم، أنك غيرت له المصطلح، وهو يسير في الشارع يجد الفصول الأربعة وكذا وكذا. الفصل عندنا بمعنى الشتاء، الربيع، الخريف، الصيف. فأنت غيرت له المصطلح فتغير فهمه فأخطأ في الإجابة. هذا هذا هذا موضوع عام ينبغي أن نحافظ على معالم كل بلد في كلامهم وفي لباسهم وفي اختياراتهم، طبعا مع تفتحنا وانفتاحنا وتعرفنا على غيرنا من الثقافات. هذا لكن 8 سنوات نغير لها المصطلح، هذا الأفضل. أرجوكم أرجوكم أرجوكم يا إخواني يا أخواتي يا قائمين على المدارس والفروع المحلية، خذوا هذا الكلام من باب النصح، من باب النظر إلى الأجيال القادمة، ما نغيروش معالم حتى الكلام والمصطلحات. وهذا كله خارج انطباعي لمي ما شاء الله لبنتي، ربي يفتح عليها ويزيدها توفيقا وسدادا.
1: شكرا
0: لك يا مي، ما شاء الله لبنتي، ما شاء الله. إذن اتصال الموالي. السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام ورحمة الله.
0: مرحبا باسم الكريم.
2: سلوى.
0: سلوى من أي ولاية؟
2: زغوان.
0: من زغوان. أي سلوى تفضل. اللهم آمين وإياك يا الله. اللهم آمين. صوتك يا سلوى بعيد شوي، ترى أقرب شوي. يلا تفضلي.
2: أعوذ بالنقل من آيات.
0: أي تفضلي. نعم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم.
0: سلوى.
2: نعم.
0: لا نقول إن زلزلة الساعة، الساعة، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. الساعة وليس الساعة. نعم.
2: إن زلزلة الساعة شيء عظيم.
0: أحسنت.
2: يوم ترونها تذهب كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس السارى وما هم بالسارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضل ويهديه إلى عذاب السعير.
0: بارك الله فيك يا سلوى. ما استمعت إليه من القراءة جيد ما شاء الله. الصوت يتقطع يا سلوى، فهمتني؟ الصوت متقطع، يعني أسمع بالكاد أسمع ما قرأتي، لكن ما قرأتي تقريبا جيد ما شاء الله. فقط عندي ملاحظة تتعلق ب ونسيت هذه الملاحظة لأن الصوت تقطع. على كل حال أنتظر منك اتصال آخر يا سلوى، ولكن عموما في الغد.
2: لا كل عام.
0: الله يبارك فيك.
2: سمحني نحب نبارك للأمهات كذا عتستيكون بعيد الأمهات قدنا إن شاء الله. كل عام كل عام صحيح.
0: ربي يبارك فيك إن شاء الله، ربي يحييهم بخير. نعم نعم بارك الله فيك يا سلوى، والمعذرة منك مرة أخرى لأن الاتصال متقطع. إذن مستمعينا الكرام، هكذا نأتي إلى نهاية هذه الحصة من برنامج تعاهد القرآن. الشكر موصول للأستاذ محمد فرجاني أخت كريمة عتيق على تأمينهما لهذه الحصة، والشكر موصول كذلك لكم مستمعينا مستمعاتنا مشاهدين مشاهداتنا. إلى أن ألقاكم في حصص قادمة أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تحاورك وتمد إليك يد الخير نحو الخير. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.

المال والأعمال. في المال والأعمال برنامج من إعداد وتقديم هيثم الإمام على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: هذا البرنامج برعاية مصرف الزيتونة.
1: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم في المال والأعمال. هذه هي الحصة التي تأتيكم كل يوم سبت من الساعة 11 من 11 إلى منتصف النهار، وتعاد ليلا بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى. احنا ضيوفنا القارين كالعادة، والله لا تقطع لنا كل عادة طيبة وباهية، معنا سي محفوظ الباروني الخبير الدولي المختص في الاقتصاد الإسلامي. صباح الأنوار والسلام عليكم سي محفوظ.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي السادة والسيدات مستمعي إذاعة الزيتون القرآن الكريم.
2: الله يبارك لك سيدي. ومنكم نحو سي رشيد تمر الخبير المحاسب المختص في قانون المؤسسات. صباح الأنوار والسلام عليكم سي رشيد.
4: وعليكم السلام ورحمة الله، تحياتي للجميع.
2: الله يبارك لك. ثم تحيات لأختنا لطيفة الفرشيشي التي ترافقنا من وراء الأجهزة التقنية. احنا عندنا مديدة سي رشيد كالعادة، ما نجيوش هذه الحصة هكذا، إنما يكون عندنا ضيوف، وضيوف يقدموا الإضافة ويقدموا الإفادة، كذلك اثنين تستفيد منهم المستمع، وكذلك حتى نحن زاد نستفيد منهم ومن خبراتهم ومن كلامهم. وإحنا مناش باش نشذوا على هذه القاعدة بحول الله تعالى.
4: الحمد لله
2: عندنا ضيف زاد وازن اليوم بحول الله.
4: ضيف،
2: أيوة.
4: ضيفنا اليوم هو خبير محاسب تونسي. اسمع، ما تقوليش يجيبك النهار الكل يجيب لي في الخبراء المحاسبين.
2: لا ابدا،
4: لان ما شاء الله عليهم. احنا عندنا 1500 خبير في تونس،
2: قرابه 1600
4: ولا 1600. اوكي، تعرف خير مني.
2: لا مش خير منك سي رشيد.
4: كفاءات ما شاء الله متنوعه. ولذا ما نستغلوا كفاءاتهم، ما فيها باس.
2: صحيح،
4: هو عضو بهيئه الخبراء المحاسبين بالطبع. أيوة. وشريك ومؤسس لمكتب اصبح عضو في شبكة عالمية، مش لازم نذكر اسمها. نعم. باش ما يقولوناش اشهاره وترسيله.
2: لا هي ما تحتاج على كل اشهار، ولكن ما نذكرهاش. خير
4: ميدان التدقيق والاستشارة الاقتصادية بجميع أنواعها. هالشراكة ذي جعلت تراكم عنده خبرة كبيرة في مجال التدقيق والحوكمة والاستشارة المالية. اليوم يواصل ضيفنا مسيرته من خلال مشاركته في تأسيس حاجة جديدة، معهد مختص في التكوين التنفيذي والشهادات الدولية.
2: جميل.
4: الذي يسميها السيرتيفيكاسيون.
2: نعم.
4: وهالمعهد هذا يهدف إلى تطوير الكفاءات التونسية وربطها بالمعايير العالمية.
2: نعم.
4: اللي تمشي للبرة يعترفوا بيك.
2: صحيح.
4: ساهم ضيفنا في إطلاق برنامج مبتكر، ومن بين هيك البرامج هذه برنامج في الخبرة في المحاسبة وفق المعايير الكندية. يعني عنده شراكة مع كندا، في شراكة مع مؤسسات أكاديمية دولية في تجربة هي الأولى من نوعها في تونس وإفريقيا. رؤيته واضحة، تكوين جيل جديد من المهنيين قادر على المنافسة عالميا في ظل التحولات الكبيرة اللي تعرفها أنت. نعم. سيدم اللي يفرضها الذكاء الاصطناعي والعولمة والمهارات.
2: صح.
4: ضيفنا نقول لك على اسمه.
2: اي نعم،
4: سي لمجد بن مبارك.
2: سي لمجد بن مبارك، أنا كخبير وكمؤطر ومكون لل
4: اي نعم سيدي أو عنده اختصاص.
2: أيوة عنده اختصاص ومكون
4: مش خبير معناتها خبير في الحسابات برك. لا لا لا لا لا.
2: هو الحساب هي أنا شوف، أنا مثلا درست الرياضيات.
4: أي؟
2: وهي أفادتني في العلوم الشرعية وفي المنطق أيما إفادة.
4: لأني
2: بوضوح سي رشيد، يعني أنا لخ في هذا.
4: أنت تحكي عن الرياضيات.
2: نعم.
4: راهو المحاسب ما عندها لا علاقة بالرياضيات.
2: لا عندها جزء رياضي.
4: هي
2: المسألة
4: هي
2: اللي هو المنطق
4: أخرى وهي نعم. علم آخر.
2: نعم. لكن على كل سي لمجد بن مبارك
3: تبدل كرة السجربي،
4: خلينا نريض اليوم تبدل لحية بلحية تشتاق من الاثنين. أنا أقول لك رد بالك على روح.
2: خليك مع سي رشيد، خليك مع سي رشيد، مثال خير سي محمود.
4: وخصوصا أني أنا معتد بزميل.
2: سي لمجد سيدي مرحبا بك، شرفنا وأنسنا.
5: يعيش بك الله فيه، شكرا استضافة.
2: مرحبا سيدي. احنا اليوم مش نحكيو على
3: سيرشيدة ملي
2: اختبارات.
3: لا مش فضحني اختبارات، عمل لي هدية طيبة
2: شدد لك في اللعب. لا ايوه،
3: هذه هديتك بخويا لمجد.
2: ايه.
4: قولي تعرفوا زيرا.
2: ما قلت لك شدد لك حارس مرمى.
3: انا سي لمجد نقول 10 12 15 سنة ما ريتوش.
4: ما شاء الله.
3: لكن
4: شاء الله.
3: لابد نقول
2: عندك لجنة
3: وهنا سيرشيد. وهنا باش نعرف الجانب الثاني من مش كان خبير محاسب وغيره.
2: هو يعني انت عرفته كخبير محاسب. لا اليوم نحكيوا حاجه اخرى.
3: لا خبير كاستشاري في التنظيم
4: اي محنك صحيح
3: والحوكمه وكتابه الـ الـ الـ الـ البروسيدور
5: دليل الإجراءات
3: دليل الإجراءات لغير ذلك.
2: ما شاء الله.
3: فهذه جانب لابد أن نعطيها قيمتها لسي الأمجد.
2: واضح.
3: وأنا خلال الحصة الحاجات هذه هو اللي باش نجبدها من عنده
4: هكا.
3: وما قال توا عمل حصة. أنا فرحت برشا اللي يشرف وهو مساهم في تأسيس هالمركز التكويني، لأنه بالحق في الفترة هيك خبرات كما سيدنا مش موجودين برشا، وتوا في الحوكمة نتاع المؤسسات حاجتنا بهم مش حاجتنا بهم.
2: واضح.
3: إلى أبعد حد، وتوا تشوفوا النتائج
2: إن شاء الله.
4: احنا قدمنا حاجة بخلاف خبرته وكذا كذا، راهو عنده نشاط خيري. كان وجه مشهور ياسر في التلفزة مع شريك مع معتها زميل من زملائكم سي جعفر هكا
2: اعلامي
4: كان في العمليات الخيريه ما شاء الله.
2: نعم يعطي الصحه وبارك الله فيه وربي ان شاء الله يبارك له سي لمجد. لكن احنا باش خرجوه شويه على الجانب هذا، باش ندخلوا الجانب نعتقد انه مهم ويهم الشباب كما يهم زاد المهنيين امثالي انا زاد ايضا، لانه احنا نحب نحكيوا على هذا الشهاده العلميه والدبلوم اللي ياخذه اللي يتخرج من الجامعه التونسيه، نحبوها يقودوا ويكون ويخرج إنسان كفء باش يدخل لسوق الشغل
3: حياة المهنية.
2: أي نعم، خاصة في عصر الذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي قالك تخلى المجالات الكل، والناس تعود تقولك الخدمة هذه اش تتنحى، الخدمة هذه كذا هو شي نحيلي هو زعم احنا سامحني باش يعوضني انا الذكاء الاصطناعي مش باش يعوضني انا. أنا هذا يتسأل برشا خاصة من الشباب، يقول لك تا واش تو الذكاء الاصطناعي شي عوضنا ولا لا؟ أنت باش تجاوبوا سي نجيب؟
5: شكرا. سؤال هو ديما يطرح، اسكو الذكاء الاصطناعي باش يعوض الشباب وخصوصا الشباب الخريجين الجدد اللي من الجامعة التونسية؟ وسؤال الحق يطرح مش هذاك. سؤال الحق يطرح، هل أنه هالشباب نتاعنا مستعد باش يطور في روحه باش يخدم بالذكاء الاصطناعي؟
3: يستعملوا كوسيلة.
5: يستعملوا كوسيلة. مش معناها مش خاطر باش نحينا الوظائف نتاع الشباب. لا بالعكس، لازم احنا نتطوروا في مخاخنا.
2: واضح.
5: ونخدموا ونطوروا في روحنا باش نجموا نستعملوا الذكاء الاصطناعي. وهذا هو اللي صاير في العالم الكل. راهو الموديل القديم اللي تقرا باش تقعد تخدم افي ما عادش.
2: اي شنو معناها تو؟
5: ما عادش. تو يزمك دبلوم هذاك حاجه نيسيسير، دبلوم بازيك هذاك لونتري
2: هذاك يدخلك. لازم ناخذ شهادتي نتاعي الجامعيه وغيرها
5: هذاك يدخلك هذاك بور دونتري.
4: الشهاده ما تجيبلكش الخدمه،
5: ما تجيبلكش الخدمه هذاك بور دونتري، خاطر عندك انت شهاده، عندك ملايين عندهم شهاده، كنحكي على تونس ولا في العالم الكل ملايين. نعم. عند نفس الشهاده اللي تخليك انت اللي يخليك انت تقعد هي
3: تاخذ الثقه في العمل،
5: هي التكوين نتاعك الاخر مستمر. هما لي سيرتيفيكاسيون انترناسيونال تو في العالم ولاو الانترناسيونال ولاو في امريكا. كي نقول انترناسيونال راهو فرنسا مش انترناسيونال بالنسبه لنا، احنا قعدنا احنا بيدنا كيما فرنسا.
2: نعم.
5: لو دبلوم سي كالكو سي هو المهم،
4: دكتوراه ليسونس
5: ولا قعدنا هكا. مي هما اش قاعدين يعملوا؟ كي يدخل يقرا في الباشلر نتاعو ياخذ الباشلر نتاعو اي او ميم طون يحضروه باللي سيرتيفيكاسيون انترناسيونال.
4: راهو وقت يقول باشلر مش معناتها باك،
2: مش باك،
5: مش باك،
2: لا لا
5: ليسونس،
2: ليسونس هذه ليسونس
5: قبل ميدريس تاو ليسونس،
2: ليسونس تاو ليسونس هذا هو يعني
5: سيستم جدول ليسونس.
2: نعم. الاجازه بين قوسين، الاجازه
5: تاخذ الاجازه هو ياخذ اجازه وياخذ سيرتيفيكاسيون انترناسيونال. علاش؟ خاطر اجازه تخولوا باش يخدم في اطار ناسيونال،
3: باش ياخذ رتبه مهنيه
5: فقط، معناها ماهيش ريكوني انترناسيونال. يعرف سير شيدري انا تو مثلا اكسبير كونتابل تونسي مومبر دو لوردر، كي باش نمشي نخدم في
4: فرنسا
5: ولا في امريكا ولا في كندا ولا في فرنسا ما يستعرفوش.

0: معروفين بهذي
1: الشركات في العالم أكيد.
2: يعني كأنك تحكي لي على الإيزو وتحكي لي على الحاجات هذه كأنها
1: إيزو للشركة
2: نعرف
1: هذه للبيرسون
2: للشخص يعني كأنك الشخص. أنت تحكي أنا هذا إيش قصدي يعني أنت كأنك تحكي للشخص عبارة على الإيزو للشركة هذا هو, هو الشخص لازمه شهادات
3: العنوان نتاعها نسميها شهادة في المؤهلات
2: صحيح. في الكفاءة
3: التقنية والكفاءات صحيح. المهنية صحيح. الخصوصية خصوصية مثلا في باش تعمل خطة عمل وانت باش تكون رئيس فريق هاك البي ام او يسموها بروجيكت مانجر بروجيكت مانجر فيها قراية مش تلقاش في الجامعة ما تلقاش في الخدمة يمكن أعطاك عارفك مشروع وتبعته وكذا كذا خدمته بالوسائل تاعك لا توا ولا علميا
2: يعني أنا سي لمجد نخدم ونتكون في نفس الوقت يعني نخدم ونقرأ يعني القراية مش باش تسيبني
1: ما نجمش تقرأ وتشد تخدم أفيب نفس الدبلوم تاعك خاطر توا العالم متطور
0: سؤاله معناتها بعد ما خذيت انا الباتشلر نتاعي وما زلت ما دبرتش خدمه يلزمني ناخذ السيرتيفيكاسيون ما غير ما نبدا اون ستاج ولا نقرا ولا شيء مربوط ببعض
1: قلت لك شيت فما الشان انترناسيونال ولا قبل ما يتخرج يتخرج بحاجتي يتخرج بالدبلوم
2: نعم بالشهاده نتاع هذيك نعم الاجازه
1: ويتخرج بالسيرتيفيكاسيون حتى السيرتيفيكاسيون فاليداسيون المكمله وهذيك تو في العالم في الريكروتمون نعم. يتعدى على السكانير الناس كلهم عندهم الإجازات
2: لكن هو
1: السكانير ياخذ اللي عنده سيرتيفيكاسيون
0: السيرتيفيكاسيون تستوجب اني نكون خدمت في الشركه ولا
2: لا.
0: مش بالضروره
1: مش بالضروره
0: هذا سؤاله
1: لا مش بالضروره
2: يعني من غير خبره عمل مع مهنيه في الشركه انا نجم
0: هذا دبلوم ديكسبير كونتابل ما تنجم تاخذه ولا ما تعمل 3 سنين
1: أفضل.
0: هو سي با اوتر
2: شوز
1: مش بالضروره مش بالضروره وقتاش تولي يلزمك تكون خدمت عامين مثلا كيف تولي مسؤول تولي عضو في هيئه
0: وقت ما انا نسال سؤال يفرض نفسه اللي شنو اللي يزيد على الجامعه السيرتيفيكاسيون هذه شنو هي الاضافات اللي تزيدها لي شنو اللي نقرا
2: معناتها خليت
0: علم الاولين والاخرين باش ولي دكتور باش ولي كذا كذا
2: هذا سؤال مهم جدا
0: اما بعد الفصل
2: باش نخلي له الوقت يجاوب عليه سي لمجد بعد الفصل كانك فهمتها ما شاء الله سنوات ربي يحفظكم احبتي الكرام اول فاصل في حصه اليوم ثم لنا عوده فلا تذهبوا بعيدا
4: قد من الله علينا اذ بعث الهادي احمد

0: بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا إليكم من جديد أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إنما كنتم، أنتم في الاستماع لبرنامج في المال والأعمال، وضيفنا المبجل اليوم السيد الخبير المحاسب والمختص كذلك في تكوين الإطارات سيد أمجد بن مبارك، ضيف عزيز علينا. وبدينا نحكيه في موضوع أنا نعتبره هكا مهم، اللي حدثنا على التغيير الكبير في النموذج متاع الحياة المهنية متاع الناس أصلا اللي يتخرجوا. ولكن سيرشيت قبل الفاصل سأل سؤال زاد مهم، يقول لك أنت تو حكيت على الشهادات المكملة هذه اللي باش تعطيني المهارات، وتقول لي مش بالضرورة تدخل تخدم باش تاخذهم، يعني تجم يقول قائل كما قال سيرشيد شنو اللي يضيفوا لي على اللي قريته في الجامعة؟
1: عدنا في النظري ولا
2: انت في الجامعه؟ في النظري انت في الجامعه سي يعطيك لو سافوار، ما يعطيكش لا تكنيسيتي، ما يعطيكش لا كومبيتونس
0: تقنيات ولا
2: ما يعطيكش التقنيات. في الشهادات يعطيك تقنيات، انا كي تاخذ شهاده
1: في حتى ولو ما تطبقهاش على الواقع،
2: خاطر في تطبقها في في في في في التكوين،
1: التكوين
2: نتاعك، خاطر التكوين كله تقني،
1: فهمتك،
2: ماهوش مش
1: تطبيقي،
2: تطبيقي مش نظري.
0: طيب انا عندي سؤال سي لمشت، انت تحكي لي هكا، اقول لك انا اخويا في المؤسسه نتاعي عندي جماعه يخدموا عندي عندهم 15 سنه، عنده 20 سنه يخدم، اذا شو عمل له انا زاد
1: بعد ما شاب زول الكتاب؟ تقول انت
0: يعني شنو يعني نطوروا، يعني لازم يتكون زاد
1: عمره 60، مازالوا عامين، مازالوا عامين نطوروا
2: نطوروا بالطبيعة.
3: سيرشيد
1: السؤال
3: هو ما فهمكش لمجد، السؤال يهمني ويهمك
0: على حشاك،
3: انا شي منطور انا وياك باش انا ما نحبش نقول انا وياك باش نجمو نطوروا، لكن
0: خونا لا لا لا حشاك احنا نستفيد منه،
1: عنده الحق، خاطر هو توا يكون في العباد باش يدخلوا يخدموا.
0: اي نعم، توا كل
2: هو الكون في العباد مش باش يدخل حتى اللي يخدموا راهو سيرشيد.
0: اي نعم،
2: حتى اللي يخدموا، فعنا الشركات منهم اللي بيك فور في الدومين بتاعنا يجيونا باش يكونوا الاطارات نتاعهم. علاش؟ على خاطر هو ينجم وقتها يخدم الانترناسيونال كولابوراتور، عنده سيرتيفيكاسيون انترناسيونال باش فاكتور اغلى.
1: تم مصلحه،
2: فما مصلحه كيلكو باغ، فهمت؟ ويقعد له يقول له خاطر فما السيرتيفيكاسيون اللي ياخذوا عامين
0: قرايه
2: امتحانات، عنده اموا عامين.
3: سيدي على السيرتيفيكاسيون حبيت نقول لكم راهو معناها شيء الغريب لي شفته تحت عيني، يعني نراقب في الاقراب والبعد والزملاء وغيره، راهو اولا الاستثمار في الوقت في الصحه وفي العائله وفي الفلوس، الاستثمار اللي يعملوه الشباب هذا باش يريش هك الدبلومات هك الشهادات هكي الشهادات المهنيه راهو حاجه كبيره كبيره جدا، لكن مردود الاستثمار هذا هام جدا
1: بالطبع.
3: معناها راهو واحد يعمل سيرتيفيكاسيون، انا نعرف معناها قريب لي برشا، وقت يعمل سيرتيفيكاسيون يمكن فرحته وجاء ومعتز وغيره كانه خير من خذ ليسونس. معناها شاب مازال ولاباس مهنيا لاباس عليه وواقف وكل شيء، لكن قال لي انا عندي الهدف هذا وهذا وهذا، وبالمرحلة عمل هذه الأولى وعمل هاك الثانية وعمل هاك الثالثة، وهو ماشي على قدام وما وقفش إلى حد الآن.
0: جميل،
3: وما شاء الله حاجة مطلوبة في الأسواق الدولية.
0: باش نرجع لك للذكاء الاصطناعي، أنا تو إذا أنا تو خليني نحط روحي كشاب. لا أنا هل الذكاء الاصطناعي أنت قلت لي ما هوش بشي نحي لي خدمتي،
2: بشي تطور لي في خدمتي،
0: بمعنى أفسر هذه
2: الذكاء الاصطناعي باش يطور لي في خدمتي من ناحيتي، من ناحيه الاولانيه.
0: نعم.
2: عندك ناحيه فما عمل روتيني كان الانسان يقوم به، كان موظف يقوم به، ما عادش باش يقوم به، باش يقوم به الذكاء الاصطناعي،
3: معناها تجميع المعلومات،
2: حتى التحرير
0: يسرع لي، معناها
2: يسرع لي اكيد، باش يقوم به الذكاء الاصطناعي.
3: وانت بحال صفيه تخدوشي كيكه غرب الوعمل،
2: انت باش تطلع شويه في الخدمه نتاعك بتوري تعمل لي زاناليز،
0: نعم،
2: تحليلات، تحليلات باش تعمل حاجه ما اهم، حتى باش ترفع لك حتى في الوحده الخدمه نتاعك، معناها كل مو استراتيجي تولي عندك انت، دونك هو باش يسهل لي العمل، ما يعوضنيش، يعني باش يسهل لي،
3: يعني ولا كانه عون عندك،
0: كانه تو سي لمجد
1: عون،
2: هو اجون
0: اش قال تو سي لمجد؟ خلصت كلامه، قال الناس اللي ما تعرفش تستعمل الذكاء الاصطناعي وتستفيد منه هي اللي باش تخسر خدمها.
2: هي باش تخسر خدمها.
0: مش هو شي عوض
2: لك يعوضوهم اللي جون اللي يفهموا في الذكاء الاصطناعي.
0: نعم يعني هذا بالمختصر يعني الكلام هذا الكل نختصروه في الجملة هذا.
2: هو راهو جينيراسيون تاعنا هذه انا ديما نسميها جينيراسيون مزروبة.
0: الجيل
2: الجديد هذا مزروب. دونك تلاحظوا حتى كنت انا شويه نمشي للجامعات ونقرا
0: نعم.
2: ما عادش يحبوا يحضروا في الكلاس اكزومبل
0: في القسم
2: مع في القسم ما حبوش يحضروا
3: ماذا بيه
2: ماذا بيه يقرا اديستانس عندنا في في في
0: الجامعة.
2: في جامعه من الجامعات التونسيه معروفه في الهندسه الطلبه يتشكوا من الاساتذه علاش خاطر الطلبه قروا اكثر من الاساتذه يقول لك استاذ كيجي معدو معتين
1: هكا
2: عندما خاطر هو كل شيء يشوفه كل شيء على بالذكاء الاصطناعي يعرفه
3: يمكن يستبق
2: صحيح هو يستبق قاعد فهمت دونك المنظومه لازم تبدل الادوكاسيون تاعنا لازم يتبدل
0: يواكب التطورات اللي قاعده تواقع
2: تو احنا بننزلنا احنا مع يونيفرسيتي لافال على اكسبيرس كونتابل اللي حكى لها السي رشيد اللي ان اكسبير كونتابل ينجم تونسي ينجم يدخل يولي اكسبير كونتابل دو كيبيك معناها يقراو في يونيفرسيتي لافال يقراو كل بلاتفورم يقراو كلها ديستانس كلها ديستانس تلقى فيها كل شيء لي كابسول فيديو تلقى فيها لي زيكزيرسيس كل شيء كل شيء فهمت دونك ما يستحقش الطالب باش يمشي واش يقرا
0: يعني سامحني كانك انت تقول التعليم الدولي الان اصبح متاح وانت في
1: كنت في بلاستيك
2: انت تنجم تقرا لو سيستيم انترناسيونال كوكسوا امريكان كنديان اللي هو وانت قاعد في تونس وتزاحم الهندي في بلادو
3: في بومبي
2: في الخليج
0: نجمو زعما نزعمو
2: ساهمو
0: لانه بصراحة
2: خاطر انت معادش ليه خاطر انت ولت عندك حاجة انترناسيونال غوكوني يا شيخ انترناسيونال علاش قبل احنا ما نجموش نزاحمهم خاطر احنا دبلوم تونيزيان ينقضوا في التونسي الهنود يحكي
3: واللغة
2: زادة واللغة تو الجينيراسيون تاعنا كنت تحكي انجليرا خاطر السيرتيفيكاسيون كله مادام جا بالانجليرا عندهم حالة تعلق بالفرنسي وعندهم
3: حتى مهم باش نعرفوه شيء حتى اذا كانك ماكش بالكدا في الانجليزي راك
2: لازم تحسن روحك في الانجليزي
3: حسن روحك قبل كل شيء
2: اكيد
0: خاطر هما القوين فرضوا علينا لغتهم نعم هلا ان شاء الله لغتنا ترجع بقوة العلم ان شاء الله
3: ثم بوابات وثم تطبيقات اللي يقوم بالعمل دونك لازم نتخلص بالدولار
2: لا نتخلص بالدينار التونسي لا
3: تخلص
2: بالدينار شراكة مع الجين
3: تخلص بالدينار التونسي مثلا امجد ماذا بيا نعرف شنو انواع لي سيرتيفيكا
2: نحكي على البارتي اللي تخصني معناها الفينانس اي كونتا
0: اي فسر يعني في الجانب المالي
2: في الجانب, اللي الجانب المالي والمحاسبه
3: ناخذ مثال انا مثلا عندي ولدي اخذ الماستر
2: فيش
3: في الجيستيون كونتابل
2: نعم
3: وتوا بطل قعدت في لقاء في الزيتونه انا لم جت حل لي افه كبيره قال لي هذا لو كان يعمل سيرتيفيكاسيون في الميدان هذا اللي باش حكينا عليه كيفاش هذيك بعد ما يولي سيرتيفي يمشي لكندا ولا يمشي بقى يلقى بلاصه يلقى بلاصه
1: وبشوي بشوي يخدم
3: الوصول ما يلقاش بلاصه اش باش تقرا بخلاف الماتريس
2: بخلاف الماستر السيرتيفيكاسيون في الفينانس كونتا موجودين تو جبناهم لتونس هما في الكونتابيليتي عندنا
0: في المحاسبه
2: في المحاسبه عندنا يو اس بي
3: يو اس بي
0: اللي هي هذه
2: خبير محاسب امريكي دولي
3: قانوني تمام
2: قانوني وعندك الاسيسي خبير محاسب انجليزي دولي
0: جيد
3: شارتر اكاونتنت
2: شارتر اكاونت وعندنا سي ام اي سيرتيفايد مانجمنت اكاونت
0: اللي هي
2: هذه في المانجمنت معناها تخص في لا سيرتيفيكاسيون
3: المحاسب السير والاداره دونك هو سيرتيفيكاسيون حسب الدول وسيرتيفيكاسيون حسب الاختصاصات
2: دول هم ركنوا الشركات كلهم
0: وهذا في تونس نحكيوا عليه راه جيل تقراه
2: في تونس تقراهم في تونس وعندنا
3: تعديهم اوديتور انترن
0: طبعا باللغه الانجليزيه هذا
2: كلهم باللغه الانجليزيه الا اوديتور انترن باللغه الانجليزيه والعربيه
3: والعربيه
2: الخليج
3: حتى تقارير
0: يعني وهذه هي انا حتى السوق العربيه زاد راه سوق باهيه
2: السوق العربيه مهمه
0: علاش احنا زاد ما عندناش الثقافه الانفتاح عليهم صراحه
2: احنا ما عندناش هما توا يخدموا بالسيرتيفيكاسيون في السعوديه مثلا ما تنجم تطلع معك في كابيني كبير في السعوديه تولي شريك اسوسيي يسميوه كان ما عندكش اسيسي ما توليش مش عندك دبلوم سعودي لا عندك اسيسي نتاع انجلتيرا ما توليش ما تنجمش تولي دونك هذاك علاش خاطر حتى في
3: السي في نتاعك هذاك عنده وزن
2: هذاك وزن فهمت
4: واضح. أنا نثبت قبل ما جيها الفكرة هذه اللي هي جديدة وعجبتني برشا. قبل كانوا كل عام يجمعوا رؤساء المؤسسات ويجمعوا الكليات.
0: أي نعم.
4: ويحطوا مع بعضهم في لقاء. حضرت. ويحاولوا يقربوا. لك ما نشحش العملية كما هكي. عليش؟ على خاطر أنا عندي الماستر ولا عندي حتى الدكتوراه. وأنتي وأنتي شو تستحق؟ الحاجيات نتاعو
0: ماهيش هي اللي بالضبط.
4: ولذا انا فهمت باللي بالسيرتيفيكاسيون هذه وكاني معموله سير مزور بشكل انك وقت اللي تبدا عندك سيرتيفيكاسيون تنجم تكون مراجع قانوني في امريكا بدون اي اشكال. يعني اولا عندك اللغه الانجليزيه حافظه شربت ما، ثانيا المعايير الدوليه بالنسبه لك شرب وشربة.
2: وحاجه اخرى سيرشيت تبدا عندك سي بي اي ولا الاسي سي اي راهو ديما فما دورات تاع فورماسيون
4: تكون مستمر ما يقفش.
2: ما يقفش عندهم، هما عندهم دي بلاتفورم
4: خاطر معايير تزيد تتكون.
0: طبعا هم يسموها سوفت سكيلز، هذه دائما المهارات
3: ديما اللي داخله في
2: التقنيه. انا عندك عدد معين من الساعات في كل سنه لازم تعملوا.
4: واش قال شنو اخذت دكتوراه ويتكى؟
2: لا اش قلت لك ديما تقرا وديما تكوين مستمر ديما تقرا.
0: قلت لك مش هارب علينا القرايه،
2: راهو كي نحكيو قرايه راهو بلاتفورم.
0: لا نعرف نعرف انا فهمنا
2: تدخل لها من تونس تقرا وتعدي.
0: هو حتى في مجالنا نحن زاد سير شي معناها
4: هو خايف على روحه. فهمت؟
0: لا مش خايف، بالعكس انا خفت. حبيت نقول لك عديد الدورات التكوينية اللي حتى نحن زاد قمنا بها وخذناها. وحتى سيرشيد يعرف الشيء هذا، انه اول حاجة جاء تتذكر ما هو سيرشيد ولا عملنا كالتكوين هذاك وتلمينا وجمعنا بالضبط وكذا. يعني هذيك كانت اللبنة الاولى في إذاعة الزيتون، انه نحن زاد دخلنا لهذا المجال منذ تقريبا 6 سنوات.
4: بيه انا توا كان عندي ريفيزيون كونتاب، ما نس كل تعرفش معناتها كلمة ريفيزيون كونتاب. هل هل هل السيرتيفيكاسيون بخلاف اني باش تمكنني باش نخرج للخارج، شنو باش تضيف لي على مستوى النظري؟
0: يعني هالدبلومات هذه شنو باش تزيدك نظريا؟ نعطوه الوقت زاد
4: المراجعه في المحاسبه الناس كل تعرفها. اللي ما ياخذها واحد تكونش على 100 ياخذها 10 من الناس.
0: صحيح.
3: حاضر. انا
0: باش نخرجوا فاصل. هاك فهمتني سبحان الله، خاطر اخر فاصل في حصه اليوم ثم لنا عوده ان شاء الله تعالى. احبتي الكرام فلا تذهبوا بعيدا.
5: اذاعه الزيتونه للقران الكريم.
6: إشهار.
7: هذا البرنامج برعاية مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا إليكم من جديد أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم أنتم في الاستماع لبرنامج في المال والأعمال. تقريبا مازال عنا حوالي 20 دقيقة في عمر حصة اليوم. معنا ضيفنا المبجل سلمجد بن مبارك، وقبل الفاصل سير شيد أطرح سؤال ايضا مهم، لانه المراجعه في المحاسبه هذا قال امتحان
1: دبلوم مهم دبلوم جدا، والناس الكل ما تاخذه كان بالريق الناشف، والناس تطلب فيه معناتها.
0: اي نعم،
1: باش تبدا اوديتور ولا باش تبدا. انا سالته قلت له بالسيرتيفيكاسيون هذه اللي تحكي عليها،
0: نعم.
1: شنو تضيف لي؟
0: واضح.
1: انا نقرا في النورم انترناسيونال في الريفيزيون كونتابل.
0: واضح، تفضل سي لمجد.
2: سؤال مهم سأله السير شيد، ديما السير شيد يسأل قبل الفاصل.
0: حفظها ما شاء الله،
2: خليني نفكر.
1: أنا متفاهم أنا وياه بالعينين، ما نحبوش نقوله.
2: سير شيد توا عندنا دي زيكسبير كونتابل تونيزيان اللي يقراوا معنا في السيرتيفيكاسيون.
1: خبراء محاسبين ريتريت وما خديش ريتريت، اكسبير كونتابل ما عندوش ريتريت.
2: وعندنا اللي نجح في كيلكو سيرتيفيكاسيون
1: هو اكسبير كونتابل،
2: وهو اكسبير كونتابل تونيزيان.
0: ما شاء الله،
2: خبير محاسب. كل قائل هو اكسبير كونتابل تونيزيان، علاش يفكر في حاجة انترناسيونال ومش ناوي يخرج من البلاد
1: هكا؟
2: يحب يقعد في تونس،
1: يحب يصدر خدماته.
2: يصدر خدماته
1: الروبورتينغ
2: بيان سور. يولي هو
0: سامحني، يعني هذا يدخلون العمله الصعبه، زاد
2: يدخلوا العمله الصعبه.
0: عاودها لي ما لذي.
2: هو كي يبدا عنده
1: لي ملتي ناسيونال، لي ملتي ناسيونال وقت اللي يبدا معناتها شركات العبر
0: القارات،
1: وقت اللي تبدا عندها فروع ولا في فيليال،
0: نعم،
1: في الدول كما في تونس عدد الدول، هي تعمل ما يسمى بالكونسوليداسيون، تجميع
0: صحيح
1: من دول الكل باش تولي عندها بيلون ليها هي كجمله. وكان الريبورتينغ معمول على اساس معايير معينه.
0: واضح،
1: اللي ما يفهمك واش اللي عنده سيرتيفيكاسيون.
2: دونك تلقى عنده سيد نحكيوا عليه، هذا مثال اكسبير كونتابل تروا سيرتيفيكاسيون عمل بخلاف اليوم بور دولور.
1: انا نجم ناخذ 3 4 5
2: كل تاخذهم. عنده في السي ام اي سيرتيفيكات ماجمنت اكاونت اللي يخدم بها الكونسلتينغ، الاستشارات مع الشركات العالميه الموجوده لبرا،
1: باش يكلم بنفس اللغه،
2: باش يكلم بنفس اللغه. عنده الدي بي اف ار اللي هي نتاع الاي اف ار اس اللي هي المعايير الدوليه للمحاسبه، اللي هو عنده فيها سيرتيفيكيشن، دونك ينجم يخدم بها. خاطر احد في تونس نقراو الاي اف ار اس، اما عندناش شهاده عالميه بالضبط. في الاي اف ار اس هو عنده من الاساسي، فهمت؟ دونك قاعد سمح لها،
0: نعم،
2: يقعد في تونس يصرف بالدينار ويخلص بالدوفيز.
0: الدوفيز
1: حلوة هذي،
2: سمح لها
0: على ذلك كنت عاودها
1: لك عشان نعلقوا لكم احنا.
0: يعني لا مهم هذا. طيب هذه زاد الشهادات تخول لنا ندخلوا للسوق الإفريقية، لأنه فما منافسة الآن، ما دام أنت جبت السوق العالمية وجبت السوق العربية، لكن عندنا قارتنا هذه اللي نحن موجودين فيها أيضا سوق مهمة، وبصراحة ليس من الذكاء وما نخموش فيها.
2: أكيد أكيد،
0: يعني نجم ندخلوا لها بالحاجة،
2: نجم ندخلوا. أخذولي إفريقيا مقسومة،
0: أيوة،
2: إفريقيا فرانكوفون وأنجلوفون،
1: سوب ساريان وماركا كينيا وجماعته.
2: الفرانكوفون مش بعد علينا، معناها مازالوا في مخهم ديبلوم فرنسي وقاعدين يتبدلوا بشوي بشوي. الأنجلوفون مخهم سيرتيفيكاسيون، دونك لا بارتي أنجلوفون نجم نخدم فيها برشا
0: كوميسا،
2: نجم نخدم فيها بالكدا، خاطر هما فيغ لا سيرتي يخدموا بالسيرتيفيكاسيون انترناسيونال مش بالديبلوم. لو فرانكوفون قاعدين يتبدلوا كيما احنا، راه ما كناش عندنا لا سيرتيفيكاسيون انترناسيونال، ما كنا ديبلوم ونقفوا غاديكا معناها.
0: نعم بالضبط، وتماشيا مع العصر ومع مولود،
2: تماشيا مع العصر، تماشيا مع الذكاء الاصطناعي
1: في السوق. سي لمجد، عندكمش منافسين من نفس النوع
2: في السيرتيفيكاسيون؟ معناها في الكلهم ما عندنا حتى منافس
1: هكا،
2: ما عدا الاوديتور انترن، فما هيئة نتاع الانترنت اللي هما يقريو، اما هما يقريو
1: ويعملوا دي سيرتيفيكاسيون معناتها.
2: لا سي انترناسيونال، هي كلها انترناسيونال، يعملوها في تونس سياكا،
1: يعملوها في تونس
2: كل سياكا كلهم. سي ما ثماش
0: ما فماش
3: البرنامج هذا اللي توليتوه. اولا سؤالي الاولاني، انا قداش عمره تو؟
2: هذه 2023، وهذه ست من حلمه من حكايه، راهي في قصه، هي راهي
1: احكي لنا يا اخويا قصه.
3: قصه اذا كان ما
1: انا نعرف سي محفوظ يحب الحكايه. قد ما يكبروا العباد قد ما يحبوا الخرافه.
2: انا في 2023 قريت في ليشو سي كارتاج، خاطر انا ولدي
1: تخرجت منها،
2: انا تخرجت منها دونك ورجعت لها وعلاقه خاصه مع ليشو سي كارتاج.
1: طبعا
2: دونك مشيت نقري وشفت الريفيزيون كونتابل كما قال سيرشيد التو دو ريوسيت نتاعنا متعدل 5% 6% يعديو 500 ينجحوا 50 دونك قلت ما ثم كان الريفيزيون كونتابل التونسي اكسبير كونتابل التونسي ثماش حاجة أخرى في العالم هذا
1: وكوا
2: با علاش لي جون نتاعنا نقعدوا يخدموا مساكن على ريفيزيون كونتابل باش يعديو
1: هو لمجد معروف بالطموح نتاعو
0: جميل
2: فهمت دونك علاش دونك وقتها بدينا نفكروا وحكينا على السي بي اي يو اس سي بي اي بدنا نحكيو على
1: اول ما بديت
2: واتصلنا باليو سي على توانسا عندهم يو سي بي في امريكا وفسرونا وحكينا ومن بعد لقينا مورغان انترناسيونال هذا شريكنا عالمي في التكوين دو سي بي اي و سي ام اي سيرتيفيكاسيون الاخرين وقتها بدات
0: الرحله فما اقبال
2: فما اقبال ما شاء الله الحمد لله يا ربي بدات العقليه لازم تبدل راه عقلية توزن تبدل.
1: انت حكيت على التكوين المستمر معناتها انا اخذت السيرتيفيكا من عندكم العام الجاي يلزمني جو مي اجور ولا بعد عامين ولا
2: بعد بعد بعد عامين تدخل تقرا مش حاجه كبيره راهو ميزا جور
1: تحيين
2: تحيين تحيين معناها تحيين تقرا من تونس البلاتفورم تدخل تعمل
1: قيمه قيمه هالشهادات هذه اللي حكيت عليها في السوق التونسيه نبدا بالتونسيه عندكم شي احصائيات قاعديش تلاحظوا اللي هم في اللي هم يحبوا عليهم هذوما
2: في السوق التونسيه ولاو العباد تفكر سيرتيفيكاسيون اي سورتو لي جون سيرشيد انا جاتني طفله
0: شبابين
2: بو اكسبير كونتابل
0: نعم
2: ممبر دو لوردر وخذيت الليسونس وبو يقول اعمل ماستر واعمل ريفيزيون تقول له لا
1: حب نعمل سيرتيفيكاسيون
2: نعمل سيرتيفيكاسيون
1: دونك سيرتيفيكاسيون ما تطلبش ان يكون عندك الماستر
2: ما تطلبش يكون عندك ماستر فما وحده بركه اللي تتطلب عندك نمبر دو كريدي معين الامريكان خاطر يفكروا لازم عندك 120 كريدي في الفينونس كونت
1: بالكريدي
2: باقي كلهم لا الاسي سي اي عندي حاجه اسي سي اي فما كانديدا خذا باك فرونسي مشى لفرنسا باش يخدم ما باش يقرا صار الكوفيد رجع لتونس يخدم مع ابو قعد وخواته كلهم خذاو لي ديبلوم تاعهم وهو ما خذاش باك فهمت جي بو ودي شو سي نعرفو حكينا مع بعضنا قلت له يعمل اسيسي الاسيسي
1: بالباك
2: اسيسي ما تطلبش منك حاجه اخرى عندك الباك فقط خاطر يعاود يقريك
1: باش تعمل هذه الاسيسي
2: اسيسي هو الاكسبير كونتابل اونجلي انترناسيونال
1: هكا من الباك
2: من الباك
1: قديم من عام يقعد فيه
2: يقعد يقرا عامين ونص
1: فوالا يعني اللي مقرأش
2: خاطر هو من الباك ما عنده حتى شيء
1: بطريقه عالميه
0: يقرا نعم
2: ولي عنده الاسيسي
1: قلش عليها مشى للخارج يقرا وجاء
2: انت تصور انت حب تو عمل الوقت انجينير في قرا الشيمي تصوروا انت في تونس حاب يعمل اكسبيرس كونتابل ما عادش ينجم يعمل هذا يسمح له لا ريكونفنسيون
3: حبيت نعطيك معلومه بالحق معلومه للناس الكل ماذا بينا نتعاونوا في فتره من فترات جاونا برشا طلبات انا وقتها مازلت في القطاع البنكي على محاسبين محاسبين في مؤسسات مالية خليجية السعودية الكويت قطر بحرين مؤسسات هذه على الأقل اللي أنا صار فيها اتصال كان أول شرط بتبعة الحالة لغة به. الناس هذو توا نفس الطلب مازال موجود نفس الطلب مش معناه هم ما شاء الله تقدموا عندهم وعندهم شباب ومتكونين في الجامعات الإنجليزية لكن الطلب موجود لأنه معناه البزنس يقولوا الأعمال معناه متوفرة معناه فرص العمل موجودة متوفرة بالنسبة لي أنا نشجع التوانسة أولا للتكوين هذا الدولي هي توا الباك ولا تما باك انترناسيونال باك انترناسيونال
0: نعم.
3: فما بالك التخصص هذا دونك نتشجع وهذا طلب بالحق للخيال للطلبة حتى المهنيين اللي في الخدمة وغيره أنه وغدوة عن طريق المؤسسات تاع الدولة تعاون الدولي أي غيره
0: نعم.
3: ماذا بينا الشباب نتاعنا أبريتو احنا نراها رأس مال بشري وطني عنده مردود وطني خاطر المداخيل نتاع الناس هذو اللي باش يعملوا الكل بيعيد الفائده للدخل ثانيا
0: نعم
3: زي ملاحظه الاولى الملاحظه الثانيه بالنسبه للتكوين هل ترى هذو مثلا في اختصاص المحاسبه هل ترى الدبلوم نتاع المحاسبه مختصر على الناس اللي عنده مثلا المراجعة المحاسبية وإلا عنده دبلوم في الاقتصاد،
0: نعم،
3: دبلوم في التصرف، دبلوم في كذا، وهو يطلب شهادات تكوين زايدة. ليش؟ لأنه في العلوم الاقتصادية نقرأ الكونتابيليتي، نقرأ حتى الكونتابيليتي بالبيكا تاع البيدجي ميزانية الدولة وغيره. أيوة، ولكن مش اكسبرتيز كونتابل في الجيسيون كيف كيف ملزوم. وتعرف الفرق بين الكونتابلي والجيسيونير الاناليز فينانسيير، مش لازم تكون كونتابل، لازم فوق الكونتابل من فوق. هالحاجات هذه، هذه السؤالين، هل ترى انسان على خاطر هو على خاطر سيرشيد بكري عمل لي عطاني غمزني هيك، قال لي انت ايش قاعد تستنى باش تعمل دبلوم كيف هذا؟ قلت ما عملتش اكسبرتيز كونتابل، انا ايكونوميست، انا ما انا جات اقتصاد وعملت وبعد خدمت في بنك باو تو ريتريتي، عندي شهاده اجازه في العلوم الاقتصاديه عام 71 ونحب نطور نفسي، خاطر مثلا بعد اسبوعين باش نمشي نقرا في محاسبه خصوصيه في ميدان معين. انا طلبتها في الـ في الـ في المؤسسه، مش غلط، ما عنديش الحق نرشح نفسي في دبلوم الاول دبلوم الثاني وغيره. والله سرشيت يمكن مش خلطك معايا.
1: ونزيد نضيف لك، انت حكيت لنا على الناس اللي مازالوا جدد وقراوا ليسانس ولا باك ولا كذا وعملوا سيرتيفيكاسيون، احكي لنا على الناس اللي في وسط المؤسسات وعندهم اطارات، وكل الاطارات طالبين باش يتكونوا ويتضاف لهم حاجه جديده اللي هي السيرتيفيكاسيون.
2: تفضل. بالنسبه للسؤال الاول، كما قلنا ماهوش التعليم التقليدي نتاعنا،
0: نعم.
2: مشى عمل اكسبيرس كونتابل يلزم يطلع كان يقرا كان اكسبيرس، نعم. كونتابل يطلع اكسبيرس كونتابل ويخدم في كونتابيليتي. لا، تكون قريت ايكونومي تنجم تطلع اكسبيرس كونتابل اترافير سي سيرتيفيكاسيون،
3: والحمد لله
2: سي عملت، نعم. فينانس
3: والجواب صحيح،
1: عندهم دي بارسيل ولا تنجم، نعم. عامل دروا وينكزكت الاكسبيرس كونتابل،
2: نعم. تنجم تعمل الاكسبيرس كونتابل، معناها ماكش مربوط بطريق معين هكا ونجحت باك عملت.
3: راني بسطر السؤال هذا لاخواننا في تونس اللي ما عندهمش تخصص في المحاسبه،
1: يعني كل وزن ما،
3: نعم تفضل،
2: ما عندناش في تونس. دونك السيرتيفيكاسيون تخول، هي تخول العباد، نجم واحد خذا شوا غلط،
0: نعم، من الاول
2: خذا شوا غلط
0: ولا العائله
3: اللي عندكم بلاتفورم نحب ندخل لها.
2: طب مرحبا
1: يا ودي، انا ما استغربش سي هيثم يكون صحفي والاكسبير كونتابل اللي نزع فينا في
0: لا تو بالبرنامج هذا اش خليته ندخل في البلاتفورم
1: سيد.
0: مو علاش الامر هذا اللي باش يكمل، لانه معاه هنا مهم هذا، خاطر بعض الطلبه والديه أثر عليهم. أنا مثلا عملنا برنامج ونحاور، كنت في الزيتونة شباب، علاش اخترت؟ والله يقول لي بابا اختصاصه كذا، قال لي تقرأ كذا داخل كذا، فتلقى بعض مرات الوالدين يلزوا ولدهم مش ياخذ شهادة معينة، لكن هو يحب حاجة هكا يحب هذا. أنت توا كأنك قلت لي أنه
2: ينشم بتبيع، وفما جبتني سيرشيد على عباد اللي تخدم توا عنا برشا عباد، برشا مؤسسات،
0: نعم،
2: اللي هما يقريوا
3: في عوائلهم في الموظفين
2: تاعهم في السيرتيفيكاسيون،
1: ماشي كور دو سوار ولا شنو ولا ديستانس
2: ولا القرايه، هي ماهيش القرايه التقليديه. نعاود
1: نرجع
2: التقرايه في حاجتين، اول حاجه فما بلاتفورم،
0: نعم،
2: يدخل لها في الصباح في الليل في النهار اللي يحب هو،
1: ثم دي موديل
2: تليفون ومن
0: حاسوب
2: انتيليجونس ارتيفيسيال البلاتفورم معموله شخصنا تبع السيد الكونديدا ونوصل تقول له راك انت عندك 80% تاع الاكزامان، قل لك ما زلت انت تقرا هذا وهذا وهذا، تبعوا هذه لا بلاتفورم اللي هو يستعملها وقت اللي يحبوه في الليل في النهار اللي يحبوه. اي او ميم طون عنده لايف اونلاين، لايف اونلاين معناها استاذ يقري عن بعد في وقتاش يقري
3: مره في الشهر مره في
2: الويكاند، يقري في الويكاند
0: في
2: الويكاند يقري،
3: شفت الاستثمار
1: دونك خدمته ما تعطلش،
2: وفي العشيه خدمته ما تعطلش،
1: وقاعد يعمل يعني في الاستثمار لشخصه
0: بالطبيعه،
1: شهريته باش تكبر باش يترقى
2: ويحسن ويحسن تاع الشركه،
1: تاع الشركه بالطبع
2: خاطر يرجع المنافع ترجع حتى للشركه.
1: جميل جدا،
0: وتفتح لها ابواب اذا انا زاد الشركه نتاعي نحب نطورها وتولي تاخذ حاجات اخرى حتى على السوق العالميه، لازمني ناس عندهم الشهادات هذه.
2: واحنا باش نوصل تونس هكا راه،
0: نعم، باش نوصل،
2: باش دخلت تونس،
0: نعم،
2: دخلت تونس توا في البيت جولف مثلا في السعوديه، الاكسبير كونتابل السعوديان اللي مومبر في اللورد السعوديان ما ينجمش صح لي رابور انترناسيونال، ما ينجمش صح شال انترناسيونال اكزومبل ولا اللي هو
1: واللي في دبي،
2: فهمت كيف كيف؟
1: كيف كيف؟
2: مش صح، شكون يصحح؟ اللي عنده الاسيسي. دونك في الهند كيف كيف اللي عنده الأساسية والأساسية
3: هذا هو علاش نشجع
2: ويلزم تكون أنت
1: وكذي شهيد عبر القارات
2: شهرت عبر القارات
0: يعني عولمة شهادات تو خليني أقول
1: إيه تو هذا يجرني للحديث على لدولوريز لدولوريز معناتها مثلا قديش يا سيلامجد قديش راهو راهو البو البو زاد
2: نعطيك
1: يحسب في فلوسه
3: لا يعطيك وربي يقول لنا إذا كان مثلا على عام عامين ثلاثة اجمع الكل كل
1: خلي يعطيني التفصيل يا اخويا نعطيك التفصيل
2: نعطيك من الارخص للاغلى
1: اي طبعا
2: اغلى واحده هي ال يو اس سي بي اي
1: اللي تخرج شنو
2: اللي تخرج اكسبير كونتابل امريكا ناسيونال اللي هي القرايه ب 5 مليون و400
1: في العام ولا
2: فقط
1: كلها
2: كلها كلها
3: بربي سامحني
1: 5 مليون و400 والاكسبير كونتابل
2: بعد الاكزامان تاعك ربي زعما تخلص الدروا ديكزامان للمؤسسه
1: العالميه امريكا وبرشا هما اللي دروا
2: ديكزامان الدروا ديكزامان في اليو اس بي ما يقارب 2000 دولار
1: هذوما 6 ملايين ديجا 6 و5
0: ديجا لكن لكن
3: على ولد بربي معاش تقول لي قدي 5400 فجعت
0: لا لا 5400 دينار
3: 5400 دينار معناها ب 1800 ولا بكذا
0: لا انت وقداش تبقى
2: 1800 دولار تقعد تقرا بها تقعد عامين عندك لا بلاتفورم تقرا بها عامين كاملين
0: عامين كاملين
2: لا بلاتفورم واللي كور
1: تنجح وتنجم ما تنجحش
2: انت كنت تعدي ما تعديش عنا احنا راه
1: بيناتنا
3: اعطيني الميزانيه قداش
2: عندهم على ميديست عندهم على
3: بيتشارس اعطينا دواء الميزانيه
0: شو هو
3: ميزانيه كل بالشهادات بال
2: أغلى واحدة ماكسيموم 15000 دينار تونس
3: 15000
1: ولا يعني مش برشا ماكسيموم باش تولي عندك
0: أغلى واحد
1: إفاق كبيرة
0: نعم
3: وعلى فترة عام عامين
2: أنت ذراعك عالف
3: في 6 أشهر نجم
2: 9 أشهر تاخذها
1: دي موديول دي زونيتي
2: دي موديول تقراها متعديهم في الـ USP كل يوم إكزاما
1: كل يوم
3: هذه كاملة 15 والأدنى صغيرة
2: الادنى باش تكون بالاكزاما اللي هي ديجيتال ماركتينغ باش تكون في بالاكزاما يمكن في 4 ملايين
3: ماكسيموم من 5 ل 15
0: نقولوا ما هذاك هو
1: تو احنا قلنا كل شيء بالانجليزيه ما كانش ما معناها شيء
0: نعم
1: حسب تجربتك وحسب الناس اللي قاعد تشوف فيهم الوليدات اللي قاعدين يجيو بالليسانس هل ان انجليزيتهم تسمح لهم باش مباشره يدخلوا في بلاتفورم ما عندها حتى اشكاليه ولا يلزمهم تكوين سابق
2: الحقيقة اللي جينا توا وسجدوا يقرأوا إنجليزي تسمح ما هيش مش مطالب تكون إنجليزية قحة
1: هذا دليل على أن وليداتنا صغار ولو في الإنجليزية لبس عليهم أكثر منا إحنا وقت اللي كنا نقرأ الإنجليزية
0: نعم
1: هذه عنصر هام
3: بعد الاي تي
1: اي
3: جيد لفورماسيون
0: نعم
2: لا هم توا بنتهم اسهل الانجليزي
1: ما عادش يقولوا على السلامه يقولوا هاي حتى في علاقاتهم
0: لا هذه مش هذه ما
1: يا اخو ما هكا شوف فيهم
0: انا ضد الحاجات هذه تمشي تقرا بالانجليزيه نعم هذا ما مطلوب
1: اما السلام عليكم لازم
0: نعم تواكب العلم هذا
1: يعني
0: ما فيش
1: كل الهويه
0: لكن ما تبدلش جلدك
1: قبل السيرتيفيكاسيون
0: لا ما تبدلش جلدك اسير شيد ما بدلش جلدك لا مش عليك انت
1: اعمل
0: قدام لا لا لا الخير والبركه طيب انت سي لمجد مازال عندك دقيقتين في عمر الحصه نحب نحكي فيهم على المستقبل يعني انت تو تشجع الشباب انه هما يخوضوا التجربه هذه وهذا الدبلوم باش يفتح له افاق وتعتقد انه ما زالت قدامنا الحقيقه اشياء جيدنا بها يعني لازم تشجع الوالدين انهم يستثمروا اولادهم في هذه الشهادات
2: اكيد اكيد انا اشجع الشباب اولا والوالدين
0: يعني لو كان ولدك ولا بنتك تشجعوا يعمل الشيء
2: انا ولدي باش يبدا يعمل في السيرتيفيكاسيون تو ايش عمل السي اف اي هو انا على ولدي مثلا يقرا توا في الاي تي جيني لوجيسيال باش يبدا او ميم طون يعمل سيرتيفيكاسيون في السي اف اي انليست فاينانشال
1: وثم تقسيط خلاص التقسيط بالخلاص
2: خلص بالتقسيط مش مشكل هو
1: من التفاصيل
2: كلها اعطيك حاجه اخرى عندنا اتفاقيه مع زيتونه بنك انتم زيتونه هما زيتونه بنك باش يقسموا للطلبه برسك من غير حتى انت من غير حتى ربحيه
0: من غير حتى
3: لانه
2: غير حتى هم
3: راعين هذا داخل في العمل الجمعيه
1: العمل الجمعيتي
3: العمل المجتمع
2: البروجرام هكا
1: الفلوس اللي ما عندهمش الحق فيها يستعملوها
3: لا لا لا لا لا, لا خلفه
1: خلفه
3: هو هذا لا هذا تمويل تمويل ب
1: قرض حسن
0: طرح حسن
3: بيسفر معناه إلا تكلفة مثلا. أنا ما عنديش فكرة بالضبط على المشروع، لكن الفكرة اللي قالها توا هنا معناها على أساس أنه حتى على العائلة، على ميزانية العائلة تساعد. وهذه من بين الحاجات اللي تأهل وين ثم الإنسان، ثم الإنسان
0: أي. واضح
3: وتأهيله
1: الاستثمار في الإنسان
3: إنسان، هذه حاجات
0: لا في الحجر
3: لابد نحطوها وداخلين في التقارير. فهمتي انه داخل على الانفيرونمون، على التكوين، على وعلى الجوفرنس ليجي. دونك هذه داخله فيها، باش يقول لك انت ايش قاعد تساهم كمؤسسه ماليه في تمويل حاجات اللي عندها دخل على.
0: نعطيك الصحه سي لمش في 30 ثانيه كلمه الخدمه
1: ما سنهملكش.
3: لا حبيت نقول كلمه بركه صغيره، والله كلمه صغيره برك. نحب بشوي بشوي معاك سيادتك ناخذ قاعدة معلومات داتابيز بالحق، وانا انا باش نساعد على الترويج لدى مؤسسات خليجية، خاصة الخليج احكي لكم.
0: نعم.
3: انه للكفاءات هذه
1: ما شاء الله عليك.
0: ان شاء الله
3: هذه هذه نوعدك بها
0: ان شاء الله. كلمة الختام سي لمش.
2: كلمة الختام نقول للشباب خصوصا الشباب. نعم. يلزمكم ما تخافوش من الذكاء الاصطناعي.
0: صحيح.
2: يلزمكم تطوروا في روايحكم باش تنجموا تخدموا بالذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي هو ايش يساعدكم مش عقبه في في طريقكم.
0: واضح. بارك الله فيك سي لمجد.
1: واللي ما يعرفش الانجليزيه هو
0: وأنستنا
2: يطور في روحه.
0: ان شاء الله جينا مره اخرى حاجات اخرى جديده وبافاق هكا اكثر واكبر واوسع ان شاء الله بحول الله تعالى. ثم الشكر موصول سي رشيد تمر، سي محفوظ الباروني، اختنا لطيفه الفرشيشي التي رافقتنا من وراء الاجهزه التقنيه، اخوكم هيثم الامام يقول لكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
4: في إذاعة الزيتون للقرآن الكريم. تلتقي مسامع المستمعين وتترنم، ومن قطرات ندى برامجها تسمو الأرواح وتتعلم. إذاعة الزيتونة هي المحبة والعشرة.

0: إشهار.
1: من صغرتي نحب الممو وريت بالكبير بني تحياتي وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد وادخرنا باش نحقق طموحات الغد. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار
2: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
3: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
4: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
2: إذاعة الزيتونة للفنان.
5: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة لكل شيء.
2: إذاعة الزيتونة للفنان.
6: واعلموا أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
7: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب إلى القلب.
1: فهل مكان هذا القولون ربكم في عون أيها التاجر الصدوق المخلص؟ فإلا من اتقى الله فإن شاء الله يكون تجارنا من المتقين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن.
2: انت باش تاخذ حقك اذا كان ما تخدمش وما تعرقش حتى الفلوس اللي تاخذهم يطعوا شتايت وش عابره.
3: الفلاح الذي يفلح ارضه ينتج منها خيرات عظيمه تنتفع بها جميع البشر، الفلاح الذي لا ينتهج نهج القيوم لا تنتج ارضه. وان الله تعالى لا يعطي الانتاج لفلاح لانه مؤمن وصادق مع الله تعالى وهو لا ينتهج نهج القيوم والنهج السليم. اذن فلا بد من الاخذ بالاسباب والاسباب الحقيقيه حتى ينجز عمله. ففي اي عمل وفي اي شيء وفي اي وظيفه نريد ان نؤديها نحن في بحث متواصل.
2: جعلك أمين الدولة على كل البير واللي انت قاعد فيه باش تقضي مصالح الناس أمانة وصدق. ينجحك ربي ويبارك لك ربي في فليساتك ويبارك لك ربي في فليساتك.
1: إلا من اتقى وبر وصدق يكون البيع متاعه بيع مبرور ويصدق فيه، ما يكذبش، ما يتطففش، ما يغشش، ما يخدعش، ما يمشيش بالغرر بالخديعة.
4: إن الإتقان سمة أساسية في الشخصية المسلمة يربيها الإسلام في كل عمل من الأعمال، عبادة كان أو معاملة أو سلوكا.
1: فالتاجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء.
5: من كلام المصطفى، تأملات في أحاديث البشير المنير بالشرح والتفسير لتكون بصمة في حفظ الحديث والسنة، من قول الرسول الكريم محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.

0: المصطفى من كلام المصطفى مع مريم فجاري والشيخ أحبيب بن حامد. مع مريم فجاري والشيخ أحبيب بن حامد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبائنا أوفياء برامجنا، تحية طيبة من القلب إلى القلب، وإنما تسمعونا وإنما يصلكم صوت برامج إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. يتجدد معكم الموعد واللقاء في برنامج من كلام المصطفى، معكم مريم فجيري ويرافقنا فضيلة الشيخ سيدي الحبيب بن حامد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام، أهلا وسهلا بكل مستمعين ومستمعاتنا الأكارم، ربي يحفظنا وإياكم إن شاء الله بجهنم الكريم.
1: آمين.
2: من جملة ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم وما أحوجنا إلى دعائه وما أحوجنا أن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ونطلب وندعو، كما قرينا في كثير من الأحاديث أن الدعاء هو سلاح المؤمن.
1: نعم.
2: الدعاء يرد القضاء المبرم، الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فما بالك بالدعاء اللي علمه سيدنا صلى الله عليه وسلم. يا سيدي يا رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم، هذا يعني مجاز عن ذاته عز وجل، أعوذ بوجهك الكريم واسمك العظيم من الكفر والفقر. اسم العظيم، يحب يقول اسم العظيم الأعظم، أعظم من كل شيء، من الكفر والفقر، فقر المال ولا فقر النفس، وأنواع وأشكال من الفقر، فقر الأخلاق كلها فقر. اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم واسمك العظيم من الكفر والفقر. اللهم لا يدركني زمان، أي عصر أو وقت، لا يدركني زمان ولا تدرك زمانا، هذا يحب يقول الصحابة، قال لهم يعني أنا أسأل الله أن لا تدركوا حتى أنتم زمانا لا يتبع فيه العليم. يحب يقول الناس لا ينقاد الناس في هاك الزمان إلى العالم، إلى الإنسان اللي يوريهم، الإنسان اللي هو على علم صحيح وحقاني، ولا يتبعونه فيما يقول، ولا يستحيى فيه من الحليم، الحليم العاقل متثبت في الأمور، معناها الرزين، لا يستحيى منه. قلوبهم، قلوب الأعاجم، كقلوب بعيدة من الأخلاق الإسلامية، حب يقول مملوءة فيها من الرياء، فيها من النفاق، فيها بالأمور اللي هي مخالفة لما وصى به الله والنبي صلى الله عليه وسلم، خاصة في الأخلاق. قلوبهم قلوب الأعاجم وألسنتهم ألسنة العرب، يعني اللغة ما شاء الله وكذا، ولكنها مذاهب ويزوغون وأنواع وأشكال. إن شاء الله ربي ثبتنا على القول الحق، ورب يهدي إن شاء الله سرنا جميعا بجاه النبي الكريم ويعيننا إن شاء الله.
1: اللهم آمين يا رب العالمين. كل عادة كتاب الجامع الصغير للإمام السيوطي، نأخذ منه أحاديث الحبيب عليه الصلاة والسلام. ننطلق بأول حديث في حصتنا لليوم، يقول سيدنا عليه الصلاة والسلام: الإيماء خيانة، ليس لنبي أن يومئ.
2: أيه صلى الله عليه وسلم. الإيماء يحب يقول لك الإشارة بالحاجب ولا بالعين، إشارة خفيفة وخفية تتسمى بين الخيانة. معنى الإنسان جالس مع ثلاثة من الناس، أربعة من الناس، جالس مع الناس يتحدثوا كذا، ويومئ يحب يقول يشير بحاجة ولا بعين، يغمز كما يقول احنا بلغتنا العادية. فهمت؟
1: على حديث حد يعني قاعد يتحدث،
2: على حد وعلى حديث وعلى طبيعة الحال، لابد يغمز على إنسان أو على حركة نتاع إنسان أو على موقف نتاع إنسان. هذا قال صلى الله عليه وسلم، قال راهي خيانة. علاش؟ لأنها خفية.
1: نعم.
2: لو كان الإنسان يجي ظاهر يعطي رأيه يقول كذا، مع طبيعة الحال مع الإحسان ومع السياسة كل شيء، نعم معنى الرأي والرأي المخالف نعم، ولكن برفق ويلين وكلام حلو كل. أما يغمز الإنسان تحتك تحت حسمس بالتخفي، ما هوش له حلو، وله من الأخلاق، وله من شجاعة الاجتماعية نتاع الإنسان، ولا ربما يكون كذلك من فراغ في الإنسان اللي يعمل العمل هذا. ماذا بي الإنسان معنى قبل هذا
1: يهبطش للسفاسف،
2: نعم يهبطش للسفاسف، ويقرأ ويملى روح الإنسان ويثقف روح حتى يبدأ حقيقة عنده ما يقول في المجلس. مهم الإنسان يكون عنده ما يقول بين الناس. لا، الإيماء خيانة ليس لنبي أن يومئ. معنى النبي صلى الله عليه وسلم ممنوع عليه الأنبياء والرسل وكل يعني من اتبعه، لا يومئ لا بحاجب ولا بحين، لأن يعني فيها خساسة وفيها تنقيص الإنسان عنده ما يقول يقوله بصراحة ويقوله بلين ورفق
1: وحسن جيد.
2: أسلوب جيد بحسن كلام. نعم.
1: شوف هالتربية النبوية اللي ربيها لنا سيدنا عليه الصلاة والسلام، يعني أنت في لما في جلسة فيها الأحباب وفيها الأصحاب وربما شخص آخر يتحدث وأنت ماكش متفق معاه، فهك الإيماءات أو أنك تعمل وكأنك تستهزئ به أو تكذب فيه أو تستهزئ بحديثه.
2: بالضبط، تستهزئ به أو تكذب به أو تقول ضمنيا تقول أنا راني نعرف خير منه راه هذا ما يعرف حد شيء وهذا يعيب.
1: هذا مهم جدا إن شاء الله دائما هالأحاديث تربي فينا في أخلاقنا إن شاء الله في سلوكنا يا رب العالمين.
2: الإيماء خيانة لإشارة بنحو عين أو حاجب خفية منهي عنها.
1: نعم.
2: من هي عند المسلم، المسلم يعني دائما في الإحسان ودائما في معناها الجلسة الطيبة وأنواع وأشكال واحترام الإنسان احترام الآخر مهما كان.
1: مهما كان
2: احترام الآخر. نعم.
1: نشير الحديث الثاني وسبحان الله مش نطلقوا لي حرف الباء في هالكتاب، هذا كتاب الجامع الصغير للإمام السيوطي. يقول سيدنا عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم مفتاح كل كتاب.
2: نعم، كل كتاب لابد تبدأه بسم الله الرحمن الرحيم، معناها بالبسملة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله. كل كتاب باش تكتبه ولا كل خطبة جمعية أو خطبة نتاع باش يخطب الإنسان امرأة أو أي كتاب، لفظ البسملة يفتتح به كل شيء
1: أو حتى تحل الظهر. الباب وتدخل
2: نعم بسم الله باش تشعل الضوء بسم الله باش تحل الباب بسم الله، كل ما تستفتح شيء فسمي بسم الله، أي أنك تعمل هاك العمل بالاسم الله اللي متجلي فيه الله عليك سبحانه وتعالى، واللي هو يحرك فيك وهو يسكن فيك وهو جاب لك الفكرة وهو جاب لك المطعم تاع الأكل اللي تأكل فيه وهو هو هو سبحانه وتعالى. فأنت دائما تعرف وأنك مع الله.
1: نعم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم يفتحوا كل كتاب مهما كان هذا الكتاب، وهي بطبيعة الحال يعني في رواية آية من الفاتحة وكره غيرهم أنها تقرأ في الفرض، وعند الشافعي هي من الفاتحة ولابد أنها تقرأ معها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وما اشتهر عند مالك وأنها ما نقرأهاش في يعني في الصلاة الفريضة ولو أنه عند ابن حبيب يعني غير ذلك. وعلى كل حال هذا صحيحة وصحيحة، ظهر أنها الفاتحة نزلت مرة بسم الله الرحمن الرحيم ونزلت مرة يعني عارية عن الفاتح، وكله كله صحيح الحمد لله كله. نعم. صحيح. نعم.
1: نمشي الحديث اللي بعده، يقول سيدنا عليه الصلاة والسلام باب أمتي الذي يدخلون منه الجنة عرضه مسيرة الراكب المجود ثلاثا إنهم ليضغطون عليه حتى تكاد مناكبهم تزول.
2: باب أمة النبي صلى الله عليه وسلم أي باب
1: وسلم.
2: الجنة المختص بأمة سيدنا صلى الله عليه وسلم من الأبواب يتسمى باب الرحمة، هو خاص بهم. وهذه الأمة تشارك غيرها في بقية الأبواب، ولكن الباب هذا لا يدخل فيه إلا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الباب هذا معنى الذي يدخلون منه الجنة بطبيعة الحال بعد الانصراف من الموقف، إن شاء الله ربي يعدينا هاك الموقف وهاك القومة من القبر وهاك المواقف إن شاء الله بالخير والسلامة إن شاء الله، ما يطول إن شاء الله حتى إنسان إن شاء الله يا ربي بجاه النبي. الذي يدخلون منه الجنة عرضه أي مساحة عرضه، ها ما حكيوش على طول عرضه برك، مسيرة الراكب المجود، يحب يقول صاحب الجواد صاحب الفرس الجيد، ها الراكب اللي يركض يحب يقول بالفرس الجيد معناها، ها ثلاثا يحب يقول ثلاثا من الأيام بلياليها.
1: نعم
2: معنى باب يحب يقول كما قولوا مثلا لا معنى كناية عن الـ عن الـ عن الكبر على الاتساع
1: على
2: أي كما قولوا ماشي من هنا حتى السوسة ولا حتى الصفاقس ولا اللي هو المهم، وأنه هذا الباب فيه اتساع عظيم كيلومترات أو مئات كيلومترات يعلم الله سبحانه وتعالى. باب أمتي الذي يدخلون منه الجنة عرضه مسيرة الراكب المجود ثلاثا ثم ومع ذلك ثم إنهم لا يضغطون أي لا يعتصرون يعصر في بعضهم داخلين منه لا يضغطون عليه هالباب هذا حتى تكاد مناكبهم تزول، يحب يقول لشدة الزحام باب طوله مئات الكيلومترات باب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأمته داخلة من هذا الباب. طبيعة الحال الناس كل ماشية الجنة على روحها بعد هالأمور إلى آخره، ومع ذلك الزحام فيه زحام عظيم حتى تكاد المناكب اللي هي المرافق نتاعنا ويدينا كل شيء تكاد تزول من شدة الزحام. يحبق الأمة دائما ماشية وتزيد، ماشية وتزيد حتى إلى يوم القيامة. نحمد الله ونشكره. شوف لما يقول باب أمتي ينسب الأمة لنفسه صلى الله عليه وسلم، باب أمتي. شوف الله سبحانه وتعالى يشوف هذا النبي الكريم يقول يا ربي أمتي أمتي، باب أمتي، جعلت أمتي، أعطي لأمتي، ما أنت فاعل بأمتي يا ربي. محبة الخالق لهذا العبد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لما يشوف كلمة أمتي، فماذا يفعل الله بأمة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ يفعل بها ولا سوف يعطيك ربك فترضى، يفعل بها إلا الخير
1: إن شاء الله.
2: ولكن علينا بالاجتهاد وعلينا بنفرح بهالكرامات وهالضمانات العظيمة وهالبشارات، ولكن
1: مع العمل
2: ما يجيش من غير عمل. نجتهدوا، يتيح الإنسان يقوم ينفض حواجه ويقوم يقول بسم الله، عاود من جديد، عاود تعثر يا رب استغفر الله بسم الله،
1: باب التوبة دائما مفتوح.
2: نعم، توضأ، صلي ركعتين، تصدق، سبح
1: قرآن،
2: صلح قرآن، صلح علاقتك مع أبوك مع أمك مع جارك مع زميلك مع مع مع مع سبحان الله، أبواب البر وأبواب الخير
1: كثيرة
2: لا نهاية لها. افعل، المهم افعل،
1: المهم العمل.
2: نعم، العمل، وربي يكمل علينا بخير بجانب
1: إن شاء الله. يقول سيدنا في الحديث اللي بعده عليه الصلاة والسلام: بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا، البغي والعقوق.
2: نعم، اللهم احفظنا. يحب يقول قبل موت فاعليهما، قبل ما يموت الإنسان اللي فيه الزوز وصف هذوما الزوز لا بد يشوف العقاب نتاعو في الدنيا قبل الآخرة، ويتعود في الآخرة عقاب آخر. بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا، أي قبل موت فاعلهم، البغي. البغي هو شنو؟ هو الظلم، وهو زيادة الحد في الظلم. وفي عبش يرجع ويتوب ويسامح ويتسامح ويصلح ويرجع نتاع، يزيد يظلم وهو عينيه تشوف واضح وكذا، ما يخرج من الدنيا حتى يشوفها بعينيه في نفسه والعياذ بالله. البغي والعقوق. العقوق راه معروف للوالدين، اللي هما علينا واجب عظيم أن لا نؤذيهما
1: ولا نحسن إليهم،
2: ونحسن إليهم
1: برهم
2: ونبرهم ونعطيهم وقتنا ونعطيهم من كلام الزين نتاعنا،
1: تخفض لهم جناحك كما جاء في الآية.
2: نعم،
1: سبحان الله،
2: نخفض الجناح. يا رب تعلمنا، يا رب تسامحنا، يا رب تعاوننا. سبحان الله، الكلنا راه عالم وغير عالم، الناس كل الناس الكل نرجع كل يوم ميزاجور، عاود نعاود نقول وي نرجع للسفر إلى ولا تقول لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. كل يوم نعاود نرجع، لأننا لابد ضغط الحياة وسرعة الحياة والأمراض والكبير واللي شوية هكا ما عادش يصبر وعنده الحق، مع من لابد نغلطه، لابد نغلطه ونتقلقه وكذا نوعوش،
1: لابد هو سبحان الله يعوج شوية في فترة
2: لابد يعوج
1: عمر الإنسان يصبر
2: يعوج، وهو ذاك هو سبحان الله. ما لا احنا نرجع من الأول، أي استغفر الله ونتوب وكذا ونصلح وك شيء،
1: ونتذكر قديش احنا عوجنا كي كنا صغار، كي كنا مراهقين، كي كنا شباب عوجنا عليهم برشا،
2: سبحان الله،
1: فصبروا علينا،
2: سبحان الله،
1: خذوا بيدينا،
2: فنوا عمارهم
1: علينا. نعم،
2: فنوا عمارهم اختي مريم، فنوا عمارهم لينا. ما عندهم، ما تفكر واحد غير يقف يتفكر بهم كيفاش كانت أحياتهم، حياتهم كلها وهما لينا احنا في ماكلتنا وشرابنا وخدمتهم. وناس معناها تلقى سبحان الله، خاصة انك الضعفاء والناس اللي تكد في الرزق سبحان الله، وهما ربما ما يتفكرهمش برشا ناس ساعات، حتى من الأقارب تاعهم ولا حتى من أولادهم،
1: وهما ينسى شنو التضحيات اللي قام بيها. نعم،
2: ما يعطيهمش قيمتهم، وهما عند الله لهم مقام عظيم
1: سبحان الله.
2: أكل ضعيف وكل العزيزة وكل شيب الكبير إن شاء الله ربي، يا ربي تعاوننا، وأننا سواء أمنا أبونا ولا كل أقربنا الكبار ولا كل إنسان كبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كبيركم أباؤكم، كلهم نحطوهم في مقام الأب والأم وذو الشيبة في الإسلام، بارك الله فيك، ونحط رواحنا وأنه يجي نهار والناس كل اللي كان ربي قدرهم باش يطول العمر نتاعهم يكبروا، وهاك الكبر هذاك كيما عملت للناس راه ربي باش يعمل لك كما تدين وتدان. مال الإنسان ماذا به من الأول يفرش الخير لنفسه، وخير لو كان يفرش الخير لله لوجه الله محبة.
1: نعم. نمشي للحديث اللي بعده. يقول سيدنا عليه الصلاة والسلام: بادروا الصبح بالوتر.
2: نعم بالوتر، بادروا الصبح. يقول إذا كان الإنسان يعرف روحه وأنه ما هوش بشي يقوم في الليل بشي يصلي ركعات،
1: نعم،
2: ولا بشي يذكر ولا بشي يقرأ قرآن، ما يخليش الوتر تاعه. جيب الوتر وارقد على روحك، وكان قمت ونويت وكذا فلك أن تصلي ما تشاء،
1: نعم،
2: ركعات ولا تقرأ إلى آخره. وكان ما قمتش حتى اللي نطلع الفجر هاك الحمد لله تهنيت على الوتر، لأن الوتر مسألة عظيمة، معناه مؤكد ياسر مؤكد الوتر يوصى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله وتر يحب الوتر،
1: نعم،
2: يحب الصلاة تاع الوتر هذه، صلاة الأوابين، صلاة الكداء، ماذا به الإنسان ما يخليهش يمشي،
1: ما يتهونش فيه،
2: ما يتهونش به وما يرقدش لما يجيبه، يعرف روحه ما يقومش، معناه ما يقولش أنا توا نخلي الوتر باش نكمل به الصلوات وهاني باش نقوم نعمل أربع ركعات أنا في قبل الفجر قيام الليل وتنصلي بعدهم الوتر، ماكش ضامن. اللهم كان ضامن 100% وأنك معناه معتاد وأنك تقوم في وقت معين لك ذلك، ولكن بيقولك ماذا بيك تبادر الفجر بالوتر، معناه صلي وترك تهنى عليه كي تقوم زيد صلي، حتى إذا كان كما قولوا طلع الفجر وما صليتش الوتر، هذه مسألة فقهية لكذلك، حتى للشروق نعم جيب الوتر قبل الشروق وجيب الفجر قبل الشروق وجيب صلي صلاة الصبح، فالوقت بين طلوع الفجر إلى قبل شروق الشمس هذا يتسمى الوقت الضروري للوتر، أما ما تخليش لأن فيه هو سنة مؤكدة ياسر الوتر هذا، إن شاء الله ربي يوفقنا ليه إن شاء الله.
1: آمين. فيها نفس السياق كذلك في حديث عن صلاة المغرب، يقول سيدنا عليه الصلاة والسلام: بادروا بصلاة المغرب قبل طلوع النجم.
2: نعم قبل ما يجي يدخل وقت العشاء، لأن المغرب الوقت نتاعه الاختياري، الاختياري ضيق،
1: نعم،
2: كما قولوا 25 دقيقة 30 دقيقة على النهاية، ماذا به الإنسان في هاك الوقت نتاع المغرب يصلي المغرب في وقته. يقول المغرب فارس يحب يقول ما
1: حبش
2: يستنى برشا، نعم، ما خليش حتى يطلع يدخل العشاء ولا يتعدى نص ساعة وتعدى ساعة ونساني، لا، يقول تنصليهم مع بعضهم، ربي ما حطهمش مع بعضهم، اللهم في خروج من عرفة ولا في بعض الأمور
1: في محطات معينة،
2: نعم، نعم، أما هو المغرب في المغرب والعشاء في العشاء، معروف الأوقات نتاعهم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بادروا، يحب يقول بادروا أسرعوا بصلاة المغرب أي بفعلها قبل طلوع النجم قبل ظهوره للناظرين. المبادرة فيها هنا لازمة، نعم، لضيق وقت المغرب ووقتها حتى مغيب الشفق.
1: نعم. نمشي للحديث اللي بعده. قل سيدنا عليه الصلاة والسلام: بادروا أولادكم بالكنى قبل أن تغلب عليهم الألقاب.
2: نعم.
1: معنى الحديث،
2: نعم، إذا كانت نجم تعطي الولد كنية حسنة في صغره معليش قبل أن تغلب عليهم الألقاب، قبل أن يكبروا ويلقبوهم الناس بألقاب غير مرضية. قبل يقول هذا من عرش أسماء كثيرة في الحوم وإلى آخره، ما عرفش نذكر منها، ولكن معروفة ما هيش ديما معناها حلوة مزيان،
1: أو خاصة ساعات يولي يتعرضوا للتنمر واللي تولي هاك الكنية ديك تولي
2: لا تغلب عليه.
1: تغلب
2: فلان قلوا مثلا ما نجوش نذكره طبعا، معروفة أنت فهمت، معناها تغلب عليها اللقب اللي يسميه الناس وهو ما هوش لقب باهي، ما هوش حلو. إذن كان تحب تعطي لولدك معناها كنية وتسميه اسم معناها خلاف اسمه، معناها يعرف به كذا، حلو باهي هذيك، قبل أن يتركب عليه لقب من الألقاب اللي هي تولي دائما معاه يقولوا فلان كذا أو فلان كذا. هذه هي بادروا أولادكم بالكنى قبل أن تغلب
1: فيها من المحبة معناتها لهنا للأولاد، وفيها من أنه صغيرك عزيز عليك معناتها باش تكني بحاجة جميلة زادة مش بحاجة
2: أي في الأدب أي. لأن لما يكون هالكنية هذه فيها أدب وفيها معنى وفيها قيمة وفيها معناها ارتفاع القيمة اللي تعطي لما الإنسان يقوله يا فلان يا كذا فيها قيمة كبيرة. هذيك ترفع بالإنسان، ترفع له ثقته في نفسه، ترفع له ثقته كذا، من جمشي يطيح روحه منها، كأنها يعني حاجة اللي هي تجذب فيه إلى فوق، وعكسها كأنها تجذبه إلى سقوط، إلى نزول.
1: هذاك عش قلنا كنية تكون جميلة تزيد تكون فيه، مش العكس ربما لا كما قلت تولي تنمر ولا تولي هو بيدو قالق بها ومعاش ربما حتى
2: بالضبط.
1: يخالط الناس ويعتزل الناس،
2: ترفعه في المجتمع وبين أصحابه، وترفعه بينه وبين نفسه، يولي معناها ماذا به دائما يحقق هاك الكنية اللي تسمت عليه، بينما الألقاب الأخرى اللي هي مش منيحة ماذا به
1: يبعد عنه.
2: نعم.
1: بادر بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا قليل.
2: نعم بادر، وهذه مزنة في بادر، وحب يقول أسرعوا ولا أسبقوا المسألة الفلانية بمسألة قبلها. بادر قال صلى الله عليه وسلم، بادر بالأعمال أي أعمال صالحة فتنا كقطع الليل المظلم. جي فتنة وراها فتنة، ظلام وراها ظلام، أي وقوع فتنة مظلمة سوداء. المراد هنا الحث على العمل الصالح قبل تعذره، قبل ما يولي ما ينجمش يعمله، قبل تعسره، قبل صعبه، يحدث من الفتن المتراكمة. هذا إيش معناه متراكمة؟ كتراكم ظلام الليل. ما الإنسان يبادر بالعمل الصالح، لأن العمل الصالح ينجي. معنى الإحسان إلى الوالدين ينجي، كثرة ذكر الله تنجي، قراءة القرآن تنجي، الصدقات الخفية تنجي، اللي معناها يعمل أعمال البر مع الإنسان ومع المسلم ينجيه، أنواع وأشكال اللي هي من المنجيات.
1: باش يسارع فيها يبادر فيها،
2: نعم يسارع يعملها، دي ما يحضرها، دي ما يعمل، باش وقت ما تجي الفتنة ويجي الظلام ويجي التعب ويجي الاختبار ويجي الابتلاء ويجي أي شيء، يلقى روحه كالإنسان له من الله سبحانه وتعالى باب أو أبواب من الرحمة الخاصة اللي هي معناها، ومن الألطاف الخاصة اللي هي سابقة ليه بفضل الله من هاك الأعمال اللي يعملها وقت ما يحب يقول وقت الرخاء. يبادر الرخاء بالأعمال الصالحات، باش كي يجي الفتن يلقى روحه ربي محضر له كريدي، كما كريدي انت عمال ولا كما حاجة اللي هي سبحان الله في رصيده، عنده ألطاف حاضرة. الله ينظر عبدي فعل وفعل في رخائه واجتهد وكذا، ما نخليش عبدي يطيح ولا يسقط ولا يتهلك ولا كذا. فمن جملته الصدقات، الصدقة صدقة السر تطفئ غضب الرب.
1: نعم.
2: صدقة السر أو الصدقات وأعمال الخير كلها يعني ترد البلاء اللي يكون نازل على الإنسان.
1: صحيح.
2: ما الإنسان عارف أن الدنيا تتقلب هكي عادي، معنى سبحان الله فيها النبي والرسول والمؤمن وغير المؤمن، كلهم راهوا في هالطريق هذه سواء. ربي يعمل هيك يحضر الإنسان الخير، يحضر أبواب الخير لنفسه. ولذا قال صلى الله عليه وسلم، بادروا بالأعمال أي الأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم، يحب يقول تتراكم. أي يصبح الرجل، ها النبي يورينا صلى الله عليه وسلم، يصبح الرجل أي الإنسان، ديما يقول الرجل راه الإنسان، رجل وامرأة اللي هو، يصبح الرجل يحب يقول فيها مؤمن ويمسي كافرا. صبح مؤمن اعتقاده صحيح، معناها كذا، خالط منا شاف منا حال التليفون على نفس الواحد، بدأ التليفون يبعث له في الإشارات اللي هي تمشي مع ثنية معينة،
1: تخل
2: بعضه معاش عارف ولا شاكك في هذه وشاكك في هذه، كأنه قلوش كأنه يعني غير مؤمن أصبح. يصبح ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، لعظم ما ينقلب الإنسان حتى في الأمر اللي هو صعيب برشا الذي هو الإيمان. شوف الإيمان معناه من النقيض للنقيض، من الإيمان للكفر، من حطام الدنيا إلى أنواع وأشكال. ولذا يرد باله الإنسان يسبق ديما أفعال
1: الخير
2: وأعمال الخير، باش عند الشدة يلقى المولى عز وجل واقف معه
1: سبحان الله.
2: نعم. لا يضيع نفسه الإنسان، ولا يهمل نفسه، ولا يصعب عليه حتى بشيء يعني
1: أو يصعب على نفسه. صحيح.
2: ولا يصعب على نفسه، يجتهد، فإنه كل ما عمل من الخير يلقاه وقت الشدة، ويلقاه عند الموت ويلقاه عند البعث. فمعناها وتزودوا فإن خير الزاد التقوى والتقونية والتقونية أولي الألباب. فالإنسان لابد احنا كل يوم نتزود من الخير ولا نتزود من الشر، وكل ما تزودنا من الشر والعبد غير معصوم نجتهد بالمكفرات وبالأعمال الصالحات، وننظر في أنفسنا نصلح أحوالنا
1: ونرجع على الإنسان الأعمال. نعم. الخير وأعمال
2: نبادر كما قال النبي بادروا نسرعوا بأعمال الخير. نعم.
1: والإنسان ساعات ما يصعبش على نفسه كما قلت له، ساعات حتى حاجات بسيطة جدا تكون من أعمال الخير ومن أعمال البر، مش بالضرورة يعني
2: بارك الله فيك
1: تبني
2: بارك
1: جامع
2: والله بارك الله فيك
1: لكن أنت ما تقدرش.
2: والله بارك الله فيك في الجامع حط حجرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم يبني لك ربي بيت في الجنة.
1: نعم.
2: في الطريق ناحي قشرة نتاع كذا ولا ناحي حجرة ولا ناحي كذا، فهمت؟ اجعلها الله من الإيمان، أعظمها وأكبرها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. تبسمك في وجه أخيك لك صدقة. يا أخي سهلة هي الصدقة والحسنة سهلة هي يوم القيامة، ماشي سهلة. تبسم وقيس عليه، قيس عليه اللي يقضي قضية نتاع مؤمن معناها يقضي له قضية، شوف ربي شنو يقضي له. اللي كفر على إنسان هم الدنيا شوف ربي يقضي له. اللي أنواع وأشكال، المهم كما قال صلى الله عليه وسلم كل الناس يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا شكون يأبى يا رسول الله؟
1: نعم.
2: قالوا من اتبعني يدخل الجنة ومن عصاني فقد أبى.
1: اللهم
2: نعم.
1: يعطيك الصحة فضيلة شيخ سيدي الحبيب بن حامد. هكا نكون وصلنا لختام حصة اليوم في برنامج من كلام المصطفى. إن شاء الله يا رب دائما أحاديث سيدنا عليه الصلاة والسلام تزيدنا في الفهم، تزيدنا في العلم، تزيدنا في التربية النبوية المحمدية. شكرا لك فضيلة شيخ سيدي الحبيب بن حامد، زدكم الله فهما وعلما. تحية مريم فجاري، حفظكم الله ورعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: من كلام المصطفى،
3: من كلام المصطفى.
0: تأملات في أحاديث البشير المنير بالشرح والتفسير لتكون بصمة في حفظ الحديث والسنة من قول الرسول الكريم محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.

0: من كلام المصطفى مع مريم فجاري والشيخ أحبيب بن حامد. مع مريم فجاري والشيخ أحبيب بن حامد.
1: فهل مكان هذا انقلونه رب يكون في عون أيها التاجر الصدوق المخلص؟ فإلا من اتقى الله فإن شاء الله يكون تجارنا من المتقين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن.
2: أنت مش تاخو حقك إذا كان ما تخدمش وما تعرقش حتى الفلوس اللي تاخذهم يطعو شتايت وش عابرة.
3: الفلاح الذي يفلح أرضه ينتج منها خيرات عظيمة تنتفع بها جميع البشر، الفلاح الذي لا ينتهج نهج القيوم لا تنتج أرضه. وإن الله تعالى لا يعطي الإنتاج لفلاح لأنه مؤمن وصادق مع الله تعالى وهو لا ينتهج نهج القيوم والنهج السليم. إذن فلا بد من الأخذ بالأسباب والأسباب الحقيقية حتى ينجز عمله. ففي أي عمل وفي أي شيء وفي أي وظيفة نريد أن نؤديها نحن في بحث متواصل.
2: جعلك أمين الدولة على كل البير واللي انت قاعد فيه باش تقضي مصالح الناس أمانة وصدق. ينجحك ربي ويبارك لك ربي في فليساتك
1: إلا من اتقى وبر وصدق يكون البيع بتاعه بيع مبرور ويصدق فيه، ما يكذبش، ما يتطففش، ما يغشش، ما يخدعش، ما يمشيش بالغرر وبالخديعة.
4: إن الإتقان سمة أساسية في الشخصية المسلمة يربيها الإسلام في كل عمل من الأعمال، عبادة كان أو معاملة أو سلوكا.
1: فالتاجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. صدق الله العظيم.
6: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 25 من الآية 53 من سورة يوسف إلى الآية 18 من سورة الرعد بصوت القارئ محمد العبدلي برواية قالون عن نافع المدني.

0: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 25 من الآية 53 من سورة يوسف إلى الآية 18 من سورة الرعد بصوت القارئ محمد العبدلي برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
2: أحاديث نبوية.
3: عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت، وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. رواه مسلم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.

0: عالم وكتاب، عالم وكتاب، برنامج نقلب فيه صفحات كتاب منتقى، نلتقط درره وجواهره ونستكشف نكته ونوادره. عالم وكتاب مع الشيخ الدكتور زهير الجندوبي.
1: الحمد لله رب العالمين، وبه وحده ثقتي وأستعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. شيخ اليوم وكتاب اليوم الشيخ أبو العباس أحمد الإبياني التونسي. ولد في 252 للهجرة، 865 للميلاد، وتوفي في 352 للهجرة، 964 للميلاد. والكتاب هو مسائل السماسرة، قام بتحقيقه الباحث القريب الدكتور خالد بن تعالى، وراجعه وقدم له العلامة الأستاذ سيدي الحبيب بن طاهر بوصرصار بإشراف الجمعية التونسية للعلوم الشرعية. هذا الكتاب قدم له الشيخ العلامة الحبيب بن طاهر بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بذلت جهود عظيمة في تاريخنا المعاصر لإحياء تراث علمائنا السابقين في شتى فنون المعرفة الشرعية تحقيقا له ونشرا، لكن يبقى دائما إخراج هذا التراث واجبا يتحمله أجيال الأمة جيلا بعد جيل، بتحقيق ما لم ينشر بعد، وهي مسؤولية الجامعات الدينية قبل غيرها من المؤسسات والأفراد، لأنها تكتسب شرعيتها من ذلك التراث. فكان لزاما عليها أن تعنى بالتعريف به وتحقيقه ونشره، لتبني المعارف التي يتخرج بها طلبتها على أساس متين من المناهج التي أصلها علماء الإسلام وتميزوا بها في فهم النصوص الدينية. ويكون هؤلاء الطلبة حلقة في سلسلة علماء الأمة من متكلمين وفقهاء وتربويين ولغويين يؤدون أمانة الفهم السليم لهذا الدين إلى من يأتي بعدهم. وإلا كانت هذه الجامعات مع القطيعة مع التراث والتنكر لمناهج الأمة في المعرفة الدينية كالمنبت، لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، فلا أنتجت معرفة ولا تخرج منها علماء. ولا يقل قيمة عن تحقيق التراث ابتداء إعادة التحقيق إذا كان لذلك فائدة جديدة تخدم الكتاب المعاد تحقيقه. ويكفي من تلك الفوائد أن يعاد إبرازه للتداول، وماذا لو كان من ذلك خدمة للمادة العلمية التي يتضمنها بالكشف عن غوامضها وإرجاعها إلى أصولها وتصحيح المصحف منها، فذلك يزيد قيمة مضافة إلى قيمته الأصلية. وأهم من ذلك فائدة ما يحصل للمحقق، وخاصة إذا كان في بداية تحصيله المعرفي، من عمق الفهم للعلم الذي يدور عليه الكتاب وللمنهج المذهبي الذي ينتمي إليه، وذلك لما يقتضيه التحقيق من شرح المصطلحات وتخريج الأحاديث وتوضيح المسائل وإرجاعها إلى مظانها وتأصيلها إن أمكن، مع الدراسة المستفيضة للمؤلف ومكانته العلمية في سلسلة حلقات علماء ذلك العلم موضوع الكتاب. ومن لم يخذ هذه التجربة في عدد من الكتب العلمية فقد نقصه خير علمي كثير وفهم منهجي عميق. وقد أدرك هذا الأخ الفاضل المتطلع للمعرفة الشرعية المتينة وللمرجعية العلمية الواضحة خالد بن تعالى الذي اختار أن يقتحم مجال التحقيق إثر حصوله على شهادة الدكتوراه بتحقيق كتاب مسائل السماسرة للإمام أبي العباس أحمد الإبياني التونسي ليحقق لنفسه مكاسب علمية ومنهجية في دراساته الشرعية، وهو اختيار موفق إن شاء الله تعالى. وقد بذل فيه جهدا علميا موفقا حسب منهج التحقيق المطلوب في إخراج النصوص التراثية بما يحقق ضبط النص ويساعد القارئ على فهم مراد المؤلف بالتعليق على المسائل بما يرفع غموضها ويحيلها على أصولها، إضافة إلى المقدمة التي قام فيها بوضع الكتاب في إطاره المعرفي وبيان أهميته والدواعي على إعادة تحقيقه ثم التعريف بالمؤلف ومكانته العلمية. أرجو من الله تعالى أن يسدد خطاه في ذلك وينيله مقصده في خدمة شريعة الإسلام. حرره الشيخ العلامة الحبيب بن طاهر في 25 جوان 21 أي 15 ذو القعدة 1445. أما مقدمة المحقق الأستاذ خالد بن تعالى، وهو أصيل بلدة منزل حر من بلدان المعاوين، يقول: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الشريعة الإسلامية جاءت لتحقق مصالح العباد وتهديهم سبيل الرشاد في معاملاتهم المالية وغيرها، لذلك كانت دراسة أحكام المعاملات المالية من الأهمية بمكان في حياة الناس وسبب سعادتهم في الدنيا والآخرة، خاصة في هذا العصر الذي تعددت فيه وسائل المعاملات وتشعبت طرقها، فجاءت الأحكام الشرعية لتغطي كل ما يمكن أن يصدر من أفعال المكلفين وتصرفاتهم في كل مجالات حياتهم حتى لا يتركوا للهوى. وكان الحرص على أن تجري المعاملات في الأسواق على المنهج الإسلامي حرصا شديدا تحتم معه العلم بأحكام السوق الفقهية. وقد ورد عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه قال: نهى عمر بن الخطاب الأعاجم أن يبيعوا في سوقنا حتى يفقهوا في الدين. والمقصود من قول عمر رضي الله عنه معرفتهم بظاهر الفقه مثل تحريم الربا وتحريم بيع الطعام قبل استيفائه وكل أحكام يحتاجها البائع والشاري في السوق. أما خفيات الفقه فلا يشترط في غير المسلمين معرفتها للتعامل مع المسلمين في أسواقهم. وقال ابن القاسم في المدونة: إن مالكا كره أن يكون النصارى واليهود في أسواق المسلمين لعملهم بالربا واستحلالهم له، ورآ أن يقاموا من الأسواق. والمقصود من الكراهة التحريم إذا كان عملهم صيارفة لعدم اجتنابهم الربا واستحلاله. قال أبو الحسن اللخمي تعليقا على هذا الكلام: قد تغير أمر الناس اليوم وكثر العمل بالربا من غير النصارى، وإذا كان ذلك كذلك وكان رجلان يعملان بالربا أحدهما مسلم والآخر نصراني كان الصرف من النصراني أخف، لأنه لو أسلم لحل له ما في يده، كان ذلك عن ربا أو عن ثمن خمر، ولو تاب المسلم لم يحل له إمساك ما في يده من ذلك. وعلى وفق هذا المعنى السامي المقرر لدى علمائنا قام العالم أبو يحيى ابن جماعة الهواري التونسي بتأليف كتاب خاص بفقه البيوع، وذلك عندما طلب منه أن يؤلف كتابا في التصوف، فسئل عن ذلك فقال: هذا هو التصوف، لأن مدار التصوف على أكل الحلال، ومن لا يعرف أحكام المعاملات لا يسلم من أكل الحرام بالربا والبيوع الفاسدة. وقد جاء عنه أيضا في موضع آخر من الكتاب قوله: لا يجوز للإنسان أن يجلس في السوق حتى يعلم أحكام البيع والشراء، فإنه يكون حينئذ فرضا واجبا عليه. وكذلك الذي يتصرف لنفسه أو غيره يجب عليه أن يعلم حكم ما يتصرف فيه. وقد نقل عن الأبياري قوله: الإجماع على أنه لا يجوز للمكلف أن يقدم على فعل حتى يعلم حكم الله تعالى فيه. ومما يدل على أنه لا يجوز الشروع في شيء حتى يعلم قوله عليه السلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم، أي أن طلب العلم واجب عينا في كل حالة يقدم عليها الإنسان. فمن باع يجب عليه أن يتعلم ما عينه الله وشرعه في البيع، ومن قارض أو من آجر يجب عليه أن يتعلم حكم الله تعالى في الإجارة، ومن قارض يجب عليه أن يتعلم حكم الله تعالى في القراض، ومن صلى يجب عليه أن يتعلم حكم الله تعالى في تلك الصلاة، وهكذا الطهارة وجميع الأقوال والأعمال. وفي هذا الإطار يأتي إعادة تحقيقنا ونشرنا لكتاب مسائل السماسرة لأبي العباس أحمد الإبياني التونسي. موضوع كتاب مسائل السماسرة لأبي العباس الإبياني التونسي السمسرة ودور السمسار في عملية البيع. وقبل أن نتكلم عن هذا الموضوع لابد أن نعرف صاحب هذا الكتاب أبو العباس الإبياني، وعبد الله بن أحمد بن إبراهيم بن إسحاق التميم الإبياني بكسر الهمزة وتشديد الباء التونسي أبو العباس، وفي الضبط شيء من التغيير لأجل النسب، وهو نسبة إلى قرية إبيانة، وكانت قرية من قرى مرناق بأحواز تونس، وقد اندثرت الآن ولم يبق منها سوى مكانها. وهذه القرية الصغيرة كانت موجودة منذ العصر الرومي البيزنطي تحت اسم بابيانا، وفي العصر الحديث بني مكانها مدينة تعرف ببومهل البساتين من ولاية بن عروس التونسية، وهو مدفون في مقبرتها رحمه الله تعالى. شيوخه حبيب ابن الربيع القيرواني، مولى أحمد بن أبي سليمان داود الصواف، أبو القاسم أبو نصر الفقيه الشاعر، كناه أبو الوليد الباجي بأبي القاسم وقال عنه هو فقيه، يحيى بن عمر بن يوسف بن عامر الكناني وقيل البلوي مولى بني أمية، أبو زكريا الأندلسي من أهل جيان الفقيه الورع، نشأ بقرطبة وطلب العلم عند عبد الملك بن حبيب وغيره، ودخل إفريقيا فسمع من سحنون وعمن بن يوسف وأبي زكريا الحضرمي، ورحل إلى المشرق فسمع بمصر من أصحاب أشهب وابن القاسم وابن وهب، وسمع بالحجاز وغيره من أبي مصعب الزهري ونصر بن مرزوق وابن محاسب وأحمد بن عمران الأخفش وإبراهيم بن مرزوق وسليمان بن داود وزهير بن عباد وغيرهم. سكن القيروان ثم استقر أخيرا بسوسة. كذلك حمديس القطان أحمد بن محمد الأشعري، يقال إنه من ولد أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه من أصحاب سحنون، رحل فلقي بالمدينة أبا مصعب وغيره، وبمصر أصحاب ابن القاسم وابن وهب وأشهب. أما أصحابه فأبو بكر بن اللبات، محمد بن محمد بن وشاح مولى الأقرع، أبو موسى عيسى بن الجمودي، لقمان بن يوسف الغساني، أبو بكر عتيق بن أبي صبيح الجزري، وتلامذته متى سمعتم بأسمائهم أخذكم العجب من هذا العالم العلامة الذي هو دفين بمهل الآن ولا يسأل عنه أحد. من تلاميذه أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني، وهو غني عن التعريف، من تلاميذه أبو محمد الأصيلي، من تلاميذه أبو علي حسين بن محمود المولى التونسي، من تلاميذه أبو الحسن علي بن محمد بن خلف المعافري المعروف بالإمام القابسي، من تلاميذه أبو الحسن علي بن محمد اللواتي السوسي، من تلاميذه عمرون بن محمد بن عمرون أبو حفص السوسي. هذا الرجل، هذا العالم العظيم الجليل، قلنا ألف كتاب مسائل السماسرة. والسمسار والسمسرة هي عملية صاحبت البيع منذ القدم، مهمة اجتماعية يقوم بها طرف ثالث قبل أن يجتمع البائع والمشتري على التعاقد على البيع. وهذه المهمة هي التي تسمى بالسمسرة، ويسمى القائم بها السمسار. والسمسار في اللغة هو التاجر، وهي كلمة فارسية معربة. فعن قيس بن أبي عروة قال: كنا نسمى السماسرة بالمدينة في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فسمانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم التجار. ويعرف السمسار عند الناس بالدلال، لأنه يدل المشتري على السلع ويدل البائع على الأثمان، وهو في البيع اسم للذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطا لإمضاء البيع، ويجمع على السماسرة. وعلى ذلك فسر حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا يبيع حاضر لباد، أي أنه لا يكون الرجل من الحاضرة سمسارا لأهل البادية فيبيع لهم ما يجلبونه. ويطلق السمسار أيضا على القائم بالأمر والحافظ له. السمسرة هي حرفة، هي حرفة السمسار وجعله. ولا يوجد للفقهاء تعريف اصطلاحي للسمسرة والسمسار، فيكون سكوتهم هذا اكتفاء بالتعريف اللغوي الوارد فيها. والمعنى الذي يدور حول اللفظ أو حول لفظ السمسار عند الفقهاء التعريف بالسلعة والوساطة بين البائع والمشتري بالتقريب بينهما حتى يتحقق اتفاقهما على التعاقد. عمل السمسار مهم في ترويج السلع وبيعها بأرفع سعر ممكن، فهو ينادي معرفا بالسلعة المعروضة للبيع واصفا لها، وهو عنصر مهم في البيع بالمزايدة العلنية، إذ يعرض السلعة ذاكرا آخر ما عرض من ثمن لها وباحثا عن زيادة أخرى. وذلك لأنهم ينادون ويصيحون للتعريف بالسلعة وبآخر ثمن بذل لشرائها، ويطوفون أحيانا على المشترين لإغرائهم بالشراء. وقد ذكر المالكية أن عقد السمسرة من قبيل الوكالة، فمن ذلك ما جاء في بلغة السالك: وسمسار يطوف بالسلع في الأسواق ليبيعها، لا ضمان عليه إذا ادعى ضياع شيء مما بيده بغير تعديه وبلا تفريط منه، وهو المعروف من قول مالك. وأيضا ما جاء في حاشية الدسوقي عند الحديث عن أحكام الوكالة قوله: أنه وكيل، أي كالسمسار. فالظاهر أن هذه العبارات عند المالكية المراد منها بيان أن حكم السمسار في الضمان كحكم الوكيل، إذ السمسار يجمع بين كونه سمسارا من حيث طبيعة عمله وكونه وكيلا بقيامه بالبيع أو الشراء نيابة عن الغير. وربما كان سبب جعله وكيلا من قبل الفقهاء لبيان ما يجب على الوكيل في توكيله على البيع والشراء، وما يجوز له وما لا يصح منه. هذا باعتبار الحكم الإجمالي. أما باعتبار الحكم التفصيلي، فالعقد الذي يحكم تصرفات السمسار مع الموكل له لا تخرج في الغالب عن كونها إما عقد إجارة أو جعالة. والكتاب موجود ومتوفر في المكتبات بتحقيق الدكتور خالد بن تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها، وأن يجعلنا ممن يحسنون فهمها ويحسنون العمل بها. اللهم يا ربي اجعلنا من الفقهاء العالمين العالمين، واختم لنا بالحسنى وزيادة، إنك أنت أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: كنتم مع برنامج عالم وكتاب مع الشيخ الدكتور زهير الجندوبي.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر.
2: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأن ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنينا وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
3: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
1: أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 26 من الآية 19 من سورة الرعد إلى الآية 52 من سورة إبراهيم بصوت القارئ عمر بن عربية برواية الإمام قالون عن نافع المدني.

استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 26 من الآية 19 من سورة الرعد إلى الآية 52 من سورة إبراهيم بصوت القارئ عمر بن عربية برواية الإمام قالون عن نافع المدني.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا ربي. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا ربي، ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط. رواه مسلم.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. مستمعين أحبابنا في كل مكان، مستمع إذاعة زيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدد جديد من حصتكم ومن أسمائه كالعادة رفقة شيخنا هشام صدقة واللي حاضر معنا في الاستوديو. السلام عليكم شيخنا، أهلا وسهلا بك.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: اشرحوا لكم شيخنا، دائما ما نسأل
1: الله ونشكره على ما أنعم ونحمده على ما ألهم.
0: ربي يبارك فيكم إن شاء الله شيخ، نحن
1: وفيكم بارك الله
0: بمعيدكم بإذن الله تعالى نواصل شيخنا هذه الحصص المتتالية ومن أسمائه، ونسعد كثيرا شيخنا أن نتحدث عن ربنا سبحانه وتعالى من خلال هذه الزاوية التي اخترنا أن نتحدث فيها، وهي أسماء الله الحسنى. اسم الله المانع، ونحن نتحدث فيه عنا أسابيع محترمة جدا شيخنا، وقد بينا للسادة المستمعين الكثير من النقاط والأوجه التي وجب علينا أن نفهمها شيخنا حتى لا يلتبس علينا الأمر، لأنه إذا تحدث المؤمن بسم الله المانع يظن أنه سبحانه وتعالى وحاشاه المولى أنه يمنع عنه كل خير، ولكن احنا بينا في حصص متعددة شيخنا الأمر. اليوم سوف ننحو منحى آخر شيخنا، وسوف نبحث في نصيب العبد المؤمن من اسم الله المانع، ثم لا يفوتنا أن نربط هذا بهذا الموسم العظيم، موسم الحج شيخنا، وارتباط هذا الاسم بهذا الموسم وبهذه الشعيرة العظيمة شيخنا.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومولاه. احنا اليوم باش نطرقوا بحول الله باب نصيب العبد المؤمن من اسم الله المانع.
0: نعم،
1: خاصة نصيب العبد المؤمن من هذا الاسم العظيم يتجلى في أخطر قضية تتربع وعرش على العلاقات البشرية، يعني قضية المنع والعطاء، قضية عندما يمنع العبد وعندما يسرف في العطاء. وهنا دخل القانون الإلهي سبحانه وتعالى، تدخل الله سبحانه وتعالى بالقانون الذي رشد به قضية المنع والعطاء في آية من سورة الإسراء، يقول فيها تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. يعني قانون، ربي جعلنا قانون في المنع والعطاء، جعلنا قانون، مش تمنع فرد معناها مرة واحدة، ومش تبسط يدك كل البسط أي تسرف في العطاء. فأعطانا ربي توسط في الحالتين، سواء كان في المنع أو في العطاء عليك أن تتوسط. لكن السياق متاع الآية هو الذي بصراحة استوقفني. السياق متاع الآية هذه اللي في سورة الإسراء جاء في سياقة الحديث عن البر، عن بر الوالدين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآية، وصولا إلى قوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. ما سبب ورود هذه الآية في هذا السياق بالذات، في سياق البر بالوالدين والأمر بالإحسان إلى الوالدين؟ علاش ربي أورد هذه الآية؟ لماذا أورد الله هذه الآية في هذا السياق بالذات؟ إنما خطر في علاقة الآباء بالأبناء، وعلاقة الأبناء بالآباء تزداد هذه القضية حساسية، قضية المنع والعطاء تزداد حساسية أكثر، خاصة في المنع والعطاء. وخلينا نحصل ساعة نتكلم على علاقة متاع الأبناء بالآباء قبل علاقة الآباء بالأبناء، لأنه في السياق الحديث عن البر بالوالدين والإحسان إلى الوالدين، العلاقة هنا سعى تمشي من الأبناء إلى الآباء، تكون في هذا الاتجاه سعى قبل كل شيء. فالقضية المنع والعطاء بالنسبة للأبناء، بالنسبة لآبائهم، وواجب الإنفاق على والديه، هذا واجب أخلاقي صح قبل كل شيء، صح واجب أخلاقي تحتمه النواميس الأخلاقية والأخلاق الكريمة، يعني على الأقل على الأقل أن ترد ترجع لوالديك ما أنفقوه عليك، ما أنفقه أبوك عليك، ما أنفقته أمك عليك. والإنفاق مش حتى بالمال بركة، هنا ردوا بالكم راهو نحصر الإنفاق والعطاء والمنع والعطاء كان في المال كهو، لا لا لا، ثم حاجات أبلغ من المال، ثم ساعة ساعة كلمة طيبة أبلغ من المال. حينما يمنعها الابن عن والديه، حينما يمنع كلمة طيبة ما يقولهاش لوالديه. المنع والعطاء مش كان في المال بركة، المال هذا واجب عليك مش تنفق عليهم، لكن نجد في بعض الحالات من
0: أبسط عطية هي
1: من لا ينفق على والديه.
0: أي والله صحيح،
1: من يمنع المال عن والديه والعياذ بالله، ونربطها بالحجة. كيما ثم شكون تلقاه في علاقة خاصة مع والديه، قمة في الإحسان، تلقاهم الأولاد يتنافسون في شكون بشي حاجة جبوه.
0: أي موجود،
1: وما زال الخير في أمة محمد، الحمد لله.
0: نعم.
1: الحمد لله. نعم. أن الحالة دي حالة كثيرة جدا، وتنبئ بالخير، على الأقل ما زال الخير في أمة محمد، في أن الأبناء تجد منهم من يتنافس وشكون من معناها ينفق على أبيه، وشكون اللي يغدق على أبيه في الحج ويحجج بوه، لكن في المقابل تلقى
0: من يشحد
1: والعياذ بالله ما يبعثوش بوه. والذي كان بعث أباه إلى الحج وأنفق عليه يعطيه الحد الأدنى ويخليه حتى جيعان في الحج مسكين ما يلقاش ما يأكل. وهنا ردوا بالنا، خاصة أن الله سبحانه وتعالى تداركنا برحمته، قال نرى الحج على استطاعة، ما عندكش باش تحجج بوك وتنفق عليه المال اللي لازم، خطر المال هذايا جعله الله سبحانه وتعالى شرطا في الاستطاعة، اسمه الزاد والراحلة. يعني المال تستحقه في الزاد باش تتزود به غديك من مطعم مأكل ومشرب، لابد أن توفر لأبيك الحاج اللي باش تحجوا أمك ولابوك، لابد أن توفر له الحد الأدنى من الزاد. مش معقول أنك تخليها كاكا نقص، ما عندكش. ربي سبحانه وتعالى عذرنا، عذر الإنسان اللي ما عنده، اللي ما عندوش استطاعة في الزاد وفي الراحلة، ما عندوش الركوب نتاعه وما عندوش الزاد نتاع طعام باش يهزه معاه، ربي سبحانه وتعالى كفاه وأغناه، قالوا أنا راني أكتب لك حاجة وأنت في دارك، يكتب له أجر حجة كاملة. وهذا من إحسان المولى سبحانه وتعالى بعباده، هذا من إحسان المولى، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أعطى أدهش بعطائه، والله غني مكتر. وذلك علاش جعل الحاجة على الاستطاعة، مش متخليش اللي أرسلته للحج وبعثته للحج متخليش ناقص، متخليش يتشحت في الناس. أنا رأيت من يتشحت مسكين، قال شهر ثلاثة أيام ما لقى ما ياكل. فنرد بالنا هنا قضية المنع والعطاء، خاصة في علاقة الأبناء بالآباء، أراي علاقة تولي حساسة برشا، القضية متاع المنع والعطاء تولي حساسة برشا، حساسة ساعة في الأمور المالية، خطر دوب الإنسان يكبر. وذلك عشان ربي سبحانه وتعالى حددها بضابط الكبر، هو إما يبلغن عندك شنو
0: كبر
1: أحدهما
0: أو كلاهما،
1: إما يبلغن عندك، قال عندك في إشارة للذكر أكثر من أنثى، بوك وامك عندك أنت أيها الولد في الأصل، إذا كان عنده ولد البو والأم عند الولد مش عند البنية، بنية عندها نسيب، عندها سهر، السهر مش مكلف أخلاقيا، ينجم يقدم نفسه يقدم الخدمات متاعه لنسيبه، أما مش مطالب الولد، إما يبلغنا عندك عندك عندك أنت
0: خاصة بالمكان فقط شيخنا. عندك خاصة بالمكان
1: عندك
0: فقط أو بالمكانة؟
1: لا لا، عندك أيها الولد، عندك من سيعتني بأبيه؟ ولد الولد قبل الطفل. ما ثمش ذكر ذيك حاجة أخرى، ليس هناك ذكر الأنثى البنت. أما الولد سعى قبل كل شيء، الولد مطالب عندك الكبرى. شفت كيفاش ربي سبحانه وتعالى أكد علينا؟ علاش أكد حينما يبلغ الوالدان الكبر؟ علاش أكد على الكبر؟ خاطر كل ما يكبر الإنسان، وهنحسوا فيها طحنا، حسوا فيها المرحلة هذيك توصلها متاع الكبر، تحس بروحك أنك خاصة تخشى شنو؟ من أن تكون عالة، تخشى من أن تكون عالة، عالة في كل شيء، عالة في الإنفاق، وعالة في الإحاطة، وعالة في الرعاية، وعالة في العناية، وعالة في
0: والوحدة شيخنا.
1: هذيك هي العالة، هذيك هي. وأكثر من الوحدة راهي تقبض النفس، فيها قبض متاع نفس إنسان، ما تصبح نفسه منقبضة من الداخل، ضيقة من الداخل، خاصة حينما يشعر بأنه عال على على على حتى على ولده. هذاك علاش الأبناء في العطاء إياهم أنهم يحسوا الآباء بأنهم عالة على أبنائهم. رد بالك وانت تنفق على أبوك ولا على أمك وتحسسها أنها هي عالة عليك أو محتاجتك، إياك رد بالك، رد بالك تخليها تشعر بالشعور ذايا، الشعور ذايا اللي يزيد يضيق لها قلبها، يضيق به صدر الحساس ذاك والشعور ذاك. علاش قلنا القضية متاع المنع والعطاء من الأبناء إلى الأباء راهي فيها حساسية، معناها حساسية كبيرة جدا. وقت اللي إنسان يبدأ في علاقة مع أبوه خاصة في الإنفاق يرد باله. وقلنا أنه الإنفاق مش بالمال البركة، الإنفاق بكل وجوه الإنفاق، في كل وجوه الإنفاق، خاصة في الكلمة الطيبة. قلنا في الكلمة الطيبة تعطيها لبوك وأمك،
0: واللي عنده الشح شيخنا، شح المشاعر اللطف،
1: هذا كهو مالا شو ما قوله تعالى وأحضرت الأنفس الشح.
0: أعوذ بالله،
1: الشح مش كيف في المال برك، الشح حتى هني قلتك أنا في أبسط حاجة يظن بها على غيره وخاصة على أبيه وأمه. هي حالة قليلة بصراحة، دي ما نحبوش نصوروا صورة قاتمة زاد العباد، يعني المجتمع متاعنا الحمد لله مازال الخير في أمة محمد، مازالت الناس تعتني بآبائهم، مازالت شوية، ونحبوا نبعثوا جرعة متاع أمل ونستثمروا الحالات الطيبة هذيك الموجودة في العائلات متاعنا، والإحاطة والعناية والرعاية بالأبوين كيفاش نحطهم في مقامهم ونعليو لهم مقامهم. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنزل الناس منازلهم، وتعطيه حرمة البو. وديما احنا حتى في
0: شيخنا البو الكبير
1: أوجيك الحديث،
0: اي نعم،
1: طبعا احنا حتى في عاداتنا وتقاليدنا، وكنت سقتها في بعض الحصص هذه الأمر ذي والنكتة اللطيفة هذه، احنا عنا في تونس هنا في بلادنا وقت اللي الجد يبدا حي ما تعيطش البوك اللي الذي انجبك، ما تعيطلوش بابا،
0: اي تعيط للجد،
1: بابا تصرف للكبير نتاع العائله. واذا كان جدك حي وبوك حي، الوالد اللي يسميوه سيدي والجد بابا، الوالد
0: اي نعم
1: نديله بسيدي، سيدي، والجد هو الذي تصرف إليه كلمة الأب. علاش باش يبقى ديما الأب أب؟ خاطر الجد مهما كبر ولده اللي هو أبوك يبقى صغير في في عينه، ديما صغير، لذلك يحب كلمة البوت تصرف له فقط
0: احتراما، والله
1: احتراما لكبير العائلة، اسمه مؤسسة كبير العائلة
0: ومراعاة للنفسية كذلك.
1: والجد كيف كيف نفس الشيء، اللي انت عندك يربطك به واجب الانفاق، واجب الإحاطة والرعاية، راهو كيما والدك كيما جدك، والجد أولى أنه أكبر من والدك، ونجم يحس بالعزلة بالوحدة اللي تكلمت عليها انت في أول حصة، هذيك العزله والوحده يحس بها الكبير نتاع العائله. كلما كما قلت كل ما يكبر في السن الانسان كل ما يشعر بهذا الشعور بصراحة المضني واللي يشقي العبد ويخليه ديما ضيق صدره، يقول لك هاو نساوني او ما تفكرونيش. في كل مناسبات يجب ان تتذكر الكبير متاع العائله، واولى بان تتذكر اباك بالطبيعه، ما ننساش بابا الولد. هذه كله روى الارشاد الالهي سبحانه وتعالى في تلك الايه العظيمه: ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسط، شوفك الوصف التصويره، ولا تجعل يدك مغلوله، معناها صور الشح متاع الانسان والعياذ بالله والتقدير متاع الانسان بانه يده
0: مغلوله والى عنق
1: مقيده مش مسرحه مش مبسوطه والعياذ بالله، الى عنقه والعياذ بالله. انظر الى ذلك التصوير كيف شنع الله سبحانه وتعالى به حاله الشح وحاله البخل. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. يعني حتى المنع في حق الأباء راه، والعطاء في حق الأباء عنده قانونه وعنده ضوابطه. أنت تقول لي بابا طو أنا نجم نقطر عليه، كيف أمنع عن أبي؟ كيفاش نجم نعمل أبي؟ المنع من الأبناء إلى الأباء ضابطه شنو؟ المصلحة. المصلحة. فإذا ما رأى الإنسان أنه بإنفاقه، الإنفاق عندما يبسط يتبسط في الإنفاق
0: يفسد
1: على أبيه، بشي يجي ضد مصلحة أبوه مثلا. مثلا نعطيك مثال صغير برش، أضرب لك مثلا وللسادة المستمعين كذلك. إذا كان أنا بابا نشيله في الماكلة كل، ونعرف الماكلة متاع النوع متاع المأكلة هذيك باش تزيدوا تمرضوا، ما نعطيهش، نرشدها له الماكلة، لربما هو يشتهيها يحبها، لكن أنا من أجل مصلحته. هنا يتسمى منع من أجل مصلحة، والمنع لأجل تحقيق مصلحة هو مطلوب ومرغوب في الدين متاعنا، لأن الأحكام الشرعية كلها اللي جابها ربي سبحانه وتعالى هي مؤسسة على العدل والرحمة والمصلحة، وهذا هو نفس الضوابط التي اعتمدها الخالق سبحانه وتعالى في تشريع أحكامه من رحمة ومن عدل ومن مصلحة، يجب أن تعتمدها أنت كذلك، وتتأسى بخالقك وتقتدي بخالقك، وتعتمدها في علاقتك في الإنفاق مع أبيك أو مع أمك. هذا هو مش تعرفوا كيفاش الدين متاعنا عظيم، الجمال متاع الدين متاعنا هذا كيفاش. يعني مش كي نقول لك باش تمنع على ابوك مش باش تقطر عليه انت، ولا باش تشح، ولا باش تظن بالانفاق عليه، مش هذايا. اما تراعي المقاصد الشرعيه دي كلها ثلاثه، الرحمه خاصه الرحمه، خاصه الرحمه والمصلحه. اذا كان انفاقك وتبسطه في الانفاق مع ابيك وامك، سواء كان من كل الوجوه، قلنا الانفاق راهو في المال او في كذا وكذا وكذا، او ترى ان ابوك ما عادش نجم يتصرف في المال كوا كبر في العمر، ما عادش يتصرف في المال ولا يبدد فيه معناها ويصرف فيه ويتلف في المال نتاعو، تولي تعطيه بالقدر الذي يحتاجه. وربك سبحانه وتعالى هو اعلم بسريرة نفسك، بالسريرة نتاعك وربي اعلم به. اما الانسان عليه ان يعتمد هذين الضابطين العظيمين، الرحمة والمصلحة، في قضية في سياق الإنفاق على أبويه. فهذا هو اللي حابين احنا نفسروش معناها لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملومة محسورة. وشفنا البديع متاع الربط، الربط البديع بين بين هذه الآية وبين قضية البر بالوالدين، وعلاش لما وضعها المولى سبحانه وتعالى في هذا السياق باش يزيد يأكد لنا أنه ردوا بالكم راهو مع الوالدين راهي تصبح قضية الإنفاق قضية حساسة جدا عند بعد آخر. وبعد مطالبين احنا باش نحكيه بقدر ما تحدثنا عن العلاقة بين الأبناء والأباء، باش نتحدثوا كذلك على علاقة الأباء بالأبناء، وهي قضية كذلك قضية معناها مهمة جدا وشائكة
0: أيوة
1: جدا،
0: والله.
1: خاصة خطر مرتبطة بقضية التربية في علاقة الآباء بالأبناء. ما ثماش قضية بتاع تربوية، أما قضية أن ترد جميلة أبويك، الجميل بتاع أبويك. أما بالنسبة للآباء الأبناء تولي قضية شائكة، والأهمية بتاع القضية دي تكمن في العلاقة التربوية اللي تربط الآباء بالأبناء.
0: قضية عدل زيت شيخنا.
1: هنا باش يدخل الضابط الثالث اللي على الآباء أن يعتمدوه كذلك في قضية الإنفاق على أبنائهم، فضلا عن الرحمة والمصلحة هناك العدل. والعدل التقريبي يتصدر هذه الضوابط. علاش العدل يتصدر هذه الضوابط؟ بحكم آية المواريث الواردة في سورة النساء. وانظر إلى بلاغة القرآن الكريم، هذيك دي ما نقف عليها أنا الآية ذيك، معناها قبل الحديث والتفصيل في قسمة التركة والأنصبة التي حددها الشارع الحكيم، انظر كيف، انظر إلى براعة الاستهلال في الآية الكريمة. هناك براعة في الاستهلال. راه يوصيكم الله في أولادكم، وعنا وقف، وعنا وقف لهنا. راه رد بالك، راه مش تعرف علامات الوقوف قديش عندها إشارات بليغة وتضفي على الآية معاني مهمة جدا، معاني عظيمة جدا. يوصيكم الله في أولادكم، راهي وصية جامعة مانعة. والوصية بالأبناء هي أبلغ الوصايا على الإطلاق، لأن الوصية هذه تقريبا هي اللي تأسس العلاقة الطيبة والعلاقة السلسة والعلاقة اللي يحبها ربي سبحانه وتعالى بين الآباء والأبناء. علاقة مؤسسة على شنو؟ على العدل والرحمة والمصلحة. وخاصة أنه الآية دي جاءت في سياق الحديث، أو ربي ما استهل سورة النساء باش استهلها، استهلها بالإحاطة بالضعفاء. يعني ربي سورة النساء سبحانه وتعالى قمة في الأداء اللفظ القرآني. بصراحة القرآن يدهش. القرآن حينما تقف وقفت تدبر في الآيات القرآنية، القرآن جميل جدا. شوف سورة النساء، أول ما بدأ ربي بدأ بالأضعف الحلقات في المجتمع، بدأ باليتيمة. بعد ما قال إن الله كان عليكم رقيبا، المولى سبحانه وتعالى وآتوا اليتامى أموالهم، بدأ بأضعف الحلقات في المجتمع حتى وصولا إلى الأبناء، والأبناء هم من أضعف الحلقات في المجتمع. وقد سبقتها آية كريمة معناها بليغة جدا، وقت لقد ربي وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وبعدش ربي قال يوصيكم الله في أولادكم. أما يوصيكم الله في أولادكم والأنصبة، شفت الأنصبة والتركة كيف قسمها؟ شنية الضوابط اللي اعتمدها المولى في القسمة بتاع التركة؟ أبرز الضوابط شنية؟ أبرز الضوابط هي العدل، مش المساواة. أولا سعى العدل، ثم الرحمة، ثم المصلحة.
0: المصلحة صحيح.
1: سبحان الله، ربي اعتمد هذه الضوابط الثلاثة عليه بشي بين أن علاقة الأباء بالأبناء هي علاقة حساسة جدا وخطيرة. وردوا بكم تستهينوا بقضية التربية بأبنائكم، علينا أن نحيط أبناءنا بتربية شاملة كاملة. ولذلك جاءت الآيات القرآنية متضافرة في هذا المعنى، وركزت أكثر على قضية التربية تاع الأولاد. كيف نربي أبناءنا؟ والآيات القرآنية عديدة جدا، قلنا بل إن في القرآن الكريم هناك معناها تقريبا مساحة كبيرة فسيحة جدا، خصصها المولى سبحانه وتعالى الطريقة كيف نربي أبناءنا. وعلنا في سورة لقمان، قصة لقمان مع ابنه، كيف تبسط الله سبحانه وتعالى في بسط القواعد من التربية. كيف نبدأ بتربية أبنائنا؟ كيف نحيط بهم؟ قضية المنع والعطاء كيف كيف سنجدها في آيات سورة لقمان في قصة لقمان مع ابنه عندما وعظ ابنه تلك المواعظ الزكية، المواعظ الجليلة، المواعظ الحكيمة من أجل بيان معناها طريق ومنهج تعليمي رائد رائد رائد. سنستعرض بحول الله في الحصص القادمة إن شاء الله بحول الله، نبدأ نستعرض الوصايا متاع لقمان بابنه، ها باش نشوفوا كيفاش قضية أين يتجلى المنع والعطاء في علاقة الآباء بالأبناء من خلال مواعظ الحكيم في تبيان النهج القويم في تربية النشأ على الصراط المستقيم.
0: الله إن شاء الله. الله يبارك فيك شيخنا، مشكور جدا، بارك الله فيك على كل ما تفضلت وذكرته شيخنا هشام الصدقاوي. إن شاء الله في الأعداد القادمة نواصل، بارك الله فيكم، خليوا السادة المستمعين في متابعة طيبة لبقية برامجنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 27 من الآية الأولى من سورة الحجر إلى الآية 50 من سورة النحل.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 27 بصوت فضيلة الشيخ عبد الله بصفر برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.
2: في فضل الأشهر الحرم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان. إن الله سبحانه وتعالى اصطفى من خلقه صفايا، اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس رسلا، واصطفى من الكلام ذكره، واصطفى من الأرض المساجد، واصطفى من الشهور رمضان والأشهر الحرم، واصطفى من الأيام يوم الجمعة، واصطفى من الليالي ليلة القدر. ألا فعظموا ما عظم الله، فإنما تعظيم الأمور بما عظمها الله به. من حرمة هذه الأشهر أن الأعمال فيها مضاعفة الجزاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. لذلك أكد النهي عن الظلم فيها، فقال تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، الآية 36 من سورة التوبة. والظلم هنا يشمل المعاصي كلها، كبيرها وصغيرها، بترك الواجبات وفعل المحرمات مما يتعلق بحقوق الخالق والمخلوق. يقول الإمام القرطبي: لا تظلموا فيهن أنفسكم بارتكاب الذنوب، لأن الله سبحانه وتعالى إذا عظم شيئا من جهة واحدة صارت له حرمة واحدة، وإذا عظمه من جهتين أو جهات صارت حرمته متعددة، فيضاعف فيها العقاب بالعمل السيء كما يضاعف الثواب بالعمل الصالح. إن من أطاع الله في الشهر الحرام في البلد الحرام ليس ثوابه ثواب من أطاعه في الشهر الحلال في البلد الحرام، ومن أطاعه في الشهر الحلال في البلد الحرام ليس ثوابه ثواب من أطاعه في شهر حلال في بلد حلال. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: تحفظوا على أنفسكم فيها واجتنبوا الخطايا، فإن الحسنات فيها تضاعف والسيئات فيها تضاعف. وقال قتادة: إن العمل الصالح والأجر أعظم في الأشهر الحرم، والذنب والظلم فيهن أعظم من الأشهر تلك فيما سواهن، وإن كان الظلم على كل حال عظيما، ولكن الله يعظم من أمره ما يشاء. في فضل الأشهر الحرم.

0: أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: إثلاج الصدور بالعشر البدور، إثلاج الصدور، إثلاج الصدور بالعشر البدور. وهم الذين اجتبى الله واصطفى أن تسند لطيب أسمائهم القراءات العشر المتواترة، عشر من البدور المشرقات، أصحاب المنازل النيرات، من نقلوا كابرا عن كابر أصول وفرش القراءات. وللعشر الكمل المزهرات عشرون من ألمع الرواة وأصدق النسمات من عموم البريات، من نقلوا عن البدور أصول الرواية والدراية. إثلاج الصدور بالعشر البدور، جميل مسامرة وبديع سفر، مع القراءات الكمل العشر ذوات ندي الأثر. يؤنس تجوالكم في حدائقها الغناء ذات المسك والعنبر، الشيخ محمد مشفر وماهر فتح اللي. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقة واستعين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وقرة أعيننا أجمعين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فيا خير من دفنت بالأرض أعظمه، فطاب من طيبهن القاء والأكم، وأنت النبي الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم، نفس الفداء لقبرنا تساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أحبتنا الكرام مستمعينا الأفاضل، وحييكم بتحية الإسلام، تحية دار السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هي حلقة طيبة ندية بإذنه تعالى من سلسلة نرجو من الله جل في عليائه أن يتقبلها منا يا رب، على أن يعيننا فيها على مقام الإخلاص، أوقفني الله وإياكم عند عتبات الإخلاص، آمين آمين. هذه السلسلة هي إثلاج الصدور بالعشر البدور، ونحن لازلنا ناظرين في ذلك المصنف الذي أتى على شرح القراءات العشر المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، استمدها الإمام ابن الجزري من مصنف قد سبقه في التأليف، وهو التيسير لأبي عمرو الداني رحمة الله تعالى عليه. أرحب بداية ومستهل هذا المنطوق بشيخ محمد مشفر. سيدي محمد، أي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وربي فضلك، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وربي فضل السيد المستمعين، وربي نورنا بنور القرآن، الله لا يبعدنا عن القرآن إن شاء الله. سيدي
0: آمين بشاه النبي محمد. أي والله
1: يا كما قلنا مع هذا الكتاب الجليل،
0: أي والله
1: الإمام وقت نقول المحقق عند الجميع هو ابن الجزري، هو محمد بن محمد بن محمد، ثلاث محمدات، محمد بن محمد بن محمد ابن علي ابن يوسف الجزري.
0: طيب الحمد لله شيخ محمد، هذه السلسلة إن شاء الله هاو كدخلنا التو في فرش الحروف وسبقتها الحمد لله.
1: لا ما زلنا في الأحكام سيدي أحسن. أما هو يذكر بالسورة تقول ما زلنا في باب المد والقصر،
0: زلنا في باب المد والقصر سبقتها قبل البرامج الحمد لله. لطائف الحسان في متواتر القرآن، عملنا الحلة الغراء في مناقب القراء، وغيرها من البرامج الحمد لله. تو هنا في إثلاج الصدور بالعاشر البدور، كرما منك ربي بارك لك، إن شاء الله نتلوها سوية عند حوض رسول الله إن شاء الله، وتكون لنا شفيعا في القبر ويوم العرض عليه
1: بجاه القرآن يا رب. العظيم يا رب
0: أحسن اللهم لنا بها ولكم ولخيانا المسلمين الختام وحسن الوفادة على الله. أيش نحوكم سيدي محمد طيبين؟
1: والله ربي بارك في عمرك إن شاء الله فاتي ولا لا. وهذا يا سيدي ماهر،
0: أي
1: هالكتاب هذا توريت من اللي بدينا نقرأه لتوا، وصلنا للصفحة عدد 50 وبش نكملوا الأحكام، نكملوا نفاو 84
0: صفحة 84
1: بش ندخلوا من فرش الحروف وإحنا ماشيين حتى لآخر سورة، معناتها سورة الناس، ويش يعمل باب كامل بعد في الأخير بالكل بعد سورة الإخلاص، ذكر التكبير في قراءة ابن كثير بيعمل في بيه ويختم معناتها في الصفحة 204. هالكتيب الجليل الصغير تسمى في حجمه اللي كنت مبارك شوف قديش قليل
0: عملته ربع منه
1: يرحم
0: لكنه صغير سبحان الله لكن هو خذاه ما شاء الله
1: ما شاء الله
0: احسن
1: لا وشوف الفوائد اللي فيه
0: وبركته يا
1: واحنا توا سيدي في باب ذكر المد والقصر
0: اخذنا وتشملنا بركته
1: بجاه القران العظيم.
0: اذا لازلنا في باب المد والقصر
1: نعم
0: باه
1: عاد فما نحب من بعد نعملوا ملخص صغير خاطر نقول لك شنو معناها تقول هكا وهكا لانه فما اللي يعتبر معناتها المدود المد الواجب فيه معناتها الالفين فما اللي يعتبر ثم الالف ونصف مال كيما المنفصل كيما المتصل فما اللي يعتبر معناتها خمسه حركات الفين ونصف كيما العاصم لكن التحقيق عند الامام الشاطبي ثلاثه قصر والتوسط والطويل. عندنا الواجب معناتها اللي فيه المتصل فما قراء معناتها اثنين معناتها الفين اربع حركات وثم قراء ثلاثة ألفات اللي هم حمزة وسيدي ورش الراوي ورش من طريق الأزرق وسيدي حمزة اللي هم معناتها بثلاثة ألفات والقل وندر أنه الإنسان باش يستطيع ينجم يقد معناتها الألف ونصف وألفين ونصف وكل شيء باش يحافظ على المراتب قل وندر لذلك مع بعد التمحيص وغيره وذكر لكن الجزري ما ذكرش المراتب لكن ذكر الكلام هذايا ملخص يقول رحمة الله عليه كانت تذكرشي في نصنا آخر الحلقة الفارطة يقول والباقون يطولون حرف المد في ذلك زيادة وأطولهم مدا في الضربين جميعا. شنو معناه في المد المنفصل والمتصل ورش وحمزة
0: سيدي ورش سيدي حمزة
1: ودونهما عاصم تفهم بإخطر يقولوا ألفين ونصف البعض منه ودونه ابن عامر والكسائي وخلف العاشر اللي هما ألفين ودونهم أبو عمر من طريق أهل العراق أي الدوري وقرأ به على الفارسي وقالون من طريق أبي نشيط بخلاف عنه
0: اللي هي طريقنا أحلى
1: اللي هي أي على الألف ونصف على الألفين نعم والقصر في المنفصل قرأ به على أبي الحسن وهذا كله على التقريب من غير إفراط وإنما هو على مقدار مذاهبهم في التحقيق والحذر وبالله التوفيق. أردوا بالكم في القراية اللي بتقرأ من هذا كما قراك شيخك ويعلمك الألف ونصف قدر
0: ميزان
1: ميزان
0: لا تفرط
1: لا ومش من راسك
0: أقلك من غير إفراط
1: قلت فإن وقع بعد حرف المد ساكن لازم أي في الحالين اتفقوا على مده إشباعا إشباعا ثلاثة ألفات اللي هما ست حركات نحو الضالين وأتحاجوني على من قرأ هكذا وألف لام ميم ونون وحاميم قدرا واحدا وإن عرض السكون للوقف جاز لكل منهم الإشباع والتوسط والقصر نحو الرحيم والكتاب ويؤمنون والله الموفق. لكن زيدوا حويجة أنه إذا كان اللي وقفنا عليه معناتها كما قال سيدي ابن الجزري عرض هذا السكون لأجل الوقف أردوا بنا إذا كان همزة ما يجوز فيه ما يجوزش فيها القصر هذا ما يجوز فيها كان كل حسب قارئ
0: كل حسب لكن أبداها من اللي فيه من التوسط نقول
1: كما نقولوها اللي يقرأ بالتوسط يقرأ وجهان عندهم التوسط والطويل واللي يقرأوا بالطويل لا يجوز لهم إلا الوقف على الطويل ونعرف سيدي حمزة عنده أحكام خاصة في الوقف التوجيهي
0: في الوقف على السكون
1: أي نعم كما نقولوها يشاء وبش يقف معه على السكون شو عنده عنده خمسة أوجه سيدي وسيدي حمزة ثلاثة على الإبدال طويل والتوسط وقصر مثلا يشاء يشاء يشاء يشاء من غير أثر للهمز أبدا والوجه الرابع والخامس يشاء يشاء شو تسمى هذا الروم والروم لا يتأتى إلا على التسهيل وهذا من مش من راسك كيفاش قرأ سيدي عبد الرحمن ضريف كيفاش قرأ الشيخ خطوي سمعناه طبقناه كيفاش وسي عثمان لنديريها ربي ان شاء الله يبت فيها فاسو هذا سماعا ولا تقول اعطيني روم على التسين ما مش يجيبه لك اذا ما سمعوش
0: اذا ما سمعوش
1: ماذا ولذلك وهذا نلوم على البعض لا البلاد هذيك ما فيها انقطاع في السند شكون اللي قالك ما فما حتى بلاد فيها البلاد الاسلاميه فيها انقطاع في السند ابدا والله نسمع في اليوتيوب المقري نتاع فلسطين ربي ان شاء الله يفرش كربها الله يرحمه عاد يقول انا الى الان ما نسيتش القراءه الجزيريه كان جزيري يصلي بينا في في في, في القدس والله
0: قدس.
1: اي قال تو في وذني قرايته وجبد عادي قلت فيه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين تو اجي يقول لك هذه قرايه ما نسيتها شيخ القراء قال انا الى الان ما تنحاتش من ذهني من جمالها ومن غيره توا يحب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ودي ايش بيك
0: تكلف شوف
1: تكلف كبير ياسر ربي يدي
0: اي نعم اي والله
1: لا احنا كملنا سيدي الفصل باش تدخل لنا
0: او بالله باش نذكروا بالمصطلحات باش حد جديد سيدي على الحلقات هذوما كي قلت انت في انه يشبع الاشباع راه معناها الطويل بعد الاشباع الطويل
1: الاشباع والتمكين
0: احسن
1: هو معناتها المد الطويل كيف نقول بالتمكين
0: تمكين ايضا المد الطويل
1: اكاو
0: باهي سيدي محمد
1: هو الزياده ومنهم من يعتبر كلمه التمكين هي الزياده على المد الطبيعي اما التمكين في الاصل مد التمكين هو الطويل وكذلك الاشباع
0: لانك مكنت المد شيخ محمد ناخذ وجه الاداء يسترك قعدوا اربع دقائق
1: احنا تو ان شاء الله حتى ليل الناس كلها معناتها يعرفوا
0: مازلنا مع سيدي ابن كثير
1: مازلنا مع الامام ابن كثير معناتها المكي باش ناخذوا موضع من المواضع اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون

أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون عنا سيدي البزي يقرأ جاء آل كما قالوا الوجه الأول وعنده وجبة تبيعة اللي هو المد لأن التغيير في الهمزة وإنحرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال أعدله ولهنا معناتها سقطت ولذلك الأفضل نقدم التوسط فلما جاء آل لوط المرسلون وقرأ البزي بتحقيق الأولى التسهيل الثانية كما يعمل سيدي ورش لكن المد متاعه بالتوسط فلما جاء آل لوط المرسلون قال

0: وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فاسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون صدق الله العظيم.
1: وبلغ نبيه المصطفى الصادق الأمين ونحن على ما قال ربنا ورازقنا مولانا من الشاهدين وبه مؤمنون وموقنون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شكر الله لكم شيخ محمد. أي والله هذه تلاوة ندية للإمام ابن كثير المكي براويه إن كان الاختلاف، وها هنا يعني بينا كما قلت أنت آل لوط
0: جت معناتها همزه
1: جاء صحيح، وقلنا المقدم اداء هو التوسط
0: صحيح.
1: ايوه هو في كل الاحوال سيدي لا يدرك الطويل ابدا، ما عندوش طويل،
0: لا ما عندوش
1: الله يفتح عليك. وقلنا راه اقل
0: الا بالطبيعه المد لازم اللي تفهمنا فيه هذاك
1: لازم تفهمي فيه. وقلنا راه سيدي
0: وعنده في المد المنفصل الا القصر،
1: احسن
0: ما عندوش التوسط عنده الا القصر وجها واحدا
1: اطوله مدودا سيدي ورش سيدي حمزه.
0: اي نعم.
1: وبعدهم هاوك سيدي عاصم،
0: اي هذا في الترتيب اللي نتاع الالفين ونصف والف.
1: احسنت.
0: اما المراتب الاصل ثلاثه اثبت عليهم هو، احنا تو ختمنا هذا ثلاث حاجات عندنا وجها واحدا القصر في المد المنفصل، وجها واحدا عندنا ابن كثير كما قال والامام السوسي في هذوما في القراءات السبع، وزيد معاهم معناتها في كيفاش نقراو في القراءات معناتها العشر نزيدوا معاهم قولوا ابو جعفر ويعقوب.
1: احسنت.
0: ايوه وجها واحدا القصر في المنفصل والوجهين بالتوسط الوجهين قالون، وزيد معاه دوري ابو عمرو البصري، هذوما وجهين عندهم القصر وعندهم التوسط.
1: وعندهم التوسط بالضبط.
0: واللي عندهم الطويل ورش
1: سيدي حمزة
0: والبقية الكل
1: قصر
0: لا توسط وجه واحدا اللي هو ابن عامر الشامي وعاصم والكسائي وخلف العاشر، هذوما وجها واحدا
1: التوسط وجها واحدا
0: والمتصل كلهم فيتفقوا معناتها هذوما يقراوا ديما بالتوسط الا ورش من طريق الازرق ومعناتها حمزه هذوكم
1: بالطويل الطويل. بارك الله فيك.
0: لكن عند حمزه احكام خاصه في
1: ثم احكام خاصه ناتيها ان شاء الله تباعا، لازلنا مع باب المد والقصر ان شاء الله تعالى. اي نعم. ربي يبارك فيك سيدي محمد وتمها باذنه تعالى في الحلقات المقبلات باذن الله. الى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. إثلاج الصدور بالعشر البدور، إثلاج الصدور بالعشر البدور، وهم الذين اجتبى الله واصطفى أن تسند لطيب أسمائهم القراءات العشر المتواترة، عشر من البدور المشرقات أصحاب المنازل النيرات، من نقلوا كابرا عن كابر أصول وفرش القراءات، وللعشر الكمل المزهرات عشرون من ألمع الرواة وأصدق النسمات من عموم البريات، من نقلوا عن البدور أصول الرواية والدراية، إثلاج الصدور بالعشر البدور، جميل مسامرة وبديع سفر مع القراءات الكمل العشر ذوات ندي الأثر، يؤنس تجوالكم في حدائقها الغناء ذات المسك والعنبر، الشيخ محمد مشفر وماهر فتحلي.

0: تونة للقرآن الكريم.
1: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
2: القرآن به القلب اطمان.
1: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
2: إنسان نبي شريف عفي.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
1: اللهم علمنا كتابك. اللهم علمنا كتابك.

عليم. واتقوا الله واسمعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟

وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ كففت

بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك

الرحمن ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن تفوح عطرا بطيب الكلام. بطيب الكلام.
2: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
3: الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد

أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:

0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: لا حول

0: الجد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذتين.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطراً بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بالقاع حضرته فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لروض أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم، وصاحباك فلا أنساهما أبدا مني السلام عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى مهبة النسائم ومناحت على الأيك الحمائم. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم أينما يسركم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، ملوها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل المستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج مشاوير في سيرة الهادي البشير محمد صلى الله عليه وسلم. هذا البرنامج الذي يحدثنا عن شمائل الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ويأتيكم كل يوم السبت من الآن حتى إلى الساعة 6 مساء. اليوم هو يوم السبت 13 ذو الحجة 1447 الموافق 30 ماي 2026. في بداية هذا البرنامج تحية موصولة لزهير المسعودي مخرج البرنامج، كذلك تحية موصولة لكريم عتيق التي تؤمن لكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتون القرآن الكريم مباشر، وكذلك هي في التنسيق. للتواصل معنا 71-130-000 71-130-000. في بداية هذا البرنامج أرحب بالأستاذ الشيخ عبد الباقي المغراوي. شيخ أهلا وسهلا ومرحبا بك مرة أخرى في حلقة جديدة من هذا البرنامج.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بك سيدي بشير، ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم داخل أرض الوطن وخارجه، ونرجو من الله العزيز الحكيم أن يوفقنا لقضاء أمسية طيبة في رحاب السيرة النبوية المطهرة.
0: شكرا شيخ، بارك الله فيك. خليني قبل ما نمر للركن الأول في هذا البرنامج، وهو يتمثل في تفسير وبيان معاني كلمات بيت من أبيات البردة المديح الشريف للإمام البوصيري رحمه الله. خلينا نذكر المحاور التي سنتحدث فيها في هذا اليوم. المحور الأول المنهج المنيع في إعداد المسلم الناجح، المنهج المنيع في إعداد المسلم الناجح، كذلك المقاصد الشرعية من الدفاع على البلدان والأوطان، كذلك المقاصد الشرعية من الدفاع على الأوطان، كذلك دور الابتلاء في التربية والإصلاح، دور الابتلاء في التربية والإصلاح. هذه العناصر الثلاثة أو المحاور الثلاثة سنتحدث فيها اليوم في هذا البرنامج. خلينا شيخ ننطلق على بركة الله في الركن الأول من هذا البرنامج اللي هو نذكر بيت من أبيات البردة، بردة المديح للإمام البوصيري رحمه الله، ونسلط الأضواء على كلمات هذا البيت والمعاني التي تحمل هذه الكلمات وهذا المديح. نعم شيخ تفضل.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وارض اللهم على الصحابة أجمعين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رضنا وارض عنا. قبل سيد بشير ما ندخله أن نديم نشوف القيمة الشعرية والقيمة العلمية لهذا للإمام البوصيري رحمه الله. يطرق مثلا كيف اليوم مش يحطنا في موضوع حوله اختلاف كبير ياسر قديما وحديثا. نعم. من قبل ومن تو، ولكن الملاحظة سنرى ذلك في آخر هذا التحليل لهذا البيت، سنرى أنه يخرج من الخلاف بطريقة بديعة فريدة لا يضاهيها فيها أحد، يعني يخرج بطريقة ذكية برشة وذكية وتجعل السامع تشد إليه، لأنه قوة الكاتب وقوة المفكر حينما يستفز القارئ والمتابع ويخليه يشد شدا عنيفا ويخليه يعيش معاه ويثير داخله ويثير تساؤلات كثيرة، ولكن ما يخليهوش في آخر هذه التساؤلات حائرا ضائعا تائها، وإنما يشير إلى ذلك النور ويدفعه إلى البحث وإلى التنقيب وإلى الوصول إلى الحقيقة. معناها القدرة الكبيرة جدا، مش أنه تقدم معناها مادة سهلة يستسيغها ويشربها الإنسان دون أن تحرك فيه يعني بعض المشاعر، ودون أن تحرك فيه بعض التساؤلات العميقة اللي تخليه تمسه من داخله وتخليه يبحث، مش تخليه ساكنا. السكون راهو يؤدي إلى الموت. اللي يظن أنه الدخول في الإسلام سيحظى بسكون فإنما هو يسير نحو الموت، ولكن الإسلام حي متجدد ويتجدد في كل يوم. ولذلك قال أحد كبار المفسرين، قال: إذا كان وحي السماء انقطع فإن وحي العقل متجدد. وحي العقل متجدد، ولذلك التعامل مع القرآن يجب أن يكون تعاملا حيا، لا يقتصر على الحفظ ولا يقتصر على التكرار ولا يقتصر على المخارج والحروف ولا يقتصر على الصفات ومعرفتها، وإنما ما يثيره في النفس من تساؤلات ومن بحث ومن دفع إلى الأمام ومن النظر ومن التدبر. وهذا هو مقصود الشرع من القرآن، أنه يخلي الإنسان يتجدد، يخلي الإنسان. وإحنا نقولوا أن القرآن حافظ صالح لكل زمان ومكان. صالح باش؟ صالح عندما يجد عقولا مدبرة وقلوب متفكرة ونفوسا متطلعة، وين تطلع أنها تعرف وأنها تزيد وأنها تنتفع وتنفع بهذا القرآن العظيم. يقول فيه اليوم البيت هذا للإمام البصيري رحمه الله، يقول: أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم. اللي يقرأ البيت هذا من أول كلمة يكفر الإمام البصيري، وهذاك علاش هما يعني محل نقد كبير ياسر. لكن اللي يقراه على ظاهره يقول: والله البصيري خرج عن المألوف وأتى بما لم يأتي به الصالحون والعلماء من قبلهم بعده. ولكن الذي يقرأ وهو عارف بأساليب اللغة العربية يقف على إنسان خبير باستعمالات اللغة العربية ومتمكن وبارع وماهر في استعمال الصيغ واستعمال المحسنات البديعية واستعمال كذلك أنواع البلاغة في اللغة العربية. إذن عاودوا: أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم. كيف يقسم؟ يعني الإمام البصيري هذا الذي جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله أعلم كم من مرة يقسم بالقمر، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيا يعني شديدا بالقسم، عن القسم بأي مخلوق على وجه الأرض إلا بالله سبحانه وتعالى. مش نعرفه علاش، لأنه تعظيم لمن لا يستحق التعظيم. المعظم الأكبر هو رب السماوات والأرض، ونحن ممنوع علينا. رب سبحانه أقسم بالمخلوقات، تقريب أغلب المخلوقات أقسم بها، والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والضحى والسماء أقسم بكثير، فلا أقسم بمواقع النجوم ولا غير ذلك. لكن ممنوع على خلقه جميعا، ممنوع على خلق أن يقسموا بغير الله. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقسم فيقول: والذي نفس محمد بيده. معناه شكون؟ ورب الكعبة. رب الكعبة هو الله سبحانه وتعالى. ولم يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أقسم بغير الله في حياته أبدا. كيفاش مال الإمام البصيري يخالف منهجا معروفا وواضح؟ سنرى ذلك في هذا، وهذه من الحاجات اللي يثيرها الإمام البصيري. يقول: أقسمت بمعنى أقسم، حلف، وأصله من القسامة، وهي أيمان تقسم على أولياء المقتول، ثم صار اسما لكل حلف. والقسم نوع من الخبر، وإنما يذكر لتوكيد جملة المحلوف عليه، محلوف عليه، لأن المخبر إذا أخبر بشيء ثم خاف أن ينكره أقسم بمن يعظم القسم في اعتقاده على أن الأمر كما ادعى. اللي يقسم هو يحب الناس يصدقوه، ولكن قسم ربي والنفس والشفع والوتر والفجر وليالي العشر، هل يريد من الناس أن يصدقوا؟ لكن للتوكيد ولغايات بلاغية أخرى. القمر المنشق هو إشارة إلى معجزته صلى الله عليه وسلم في انشقاق القمر، كما في قوله تعالى: وانشق القمر. ولذلك هناك من اعترض على البصيري رحمه الله بحلفه بغير الله، وهذا ما نهت عنه كتب الحديث، أن الحلف لا يكون إلا بالله وحده، فهو أعظم معظم، ولا يجوز الحلف بغيره لتعظيم من لا يستحق التعظيم أمام المعظم الأكبر الذي هو الله عز وجل. لذلك قال فقهاء اللغة بأنه وقع حذف المضاف وأن أصلها برب القمر، وخص القمر بالذكر لأجل نسبة النسبة المذكورة. شو معناه؟ يعني هي أصل القسم، أصل القسم مش هذا أقسمت بالقمر، أقسمت أصل القسم وأصل البيت أقسمت برب القمر، وهذا جائز وهذا لا مؤاخذة عليه ولا مساءلة، وهو قسم صحيح وهو جائز شرعا وعقلا وباللغات الكل أنه يجوز ذلك. لكن حذف المضاف اللي هو حذف المضاف، المضاف هو شنو؟ ربه، والمضاف إليه هو القمر، فأصل القسم أصل البيت أقسمت برب القمر، فحذف المضاف وبقي المضاف إليه. أولا لماذا؟ من ناحية البلاغية يكون أبلغ، واثنان من الناحية شوف الوزن هذا البيت يستقيم ذلك، ولكنه بطريقة ذكية. وهذا النوع من الاستعمالات في الشعر العربي جائز ومعروف، ويعني صار عليه كبار الشعراء. النسبة هي الشبه، مبرورة القسم ليس صفة لنسبة بل صفة لموصوف محذوف منصرف بأقسمت. معاني هذا البيت،
0: نعم.
1: يقسم البصيري رحمه الله يمينا مبرورة أي صادقة أن هناك نسبة أي شبها بين انشقاق القمر وشق قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بهذا يريد أن يشير إلى معجزتين للمصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. شنو المعجزتين؟ وهما انشقاق القمر وشق قلب الرسول صلى الله عليه وسلم. ووجه الشبه بينهما هو جريانهما على خلاف العادة، كذلك التئامهما، الاثنين انشقوا ورجعوا كما كان، القمر انشق ورجع، والقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم انشق ورجع، التأم، التأم بمعنى عاد إلى طبيعته، تأثير أو اختلال، ووقعهما مرتين، وقد أشارت الأحاديث الشريفة لذلك، وقد أشار الناظم إلى هذا في قصيدته البردة الهمزية. حاجة أخرى، شق عن صدره وشق له البدر ومن شرط كل شرط جزاء، هذا بيت من الهمزية المعروفة للإمام المصير رحمه الله. فقد ورد في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شقين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا، شوف هاو بعينيك، شافوها بعينيه، لأنه بعد نزل القرآن مصدقا لذلك. وفي رواية بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بميناء، ميناء تبعد عن الكعبة الشريفة حوالي ما بين 3.5 كيلومتر و4 كيلومتر، يعني أقصى ميناء 4 كيلومتر وأدنى ميناء تقريبا 3.5 كيلومتر،
0: نعم.
1: إذن فلق القمر فلقتين، فلقة وراء الجبل وفلقة دونه، قال يعني وهذا ثابت في كتاب ماذا؟ في كتاب الدلائل،
0: نعم.
1: يعني وجاءت فلقة مكسورة الفاء، وقال البخاري اشتقاقه، انشقاقه بمكة وبميناء، وهو يدل على تكرار الانشقاق له. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال خسف القمر على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. فقالوا سحر القمر، قالوا الناس القمر تسحر، اسمع شنو معناها الجهل، وين يوصل أن واحد مش ينجم بسحره يتصرف القمر ويشقه. فنزل قول الله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر. وأما الانشقاق الثاني، هذا الأولان تو الثاني، فقد وقع مرتين. شنو المقصود به انشقاق؟ يعني صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول نشأته صلى الله عليه وسلم عندما كان في بني ساعد، ومرة ثانية ليلة الإسراء والمعراج. فقد أخرج البيهقي في كتاب دلائل النبوة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان في بني سعد، فأخذه فصرعه فشق قلبه واستخرج هذا القلب، ثم انشق القلب فاستخرج منه ماذا؟ علقة، فقال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه، لأمه بمعنى أرجعه كما كان، أي جمعه وضم بعضه إلى بعض وأعاده في مكانه،
0: نعم.
1: وجعل الغلمان يسعون إلى أمه حليمة السعدية رضي الله عنها، يعني مرضعة حليمة السعدية، فقالوا إن محمدا قد قتل فجاء وهو منتقي على اللون، يعني لونه أصفر وتعب على الخ. فقال أنس فلقد كنت أرى أثر المخيط وهي الإبرة في صدره. هذا يا سيدنا أنس الخادم بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت نشوف أثر المخيط. شو معنى أثر المخيط؟ مش لا. المخيط أثر الالتئام، أكل مزالة الأثر نتاع الجرح مزال ظاهر، يعني ظاهر، يعني ظاهر للعيان يشوف فيه باش، مش بالمجهر، يشوف فيه بعينيه أنه ظاهر ظهورا يعني بينا جليا، بحيث يحدث بعده التحقق والتأكد أن هذا قد وقع. قد قتل فجاء وهو منتقع اللون، فقال أنس فلقد كنت أرى أثر المخيط وهي الإبرة في صدري. وهنا انقسمت آراء كتاب السيرة إلى نصفين. اثنين أمام هذه الحادثة. الرأي الأول إيش يقول؟ هذا حظ الشيطان منك، يستفاد من قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فقالوا كل مخلوق له نصيب من الرحمة في قلب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فلربما يطمع إبليس يوم القيامة في هذا النصيب. وبما أن الله قد حكم وقضى بدخوله النار، ولذلك اقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن ينزع هذا النصيب حتى لا يطمع في دخول الجنة، وهو مصداق لقوله تعالى لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. يعني هذا توعد من الله العزيز الحكيم أن كل واحد مع إبليس أو يتبع إبليس أو يمشي في نهج إبليس أو يوافق إبليس أو يكون على هوى إبليس، فإن الله توعده توعدا شديدا بأن يكون مصيره إلى جهنم والعياذ بالله.
0: نعم.
1: طيب الرأي الثاني مش هذا، مخالف. قال الطائفة من العلماء ربما يكون تطهر لقلب المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى لا يراوده الشيطان أبدا، وهذا مما تقتضيه أسباب العصمة النبوية، وهو رأي ضعيف. ليش ضعيف؟ مش أنا اللي قلت ضعيف، ربما يقول ليش الناس يقول كذا يفتي، مش أنا اللي قلت ضعيف، هذا أنقل ما قاله العلماء. رأي
0: نعم.
1: ضعيف، لأننا رأينا القرآن الكريم ينزل معاتبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من الآيات، منها عبس وتولى، منها الأحزاب وغيرها. وروى مسلم عن أنس بن مالك قال كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرج، معناها هذا إيش يعمل؟ سقف بيتي، يعني فرج سقف بيتي. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اللي يقول فرج، بمعنى تحل. وأنا بمكة فنزل جبريل عليه السلام فشق صدري ثم غسله من ماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئا حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أطبقه، بمعنى أرجعه، ثم أخذ بيدي وعرج إلى السماء. وروى البخاري أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر، سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا أعطونا آية، فربي سبحانه وراهم قالهم انظروا إلى القمر سوف ينشق، وانشق القمر، وكانت آية ومعجزة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك نرى أن الإمام البصيري يطرق مواضيع خلافية ولكن يخرج منها بطريقة بديعة فريدة، ويستعمل أساليب تعبيرية جعلته محل نقد من بعض الجهال بعمق اللغة العربية وعظيم ثرائها وأساليبها الجمة.
0: هذا هي النفحات، وخلينا نقول نفحات الإمام البصير رحمه الله في حب النبي صلى الله عليه وسلم.
1: بشير راهم مش ينقدون عليه بعض عباد، علش أنا جبنا استدلينا ليش بأراء العلماء وبينا من الناحية اللغوي، لأنه أحيانا تقف عاجزا إلا أنك تبين يعني الجانب اللغوي، لأن اللغة إذا اللغة هي حكم فصل بين الناس.
0: نحن قاعدين ننقلوا لهنا.
1: نعم.
0: نحن مناش قاعدين نشاهدوا من عنا ولا نجيبوا في أرانا.
1: نعم.
0: يعني نحن قاعدين نأخذ في أراء العلماء.
1: نعم.
0: ماذا قالوا؟
1: يعني مسكين الذي يجهل
0: نعم.
1: شيئا
0: نعم.
1: يعاديه.
0: نعم.
1: يقولك شو هذا يا أول بصيري، ما قلنا لكم عليه رو يحلف رو يجيب في حاجات، ما يجيبش حاجات. يستحيل أن تجد في البردة، تو نشوفوا كل كلمة كل بيت عليه شبهات وثيرت حوله شبهات.
0: نعم.
1: تشوف كيفاش الرأي اللغوي بدرجة كبيرة، الرأي اللغوي الجانب اللغوي اللي فيه ما فيهوش يحوله نزاع، وقت اللي يقولك هذه راه مركب إضافي، شد هو وش عمل، نحى المضاف وخلى المضاف إليه، وليس بدعا، ماهوش بدعا هو، لا هذه مستعملات في اللغة العربية قبله وبعده وفي زماني.
0: لكن شيخ، الإنسان اللي بش يقعد يصطاد في الماء العكر يقعد يعلق على هذه الشبهات، لو مشى أخذ أمهات الكتب وأخذ آراء العلماء الفطاحلة وبحث في كل شبهة حتى يلقى طريق الصواب لكن أفضله. لو كل إنسان يبحث، كل إنسان أنا بش يعلق على الشبهة هذه كما كتير مبحثش، بكل اسمع كلام ما جاء ما راقلوش على الهواء نتاعه مشى علق عليه. لو كل إنسان يلقى شبهة ولا أي حكاية يمشي يبحث في الكتب وفي ما أقوال العلماء الفطاحلة العلماء الكبار تو يصل إلى الطريق الصحيح، يصل إلى الشبهة اللي هي كتعدو شبهة، تو يلقاها مع الشبهة عنده كل شيء واللي واضح عنده،
1: يزيلها إزالة علمية، معناها يحدث بعدها كما قال برد اليقين، برد اليقين أنك أنت وصلت بحث وحدك بشوي بشوي حتىش للي وصلت إلى برد اليقين أنه هذا راهو صحيح 1000%، ماهوش 100%، 1000% أنه صحيح، لأنه هذا الأسلوب في التعبير في الحذف، هذا باب كامل يدرس ومادة كاملة تدرس في السنة التاسعة، الحذف اسمه عنوان الدرس الحذف ومواطنه سنة التاسعة.
0: نعم.
1: في معاهدنا احنا تو موجود اسمه الحذف ومواطنه، عندما نقول النار النار فقد حذفنا الجملة وخلينا حذفنا فيها ماذا، حذفنا الفعل والفعل وخلينا المفعول به.
0: نعم.
1: شنو المفعول به؟ أصلها احذر أنت النار، فخلينا النار علاش؟ لأن الموقع والمكان اللي تقال فيه والفرصة.
0: نعم.
1: لا تقتضي منك أنك تستعمل جملة، لأن واحد داخل في النار مش يتحرق وانت تقول له جيب له فعل وفعل ضيعت عليه وقت، فتقول مباشرة النار النار. ناخذ حاجة أخرى، في يوم عرفة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة الصلاة.
0: نعم.
1: الصلاة الصلاة محذوفة الفعل والفاعل.
0: نعم.
1: كيفاش؟
0: نعم.
1: مش خلي مثال، خلي ناس
0: معناها
1: عاوش يقولش راه جاب من الشعر ولا جاب من هاوم الحديث، هذا ثابت. يوم عرف الرسول صلى الله عليه وسلم قال في خطبة الوداع، في حجة الوداع وفي الخطبة هذيك قال الصلاة الصلاة وكررها مرتين، أصل هذه جملة محذوفة.
0: نعم.
1: أصلها أقم أيها المسلم الصلاة، أقم أيها المسلم الصلاة.
0: نعم.
1: أقم فعل، المسلم فعل، الصلاة مفعول به.
0: نعم.
1: فلماذا حذف الفعل والفاعل؟ حذفها لإبراز قيمة الصلاة التي هي عماد الدين، والإنسان لا يساوي شيئا بدون صلاة.
0: نعم.
1: الإنسان بصفة عام.
0: نعم.
1: مهما كان علمه ومهما كان تحصيله ومهما كانت مكانته الاجتماعية ومهما كانت أمواله وغناه، فبدون صلاة عند ربي لا يزن شيئا.
0: نعم.
1: لأنه هذاك الركن الأساسي وعمود الدين اللي يقام عليه الدين الكل، وهذاك أول حاجة يتحاسب عليها المؤمن ويتحاسب عليه الإنسان الكل بالألف واللام، أي إنسان مش يتحاسب أول شيء على الصلاة، فلذلك أبرزها وأكد عليها وقدمها وجعلها ظاهرة فقال الصلاة الصلاة.
0: شكرا شيخ، ليس هناك توضيح بر وأك وأشفى من هذا التوضيح. حبابنا الكرام، خلينا نمشي مع بعضنا فاصل ثم نعود نواصل معكم برنامج مشاوير في سيرة هدي البشير محمد صلى الله عليه وسلم.

0: حبيبي.
1: أحبابنا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى. أنتم ما زلتم في الاستماع إلى برنامج مشاوير في سيرة الهادي البشير محمد صلى الله عليه وسلم. خليني نذكر المحور الأول اللي باش نبدأ به الآن، المنهج المانيع في إعداد المسلم الصالح. المنهج المانيع في إعداد المسلم النافع أو المسلم الصالح أو المسلم القوي.
2: نعم
1: تفضل شيخ.
2: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن وله. شوف، رسول الله صلى الله عليه وسلم استثمر في حاجة. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عنده استراتيجية كبيرة ياسر.
1: نعم.
2: وما كانش، شوف سبحان الله، ما كانش مسيب الأمور أنه تمشي على هكاك وحدها، قاعدة سايرة وحدها. لا، كان فاهم شنو يعمل.
1: ثماش حاجة تمشي وحدها.
2: ثماش.
1: كان حاجة فاهم. تمشي وقل تمشي على بركة الله سبحانه.
2: نعم. هذيك للعاجز يقول الكلام هذا.
1: نعم.
2: يقول العاجز. ليش؟ ربي سبحانه قال لك كل شيء تقرأ له حساب. إنما خلقتم للآخرة. أرأوا كل واحد وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل حاجة مسطرة ومعمولة يلزمك أنت تعمل فيها.
1: خلقناه بقدر.
2: نعم، كل شيء بقدر حكيم. ثاني مش ويصفها، يقول لك بقدر حكيم. شو معناه؟ بحكمة وتدبر. ما ثماش يستحيل على الله العبث. وهذه من أساسيات العقيدة.
1: نعم.
2: الإسلامية، أنه يستحيل من الحاجات السالبة والمستحيلات، بباب المستحيلات في العقيدة، العبث من الله عز وجل. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم استثمر في إيش؟ استثمر في العقل البشري. لكن استثمر من إجابة هذه، ما قراش في جامعات، في الجامعات الدولية والعالمية ولا كذا. لكن أدبه ربي سبحانه وقراه وعلمه ربي من لدنه علما ليس كعلم البشر. ولكن شو عمل؟ أول حاجة بدأ يأدب فيه من وقتاش؟ اختار له النطفة، اختار له. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يفتخر بنسبه الشريف. وإحنا بقينا تقريب أكثر من عامين وإحنا نذكر في بداية كل هذه حصة نسب النبي صلى الله عليه وسلم. ومما قاله الشافعي، قال درست وهو من النسابة، من أشهر علماء النسب هو الإمام الشافعي رضي الله عنه وارضاه. قول بحثت في نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جده عدنان، لم أجد واحدا فقط قدح في مروءته من هذه الأجداد.
1: نعم.
2: علاش؟ لأنه عارف شنو معناه، لأنه ربي حفظه. كذلك حفظ له الرحم الذي زرع فيه، اللي هي السيدة آمنة. السيدة آمنة هذه يحفظ ربي سبحانه هذا أين في الأصلاب، في أصلاب الرجال، تنقل ثم حفظه في رحم أمه حتى خرج إلى هذه الدنيا. فش عمل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ استثمر في العقل.
1: نعم.
2: منين أخذ؟ استثمر أن يكون عقول مفكرة. اثنين، منين أخذ الأسلوب هذا؟ أخذه من القرآن. إن في قصصهم لعبرة. لشكون؟ لأولي الألباب. ولذلك نجد تقريبا الأسلوب القصصي في القرآن مبثوثا تقريبا في كل الآيات، بداية من سورة الحمد لله، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ويطولها ولا الضالين، ويطول فيها. شكونهم هذم؟ يحدث فينا ربي على شكون؟ على اليهود وعلى النصارى.
1: نعم.
2: اللي غضب عليهم ربي سبحانه وتعالى. مش يقول لنا شو معناه؟ يقولوا ردوا بالكم تكونوا من هذم. رام هذم وين؟ وين هذم المقام انتاحهم؟ رام عند ربي لا مقام لهم إلا في جهنم. حتى اش الى سورة الناس اش يعمل؟ تقول القرآن كله معبي بالقصص، كله قصة. لانه علاش؟
1: no.
2: قال العلماء توا اش قال؟ قالوا ان الاسلوب القصصي ارسخ في الذهن واكثر تأثيرا في النفس. ارسخ في الذهن.
1: نعم.
2: والحاجة الثانية واكثر تأثيرا في النفس. كيفاش؟ كي تجيب له انت تحب تحثه على اي درس، شوف خاصة الصغار بصفة عامة والشباب، مش تحثه على اي درس، مثلا مش تحثه على الامان، تجيب له قصة ابو عبيدة عامر بن جراح. تجيب له هذه، علاش سمي بالامين؟ ليش سمي بالامين وكان بارزا في الصحابة كلهم عدول وثقات والى غير ذلك، ولكنه تميز زاد عليهم في الامان. فعندما تجيب له القصة هذه وبعد تبني عليها الأساليب التربوية الكل،
1: نعم.
2: أتأكد أنه ما مش يأثر فيه، يأثر في نفسه، وثم ماذا أرسخ في ذهني. وقتاش الإنسان يتغير؟ تعرف الإنسان وقتاش يتغير؟ جيب له أحسن علماء التربية والمختصين في علم التربية الكل. وعندنا اختصاص احنا توا موجود لهنا في بارد وفي غيره وفي مدارس سخنين،
1: نعم.
2: اسمه علوم التربية. علوم التربية ايش معناه؟ يعني كيف تصنع إنسانا سوية، الخلاصة نتاعها كيفاش تصنع،
1: نعم.
2: إنسان سوي. وما تنجم تصنع إنسان سوي إلا لما يكون عنده سلوك مستقيم. ولكن
1: هو
2: الإمام محمد طارق عاشور رحمه الله قالها، لخصها في 4 مراحل. قال إذا تحب توصل إلى إنسان سوي يلزمك تصلح العقيدة، والعقيدة تنتج ماذا؟ تنتج أفكار، والأفكار ماذا؟ تنتج أعمال، والأعمال إذا كانت ليست محفوفة بسلوك قويم راهي ما عندها حتى قيمة.
1: هو الشيخ من فاعلية الإسلام لو لازم يكون الفرد سوي والمجتمع سوي باش نوصل الأمة سليمة،
2: نعم.
1: ينجم البو والأم ينجم يخرجوا ولدهم سان سوي،
2: نعم.
1: إذا هما حطوه في الطريق المستقيم،
2: نعم.
1: بل ما يمشي للمدرسة ويمشي للشارع ويمشي يخدم ويصل إلى الحياة الأصلية لازم يكون سوي من البيت،
2: نعم.
1: أنت فهمه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ما ثم حتى إنسان يقرأ القرآن ويقرأ السيرة ويسمع، نعم. هذا البرنامج أنه ما يتعلمش كيف يكون الإنسان السوي،
2: نعم.
1: كل أم كي تقرأ القرآن تفهم القرآن وتفهم السيرة النبوية، النبي صلى الله عليه وسلم كيفاش علمنا، كيفاش نعلم أولادنا، كيفاش نربي أولادنا، كيفاش نقري أولادنا،
2: نعم.
1: كيفاش ننصحهم، كيفاش نقول هذا حرام وهذا حلال، كيفاش نقول لهم هذا يجي وهذا ما يجيش. بإذن الله نوصلوا للفطرة السوية، نوصلوا على سيقول لك فطرة سوية،
2: نعم.
1: لأنه صغير هو فطرة سوية،
2: نعم.
1: لكن بعدين كي يكبر شوي يخرج للشارع،
2: نعم.
1: وليتعامل مع الطرف الآخر،
2: نعم.
1: وقتها يقعد على الفطرة السوية يخرج على الفترة السوية. نحن نحاولوا الوالدين،
2: نعم.
1: الصغيرة ذاك يخلوه كما هو، ما هو ماشي فترة سوية،
2: نعم.
1: يحاول يهيولوا الطريق باش يقعد دائما يمشي فترة سوية.
2: بارك الله فيك. هذه إذن السؤال تو،
1: نعم.
2: وقتاش الإنسان يتغير؟ تو يسمع فينا مثلا ناس يقول والله أنا ولدي ماهوش هذا 2%، نحبه يتغير. يتغير إلى ماذا؟ تقول تغير، شوف الكلمة هذه محذوفة ما بعدها. علاش؟ تقول تغير عند العرب الكل يسمعوا فينا تو، معناها إلى الأحسن، طول تمشي في ذهنه إلى الأحسن. علاش؟ لأن نفوسنا جبلت على الخير،
1: نعم.
2: الأصل فيه أن نفكر سويا كما كنت تحكي،
1: نعم.
2: الأصل فيه أن نعمل سويا،
1: نعم.
2: الأصل فيه أن نقدم حاجة مقبولة يقبلها المجتمع وتقبلها النفس وتقبلها الفطرة ويقبلها العقل ويتفاعل معها القلب،
1: نعم. وثم شيء خلينا نقول توا، ثم خطأ تقع في الأسرة والعائلة والمجتمعات، وبعدين يبدأوا يفركسوا على الدواء. كيفاش؟ البو والأم يسيبوا ولدهم يعيش كيما يحب في الدار، يعيش كيما يحب، حتى ولو هو غلط يخلوه غلط، وهو يبدأ صغير يكبر قدام عينيه ما يفقش بيه. لو صغير يبدأ يكبر ساعات بشوي بشي ما تفقش بيه، ما تفيق إلا ما يفوت الفوت في الشارع، يعمل حبس
2: كان وقت تقع الحريق
1: في المدرسة، يعمل حبس
2: مش طفيه
1: تفيق، صحيت. بعدين بعد ما يكبر الولد يلقوه تربية خارجة على السيطرة بالكل، بعدين يبدأ يفركس، يسمع هذا يسموه فيه توا المربين ولا المعلمين ولا يسموه كوتش ولا شنو هذا في التربية السليمة، يسمع ويحكي هيك يقول لازم نهز ورا ذاك باش يعدل اللي السلوك نتاعه.
2: تعطي فيه في الدواء وقت اللي هو يحتضر، وقت اللي هو حاجته بالدواء،
1: نعم.
2: انت قصيته عليه ما عطيتوش،
1: نعم.
2: وقت اللي هو انتقل الى مرحلة الاحتضار جبت له اقوى دواء موجود، هل ينفعه؟ ما عادش،
1: نعم.
2: ينفع. علاش التغيرات هذه؟ لانه الانسان علاش هو ما افصحش على يعني انه يعيش مثلا ازمه نفسيه او لغير ذلك او اهتزاز وكل شيء، لانه فقد ماذا؟ وهذه اهم شيء ركز عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد الثقه في الاخرين، في الناس اللي يتواصل معاه ما عندوش ثقه. ولانه الانسان يحتاج لشكون يفضفض ويحتاج لشكون يتفاعل.
1: من هنا شيخ، من هنا هذا الموقف، نبعث رسالة للأولياء، خاصة اللي توا أولادهم يعديوا في امتحانات صعبة،
2: نعم.
1: قولوا لهم افتحوا قلوبكم لأولادكم، لا من صغيرات ما يفهموش، احكيوا معاهم، تحدثوا معاه، له الكاس المليء الكاس الفارغ اذا ما تملاش انت بالايجابي لو يجي شكون يملاه بالسلبي. خلي ولدك، اذا انت ولدك ما تفهموش ولا انت ولدك ما تفهموش كمش يفهمه لك. اذا انت ما تتعبس وما تصرص على ولدك بس تحطه في الطريق المستقيم وتقريه وتوريه وتعلمه، اشكون هو باش يخاف على ولدك اكثر منك؟ ثم حتى حد لو باش يخاف على ولدك اكثر منك لو حطه في مخك دائما مصلحه ولدك انت، ولدك لك لازم انت تكون قدوه ليه. لو الولد دائما يخزر البو والام هما القدوه الاولى قبل ما يمشي للشارع ويمشي للمدرسه ويمشي القدوه الاخرين، دائما يخزر البو والام هما القدوه. اذا يلقى اذا يفركس للصغير ولا البنت تفركس على القدوه ما تلقاش عاد الام ولا البو شنو تعمل؟
2: مش لوج على البر
1: صحيح سويت تسال
2: البر والبر ذئاب وثعالات
1: ذئاب
2: وثعالات تنتظره تنتظر باش تنقض عليه. يعني علاش تخليه فريسه سهله لمن لا يستحق؟ انت بعد ما تعبت وربيت وصرفت وعملت كل شيء تقدمه فريسه للناس هذوم اللي باش يستعملوه استعمالات يعني بعد تتحرق به الكبد نتاعك. اثنين،
1: والا
2: ما تخليش علاقتك بولادك علاقه خوف. رسول الله صلى الله عليه وسلم مش يورينا انه خلي علاقتك صحيح في احترام ولكن فيها علاقة حب، لانه اذا احبك شعمل اخذ منك كل شيء،
1: حاجة اخرى،
2: واذا كرهك كره عنك كل شيء. اتاكد من هذا.
1: نعم، حاجة اخرى، اذا ولدك ما نجحش امتحان ولا جاب معدل مش به وفات الدنيا،
2: لا مفات هو ينجح في حاجات
1: هو أخرى. هو يبدا ولدك الفترة ذيك يبدا مقهور من داخل، مقهور لانه هو تعب. وسبحان الله يرى أصحابه نجحوا لكن هو للأسف النهار هذا ما كانش حاضر. سبحان الله، ربي قال ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات.
2: هو عنده مجال آخر ربي مش ينجح فيه،
1: له ربي سبحانه وتعالى له ما حطناش الناس كل تفهم كل شيء والناس كل في نفس المرتبة. ربي سبحانه وتعالى أعطاك أنت تمتاز عليه بالأخلاق لكن أنا تمتاز عليك بالعلم، كل واحد ربي يميزه على واحد. ولهذا ولدك ما يجيبلكش معدل به ما تقهروش تكمل عليه، تكمل على مرمته. لو في الحاجه هذيك ولدك لو يسحق لك برشا يسحق النصايح نتاعك الباهيه، يسحق القلب مفتوح باش يحضنه باش يفضفض له على قلبه باش يخرج له الغضب اللي وكل التراكمات الموجوده في قلبه. اذا هو يكون مقهور زيد تكمل على مرمته بيك وعليك وما جابش معدل وما تكلموش وما تشيرولوش ما تعملوش، كسرته انت الولد. بالنسبه لي انا الولد هذاك في الفتره ذيك كسرت له الشخصيه نتاعه، الذي كبش يخوها صدمة معاش يخرج منها.
2: أو لخصها ربي يخصر، لخصها وين؟ في قصة سيدنا موسى.
1: نعم
2: سبحان الله. تو السؤال اللي يسمع فينا يقول بالله أنا ولدي ضايع ولا بنتي ضايع نحبها تتغير للأحسن. يقولوا كيفاش ترى وريني أنت ماكم تتحدثوا على الدين، هاي سيدي ورونا كيفاش عمل. ما يحدث التغير إلا إذا سبقه تأثير نفسي والتأثير ذاك ينتج عليه يقين واليقين يهزه للتغير. أعطيني مثال.
1: نعم
2: تو سيديه سيدنا موسى وقت اللي جابوه البيت فرعون للعدو انتهى.
1: نعم
2: ايش عمل سيدنا موسى؟ شنو عمل لسيدي؟ قالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه. وقتاش قالت الكلام هذا؟ وقت اللي سبقها ربي ايش قال؟ وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. ايش معناه؟ يعني ادخل ربي من اي باب؟ من باب التأثير النفسي. فايش عمل؟ شبيه معاها هاوضة معاها فرعون قالها قرة في الأحاديث في التفسير وكل شيء. بعد كناك التفسير هذا شغول، هي قالت في القرآن ربي سبحانه تكلم على لسانها قرة عين لي ولك لا تقتلوا، هذه النتيجة انتح.
1: نعم
2: شبيه فرعون ما تأثرش لأنه فرعون كانت نفسيته موجهة، اللاقة انتاعه البارابول انتاعه موجه في وجهة أخرى، نفسيته مازالت ما تأثرتش بذلك.
1: نعم.
2: فبينما نفسية امرأة فرعون ايش عملت؟ متلفتة للجهة ذيك. وقت اللي جاها الأمر نتاع التأثير النفسي تقبلته، فعندما تقبلته ايش عملت؟ حصل عندها يقين. فاليقين ذاك وين حولاته؟
1: نعم.
2: حولاته إلى تغيير فاعل. التغيير الفاعل هو شنو؟ هو أنها أمرت بماذا؟ بحماية موسى وتربى ثم. اثنين، هي بيدها المرأة هذه. يقول القائل شوف المرأة هذه كانت في عز في حماية في نفوذ في أعلى درجات السلم الاجتماعي في أعلى وأصعب الناس باش يتغيروا هم الموجودين في أعلى الهرم الاجتماعي، في أعلى سلم اجتماعي. هي بنت، هي زوجة الملك بيده، هي الآمرة والناهية واللي بيدها كل شيء. فماذا قالت؟ هاش قالت بعد أخسر؟ كيفاش تغيرت؟ عندما تغيرت النفسية نتاعها من اللي أثر فيها سيدنا موسى، شعملت؟ قالت ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. واختاش تغيرت؟ هذه موجودة، المفروض أنها ما تتغيرش، طبيعيا ما تتغيرش.
1: نعم.
2: لأنه هي موجودة داخل بوتقة مغلقة من الظلم وقمة الظلم، من السواد وقمة السواد.
1: نعم.
2: من الظلمة الحاجبة للنور.
1: نعم.
2: كيفاش تتغير؟ ما تتغيرش. ولذلك شوف الحاجة سيدي بشير، نحب نشيروا لها وإن شاء الله يسمعونا، اللي هي راهي العلوم النظرية لا تنتج سلوكا. يلزم ماذا؟ يعني ليس لها مجال في الواقع العملي. الأصل فيه التربية تكون اثنين، تكون نظرية وتكون عملية. ورينا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفاش عمل.
1: نعم.
2: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي وكانوا في غزو الغزوات طال حصارهم وطالت وامتدت عليهم الأيام وتعبوا الصحابة، فاش عمل؟ دخل من باب النفس.
1: نعم.
2: ومن باب بث الأمل ومن باب التفاؤل بالغد المقبل، بالغد.
1: نعم.
2: المشرق. ردوا بالنا، وهذه رسالة للقادة بصفة عامة، لا تسودوا أيام الناس وإنما بثوا فيهم الأمل أنه.
1: نعم.
2: القادم أفضل وديما خير وديما شعمل. قال غدا يحمل الراية رجل يحبه الله ورسوله، جملة واحدة.
1: نعم.
2: جملة هذه حسب رأيك، الجملة هذه موجهة، شوف نوعية اللغة، شوف نوعية اللغة اللي استعملها.
1: نعم.
2: هل هي لغة قلبية؟ هل هي لغة عقلية؟ هل هي لغة سمعية؟ هل هي لغة بصرية؟ هل هي لغة وجدانية؟ هل هي شنو هي اللغة هذه؟ تمشي مباشرة تطرق أبواب القلب، لأنه استعمل فيها شنو؟ غدا يحمل الراية مستقبل قريب.
1: نعم.
2: رد بالك، تخسر إلى واقعك، انظر إلى الغدي، ما تنظرش إلى اليوم. غدا يحمل الراية، الراية وش معناها؟ القمة، القمة أعلى شيء. راية رجل صنفه سخرجوا من بين الرجال، أن وصفه بر، وصفه ماذا؟ بالرجل. والرجل في استعمالات القرآن بمعنى القوة وبمعنى، ليس بمعنى الذكورة والأنوث، لا.
1: نعم.
2: الرجل في استعمالات القرآن بمعنى الشهامة والأمة. الأمة وش معناها؟ يعني كامل، الكامل الأخلاق اللي فيه مناقب وشمائل عديد. غدا يحمل الراية رجل يحبه الله ورسوله، ما قالوش راك مش تدخل الجنة، ما قالوش راك كذا، قال يحبه، لأنه يعرف طريق الحب لله ورسوله موصل نهايته ومآله.
1: نعم.
2: ومآله شنو هو؟ الجنة، هو النعيم، هو أعلى مراتب الجنة. شو يقولوا الصحاب؟ قالوا بتنا ليلتنا في أحسن ليلة. علاش؟ وما تعبين وجيعانين ومعناه إرهاق شديد وشاق و و و هاك المصطلحات كل نتاع الجانب السلبي كل كانت موجودة فيهم، ولكنهم باتوا ليلتهم شنو؟ باتوا ليلتهم أحسن ليلة، لأنه كل واحد يتمنى أنه غدوة مش يكون خير. في آخر سورة القصص، أخسر الذات.
1: نعم.
2: اللي تحدث، اللي ذكر فيها ربي برشا برشا قصص نتاع أنبياء، وخاصة نركز على قصة سيدنا موسى، شو يقول؟ أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه، ها؟ فمن وعدناه وعدا حسنا، مش معناه وعده؟ الوعد لا يكون إلا في المستقبل.
1: نعم.
2: معناها الوعد، نقول لك اسمعني اسمعني يا سي بشير، راهو احنا لهنا موجودين مثلا في الاستوديو هذا، راهو اذا كان مش نخدمه يجي المدير ويقول اسمع راك مش تخدموا نهارين كاملين، راهو عندكم جائزة كبيرة برشا. اتأكد رانا مش نباتوا لهنا. علاش مش نباتوا لهنا؟ لانه وعدنا.
1: نعم.
2: وعدنا بحاجة، تجي لولدك تقول له اسمعني ولدي انا نحبك برشا، اما نحب نهدي لك حاجة تحبها انت بدرجة كبيرة، ما تسميهاش ليه.
1: نعم.
2: خليها مغمومة، معناه قولوا راهو أما مشروطة بماذا؟ مشروطة أنك أنت ولدي تقد روحك بالقدية وتبذل مجهود.
1: نعم.
2: تبذل مجهود، اسمع ايش معناه، مش جيب لي نتيجة، لا تبذل مجهود. فهو يركز كتقول له نتيجة يقول هذا ما حاجته كان بالأعداد، لا أنا نحبك تبذل مجهود كبير، فيركز على المجهود نتاعه. أنت ايش عملت؟ وعدته، وعدته فقط. هو يعيش على ماذا؟ يعيش على ذلك الوعد.
1: الوعد.
2: والمسلم.
1: نعم.
2: والمؤمن والموحد هو ك كائن موعود، كائن موعود.
1: نعم.
2: أخي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا يحدث فينا على الجنة، يحدث في الصحابة على الجنة، وهما مزالوا عاشوا بعد ما مات هو، ثم شكون عاش بعده هو 50 سنة، ها؟ وثم شكون عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 55 سنة، هذا ثابت. هاش تحكي على الجنة في الوقت هذاك في عز الشباب؟ راهو يتحدث على شكون، مش يحدث في ناس عمارها ب70، مش يحدث في ناس يعني أقربهم إلى الموت منهم إلى الحياة، يحدث في شباب، ويحدث فيه على الجنة، ويحدث فيه على النعيم، ويحدث. وشوف أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الكل، كي تعمل لها عملية إحصاء وتحاول تقيسها تلقاها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 90% منها جانب كل ترغيب، ولا تجد الترهيب إلا قليلا. الترهيب كيما الملح يستعمله باش يفوح به الماكلة وكاو، علاش؟ لأنه فاهم نفس الإنسان تميل دائما إلى أين؟ تميل إلى من يأخذ بيدها، ومن يفتح لها الطرق، ومن يقشع أمامها ينحي الضباب قدامها وتهز للأفاق الرحبة. ما يحبش الإنسان شكون يسود له الأيام قدامه، إذا تسود راه تقضي عليه. ثم امتحان عملوها، تجربة عملوها في مدينة العلوم.
1: نعم.
2: جابوا كرة أرضية.
1: نعم.
2: وحطوا فيها كلمات سلبية وحطوا فيها كلمات إيجابية.
1: نعم.
2: ويقولوا له على الطفل انزل على روح. وقت اللي ينزل تجربة بسيطة هي، وقت اللي ينزل هو على زر هذاك ويقول له قول كلمة باهية. وقت اللي يقول كلمة باهية إيش يعمل؟ يشعل الضوء. قول كلمة هكاك وبرة معناها سلبية، يطفى الضوء. فعلموه شنو؟ علموه. وعندنا قصة أخرى يعني جميلة برشا في مجال هذا،
1: شوفوها بعد الفاصل. نعم. شيخ شكرا شيخ، بارك الله فيك. حبيبنا الكرام، خلينا نمشي وفاصل ثم نعود نواصل معكم برنامج مشاوير.

0: فاصل. نعم.
1: نعم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم فنان تشكيلي أمريكي.
0: نعم.
1: هذا إيش يعمل؟ هذا يستعمل في الماء والطين ويخرج منه معناها لوحات فنية رائعة جدا. وبقى معناها مدة طويلة وهو يمارس فيها العمل هذا. فنهار من نهارات تعدى بجنبه واحد مسلم. وإيش عمل له؟ كلمه بكلمة المرة الأولى إنجليزية والثانية قال له السلام عليكم. هو قال له السلام عليكم ومشافات. والراجل مشاف جرته قال له إيش قال له عاود بالإنجليزية، عاود الكلمة اللي كنت تقول فيها تو بغير اللغة الإنجليزية. قال له السلام عليكم، عاودها مرتين أو ثلاثة مرات وبعد خليها بحذاه. شعمل الماء رسم كانت من أروع المشاهد ومن أروع الرسومات اللي وقعت وقت اللي هو الماء سائل متحرك، فأرسم رسم جميل جدا ومشهد رائع جدا. فسأل الفنان التشكيلي هذا وقال له على العربي هذاك المسلم، قال له ماذا تعني هذه الكلمة في اللغة الإنجليزية؟ قال له تعني معناها ما يقابلها التحية. قال له الكلمة ذي شنو معناها؟ قال له فسر لي. قال له هذه معناها السلام، هو اسم من أسماء ربي، ومعناها راهي دعوة لك. تقول له واحد السلام عليك فكأنك دعوت له. خير من نعم. صباح خير، صباح خير كذلك دعوة هي راه.
0: نعم.
1: لكن الأبلغ من هذا والأحسن والأفضل هو أن تقول السلام عليك، يعني عمك الله بالسلام والأمان وحفظك ورعاك. أكثرش من هذا.
0: نعم.
1: كل واحد الصباح ماذا به يكون في حفظ الله وفي حمايته وفي كنف الله
0: وسالما
1: غانما. نعم. حتى يعود إلى بيته.
0: نعم.
1: فنسكن. فربي سبحانه علمنا رسوله صلى الله عليه وسلم قال افشوا السلامة تسلموا، يعني راك مش تسلم بإذن الله تعالى. فبدأ يفسر له، قال له ماذا يقول القرآن في الماء عندكم هذا؟ قال له راوي يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي.
0: نعم.
1: وجعلنا في سورة الأنبياء. قال له وجعلنا من الماء كل شيء حي. فذاك قال له حاود وفسر لي هذا، فسر لي كلام هذا. وقت اللي فسر له بالكتاب تأثرت نفسه وقال فعلا أنه شاف الماء كيفاش رسمه. وقت اللي سمع هذا ألقيت عليه مجرد الكلمات هذه على الماء، وقع للماء، تحرك الماء ورسم في هذا الطين اللي حاطه هو رسما جميلا بديعا لم يسبق لهذا الفنان التشكيلي أن رسم مثله. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله،
0: سبحان
1: ودخل
0: الله
1: في الإسلام بسبب كلمة واحدة هي هذه.
0: نعم.
1: فرسول الله صلى الله عليه وسلم إيش عمل؟ حاول أنه هاو المنهج نتاعه باش تفهم كيفاش نحن نتعامل مع الناس ومع أنفسنا، حتى ما بينك وبين نفسك راك أنت تحتاج إلى شحن عاطفي.
0: نعم.
1: وإلى معناها أنك تخدم على الجانب النفساني فيك. أراه قبل ما تقدم على عمل حدث نفسك، وهذا علمها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، المناجاة والوقوف مع النفس ومحاسبة. أك تقول له محاسبة النفس يذهب بيك إلى الجانب السلبي، لا، راهي محاسبة النفس معناها شوف نفسك وين هزاتك، هزاتك الخير ولا هزاتك المعصية الله، هزاتك للنفع ولا هزاتك للمضرة، هزاتك لأنك تفيد العباد ولا هزاتك إلى الخنوع والخضوع، وهزاتك إلى الكسل وإلا إلى العمل. هذا ايش معناها تتدبر الأشياء، تدبرها الكل. التدبر مش معناها تخزر للسماء وتقعد والله سبحان الله سبحان الله. إيه سبحان الله، هي قاعدة تتحرك الكل بسرعة عجيبة جدا وانت شاد بلاستيك وما تحركتش بالكل وما فعلتش حد شيء. هل نفعك هذا؟ لم ينفعك. سبحان الله وانت شديتها من صباح لليل وانت تقرأ في القرآن ولكن لم تستفد منه شيء. عندما تخرج من حدود المسجد وحدود الجامعة تعود إلى منظومتك الخاصة تتعامل بها، لا علاقة لها لا بالدين ولا بالأخلاق ولا بالسنة ولا بحد شيء. هل استفدت شيئا؟ لم تستفد، بل رد بالك.
0: نعم.
1: كلما عرفته أكثر كلما طال حسابك عند ربك، كل ما تعرف أكثر مش تقف أكثر قدام رب. لأن الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الإنسان يسأل عن علمه فيما أنفقه. ايش عمل بيه؟ ايش عمل بيه العلم نتاعك؟
0: نعم.
1: ايش عمل بيه؟ يقولك والله خليني حتى نكبر وتونا اللي يستحيل علينا باش نعوضوا دقيقة من أعمارنا.

0: يستحيل، ما تنجمش تراك. لأنه كل يوم ينصرم ينتهي إما الخلاصة نتاعه المفتاح اللي مش يسكروا به اليوم، لك أو عليك، لك أو عليك، هذه الكلمتين في آخر النهار في صلاة المغرب وقت اللي يتسكر النهار. نهار منين يبدأ سيدي؟ يبدأ من الفجر وينتهي أين؟ ما أمعاء المغرب. فالنهار ذاك يا المفتاح اللي مش تحطه الملائكة يكتبولك فيه كلمة واحدة، لك أو عليك، مثل ماش كلمة أخرى. يعني أنت اليوم نهار 15 مثلا أو نهار 10 أو أي نهار، أنت اليوم عمرته تعميرة باهية، فيها عمل، فيها نفع، فيها إفادة، فيها كذا، فيها استفادة، فيها فيها فيها، فهذا لك. النهار اللي بعد تقول والله البارح أنا تعبت وشقيت وعملت أي اليوم خليني نعيد فيها فساد، النهار ذاك مشي تكتب ما تنجمش تعوضه، النهار اللي بعده ما عادش تنجم تعوضه، اللي مشى مشى. فرسول الله صلى الله عليه وسلم المنهج نتاعو كيفاش باش يخلق ناس صالحين وناس ناجحين في نفس الوقت. راهو مش ممكن باش يكون إنسان صالح إنسان ناجح وما هوش صالح، لا، الناجح راهو مش يكون صالح بإذن الله،
1: لأن نتيجة لأن الصلاح هو سبب من أسباب النجاح.
0: يعطيك الصح،
1: حط هذه الإنسان إذا ما يكون الصالح لو مستحيل أنه يلقى الطريق السوي، يلقى
0: عمل
1: الطريق اللي يوصله للفلاح.
0: هاوش عمل؟
1: نعم،
0: عمل على رفع معنويات شنو الأنصار نتاع المعنويات، اخدم على الجانب، يعني يخدم على الجانب المعنوي، على الجانب النفسي. كيفاش كان يخدم فيه؟ يبث فيهم الأمل. أمل فاش؟ الأمل في النصر أو دخول الجنة حيث النعيم المقيم. ها وبعد إيش يعملوا؟ وكان الصحابة يتلقون ذلك بالتصديق. علاش صدقوه؟ علاش صدقوه؟ لأنه لم يعلم عنه كذب قط، حتى مر ما كذب أبدا. لم يقل قبل البعثة، مش بعد البعث، حاشا لله، لأنه من من من صفات الأنبياء هو الصدق والفطانة والكياسة والتبليغ والأمانة، خمسة حاجات يعني، هذه من صفات الأنبياء. شوف ايش معناها الصدق، وقت اللي هم يعرفوا لهذا الرجل صادق، لا يقول إلا صدق ولا ينطق إلا عدل. ناخذ قصة لذي يا سيدي بشير، القصص راهي ثبت المعلومة أكثر. واحد باكستاني يعيش في كندا، فهذا الباكستاني يخالط في ناس معناها ملحدين والديني مرة واحدة والدهريين وغيرهم وأكل الأصناف. فأثروا فيه درجة كبيرة، وكان مسلم لكنه تأثر، أنه مشي يكمل في قرايته في الخارج وكل شيء في كندا، تأثر بهم بدرجة كبيرة. ففي يوم من الأيام قرر وقال غدا أكتب تدوينة على الفيسبوك ونكتب فيها لقد أصبحت ملحدا. هذا الدين خرافات، هذا الدين معناها حاجات أساطير، وهات وهات وهات الحكاية هذه، وكيف تحولت، وجيبوا له شبهات قديمة ويعودوا جددوها، كيف تحولت عصا موسى من جماد إلى كائن حي وإلى ذلك، ويبدو هذه كل يلفوا فيها، ونفس المعون ونفس الصنعة يستعملوها أعداء الدين في كل زمان وفي كل مكان. يأخذوا هضم الكل ويبدو يستعملوا فيها، وهذه وقع الرد عليها من فطاحلة العلماء قديما وحديثا، ومازال ديم يكرروا في نفس هذه الشبهات. فقرر وقال غدوة آخر قرار، غدوة مش نهبط تدوين على الفيسبوك نكتب فيها لقد أصبحت ملحدا.
1: نعم.
0: ثم آوى إلى فراشه، هو يسكن في بيت وحده، وكان وقت دخل البيت نتاعه حاط على جنب الفرش نتاعه سبحة، سبحة هذه فيها 100 كعبة.
1: نعم.
0: مش 33، فيها 100 كعبة.
1: نعم.
0: لماش؟ لأنه أمه علماته من اللي مازال صغير، هاو كلامك سيدي بشير، رجعنا له، أمه علماته ديما في كل ليلة قبل ما يهز النوم يختم نهاره بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو دون ما يشعر بحركة لا إرادية وحركة لا واعية ولا حد شيء، مدد لمين؟ لك السبحة، وهو ممدود معناها في الفرش نتاعه مش يرقد، وبدأ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيد، مر له المرتين مرتين بعد فاق، قال أنا مش نولي ملحد ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأ يفكر
1: شيء متناقض.
0: إيش قال؟ قال يستحيل أنه الدين كامل نعتبره كذب، الدين كامل خرافات وأساطير، الدين كامل أفيون للشعوب، وهكذا الكلام انتع الملحدين وانتع كذا ويعرفوه الناس كل. أما يستحيل أن يكون هذا الرسول كاذبا.
1: سبحان الله.
0: ورجع له شاهد الأقل وإيش قال؟ قال استغفر الله العلي العظيم. رجع في عوض مشي بات ليلته، ربما تكون هي الليلة الأخرانية في عمر.
1: نعم.
0: مشي بات ليلته كافرا، رجع لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول قائل عليش ها وش يقول لك عليش؟ لأنه أي واحد يتعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول هدية يبعثها له ربي تعرف شنو؟ اللي يتعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تو يتعامل معه، مش فاترة، قبل
1: يتعامل معه بالإحساس.
0: يعطيك الصح. أول حاجة يهديها له ربي يحيي قلبه.
1: سبحان الله.
0: وأول حاجة يعمر له بها ربي قلبه هي ماذا؟ هي حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثاني حاجة أنه يثير فيه الإحساس الكامن اللي مدفون في نفسه، هك الإحساس هذا. وثالث حاجة شنو هي؟ يخلي قلبه لين. شوف تعامل تحب قلبك يلين أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله،
1: صلى الله عليه وسلم.
0: أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله تشوف قلبك يلين. أكثر حاجة تلين القلب الإنسان هي كثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم.
0: وهذه من مقامات الأسرار ومقامات الهداية والأنوار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يلين القلب الإنسان.
1: نعم.
0: ثم يحيي قلب الإنسان، ثم ماذا؟ يتحرك فيه مشاعر وأحاسيس دفينة.
1: نعم.
0: هاك الإحساس هذاك، رجع هاك الشاب هذاك شو عمل؟ رجع يبحث من جديد وأصبح داعية باكستانيا مشهور بدرجة كبيرة، ومشى تنقل إلى بلد عربي لدراسة العلوم الشرعية دراسة أكاديمية.
1: شكرا شيخ، بارك الله فيك. حبيبنا الكرام، خلينا نمشي وفاصل ثم نعود نواصل معكم برنامج مشاوير.

0: إشهار.
1: من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد وادخرنا باش نحقق طموحات الغد. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم، ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

0: أحبابنا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى. أنتم ما زلتم في الاستماع إلى برنامج مشاوير في سيرة الهادي البشير محمد صلى الله عليه وسلم. شيخ، نعود للعنصر الأول اللي بدينا فيه ونحن خرجنا على الطريق، لكن هذا كله يصب في هذا البرنامج. هذه الرسائل اللي تحدثنا فيها والمواضيع اللي تحدثنا فيها هي تفيد المسلم، ونحن الحقيقة ما خرجناش عن منهج البرنامج بل تحدثنا في صلب البرنامج. العنصر الأول النهج المنيع في إعداد المسلم الناجح، أو المسلم القوي، أو المسلم المصلح. تفضل شيخ، نواصل في هذا العنوان.
1: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. ديما واحد يعود نفسه على كثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: خاصة في هذه الأيام.
1: لكن في هذه الأيام سيدي بشير للأمان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. هذوما اللي عندهم الأولوية في الأيام هذه، لأن هذا الزمن مخصوص وهذا الوقت خاص وهذا الوقت لا يتكرر مرة ثانية، فنكثر نتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعل الله يعني يشملنا بنفحاته. ومن تعرض لنفحات الله لا يشقى بعدها أبدا. لعل الله تصيبنا نفحة من نفحات ربي سبحانه وتعالى فلا نشقى بعدها أبدا. إن شاء الله ربي ألا لا يشقي أي سامع.
0: أمين يا الله.
1: فرسول الله صلى الله عليه وسلم عنده زوز كفتين يتعامل مع الجانب النفسي والجانب العملي، وهذين تفتقده مدارسنا، أنها تقدم علوم نظرية ليست مصحوبة بعلوم تطبيقية إلا القليل النادر. واللي يهم الإنسان هو مهم أنه يتكون نظريا، والأهم منه حينما نحول هذه النظريات إلى قواعد عملية نسير به. فكان شيء عام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبث فيهم الأمل، حدث فيهم على الجنة، على النعيم المقيم، على العطاءات انت عربي، على هبات، على كذا. في نفس الوقت كان الصحابة يتلقون ماذا هذا؟ يتلقون هذا الكلام بماذا؟ بالصدق الكامل، بالتصديق الكامل. فلا يكفي أن تتحدث على الجنة، بل يجب أن يتلقى السامع بيقين ما يسمعه. عندئذ يكون للقول تأثير عجيب على النفس، وهذا الأمل يمثل أقوى سلاح للثبات والانتصار، يدفع الجندي المسلم إلى بذل كل طاقاته النفسية والجسدية والفنية والمهاراتية من أجل كسب المعارك. وهذا ما رأيناه بأم أعيننا في حرب غزة. رغم تفوق العدو عددية وعدة ودعم، فكان صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني، ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلف عن سريتي تغزو في سبيل الله. والذي نفسي بيدي لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. الكلام هذا كان يعني أنفذ في نفوس الصحابة من أقوى أسلحة في الدنيا هذه كل. وقت يحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، ها هو سيدي نجاوب عليك البيت تاع الشعر في بداية الحلقة سيدي بشير: لا يجوز الحلف بغير الله، ولا أظن الإمام البصيري جاهل بهذا، وإنما استعمل يعني أسلوبا من أساليب اللغة العربية وأسلوبا فائق التأثير في النفس، لأنه هو يختار من الكلمات ما يؤثر في النفس. والذي نفسي بيده لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني، ولا أجد ما أحملهم عليه وما تخلف عن سرية تغزو في سبيل الله. والذي نفسي بيدي لوددت أني أقتل، يتحث على روحه يقول أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. علاش هذا الكل؟ معناها اسمع، يفهم العربي أنه الوحيد الذي يتمنى الذي يتمنى أن يعود إلى الدنيا هو الشهيد، لأجر العظيم الذي يناله الشهيد وما ينتظره من جزاء عند رب العالمين. وقوله صلى الله عليه وسلم يفسر في هذا: الأحاديث
0: نعم.
1: رأي أحيان تفسر بعضها بعضا كما تفسر الآيات القرآنية بعضها بعض. فرد بالك الذي تتعامل مع القرآن ومن الحديث أراه أحيانا تجد حديث فيه نوعا ما من عدم الوضوح، يأتي حديث آخر ويعاضده أو يفسره. كذلك الآيات تستشكل عليك بعض الآيات، فابحث في القرآن ستجد أن بعض الآيات تفسر آيات نزلت قبلها. مثلا الحديث هذا الذي كنا بصدده، هاو يأتي حديث آخر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويفسر ما سبق. شنو معناه ما سبق؟ ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا شيء. شو معناه؟
0: نعم.
1: يقولوا له يعني إذا واحد دخلوا الجنة يقولوا له أي سيدي رجعوك للدنيا ونعطيك الدنيا كل بما فيها من خيراتها من أنهارها من أراضيها من سمائها من كل ما يوجد فيه. يقولهم لا ما نرجعش إلا واحد بركة يحب يرجع.
0: نعم.
1: هو الشهيد. علاش يحب يرجع؟ يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. وهذا ثبتت مع عبد الله ابن حرام، هذا أبو جابر وقت اللي لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر، وجابر وقت عمره 14 سنة وهم عايدين من غزوة أحد، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الإحساس.
0: نعم.
1: شوف الإحساس اللي يجبر بخاطر ما هوش قال أنا قائد وأنا عظيم وأنا كذا في جيش وفي كذا، نزل من على يعني بغلته ثم توجه إلى جابر وهو الغلام اليافع وضمه إلى صدره وقال يا جابر اسمع الجانب النفساني ما حدثوش على حاجة
0: أخرى.
1: قال يا جابر ألا أبشرك؟ قال بلى يا رسول الله. قال له نحب نبشرك؟ قال له ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب. إلا شكون يا جابر؟ إلا أباك. كلمه كفاحا. ايش معنى كفاح؟ مباشره بدون واسطه بدون حجاب.
0: نعم.
1: فقال تمنى علي يا عبدي. تمنى شنو تحب؟
0: نعم.
1: قال يا ربي ارجعني الى الدنيا. ليش؟ قال لاقتل فيها قديش من مره؟ 100 مره. معناه كي نقول هنا 10 مرات بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم راه لا يفيد العدد وانما يفيد الكثرة.
0: نعم.
1: ما يفيدش العدد. شويش تفهم تقول راو هاو قال 10 مرات؟ 10 مرات هذيك مستعملة في لغة العرب تفيد الكثرة. كما استغفروا 70 مرة مش المقصود منها 70 مرة، المقصود منها يعني كثير. كما نقولوا احنا يا ودي كان تخدم العملة هذه 66 مرة، فنحن نفيد العدد في كلامنا.
0: نعم.
1: في الدارجة نفيد الكثرة من الشيء. فقال له يا ربي نحب نرجع، أحييني 100 مرة واقتلني ونموت 100 مرة. علاش؟ قالوا لي كي أقتل في سبيلك، ما حشتيش حتى بحاجة إلا بحاجة واحدة، أن تحييني ثم أقتل في سبيلك 100 مرة وزيد نموت وزيد تقتل وزيد تحييني وهكذا 100 مرة لعظيم ما رأى من الكرامة ومن العطاء ومن الهبات في من عند رب السماوات والأرض. فقال رب سبحانه وتعالى إنه سبق قولي أنهم إليها لا يرجعون. للأسف الشديد ما ثماش واحد مات وحيا.
0: نعم.
1: قال له راهو ما تنجمش ترجع. عندما يسمع الصحابة هذا الكلام من الصادق الأمين الذي لم يعرف عنه أبدا إلا الصدق في القول والإخلاص في العمل، يتلقوه بماذا؟ يأثر فيهم الكلام هذا.
0: نعم.
1: لو تجي الواحد مش تشري كهرباء وتهز معاك واحد اخصائي وتعرفه ثقه، وقت اللي يقول لك الكهرباء هذه راي ما فيهاش عيوب، اش تعمل انت؟ مباشره تنسى كل شيء وتنسى الثمن نتاعها وتنسى كذا وتعمل انك باش تشريها. علاش؟ خاطر صدقته. واذا كان انك تحس انه الراجل صحيح عنده مهاره كبيره وعنده خبره كبيره ولكنه مشكوك في امانته وصدقه.
0: نعم.
1: لا تولي تجيب واحد اخر واخر واخر واحد حتى ايش تحصل على ثقه. علاش؟ ولذلك سيدنا يوسف عندما دعي الى اين؟ دعي الى المهمه الى الوزاره، ايش قال؟ وصف نفسه اني حفيظ عليم.
0: نعم.
1: الحفظ من القيم ومن الاخلاق ومن الامانه ومن الصدق، والعلم هو من الخبرة والمهارة. ما تجيبش إنسان عنده صدق وعنده أمان وعنده هذا لكن ما عندهش مهارة، جيب واحد أكثر واحد أمين وأكثر واحد صادق وأكثر واحد متربي وأكثر واحد، وتمدله مفتاح تاع كهرباء جديدة وما عندوش رخصة سياقة، إيش يعمل؟ يدخل بها في أول حيط. أخي هو يحب يدخل بها في أول حيط؟
0: نعم.
1: لا، لأنه ما عندوش علم، لأنه ما عندوش مهارة، فهذا لا تكفي. رسول الله صلى الله عليه وسلم شوفوه توا عمل على تقوية الجانب النفسي في الإنسان، ثم ما خلهاش هكاك مسيبة، هاك الثورة النفسية من داخل واستعداد النفسي، هاك الحرك المشاعر، لأنه إنسان ينتصر، ينتصر وقتاش. ولذلك في رياضة البوكس هذيك يقولك أول حاجة يعلمها لهم علموهم النظر الحاد في وجه المنافس نتاعك، النظر الحاد في وجه المنافس. علاش؟
0: نعم.
1: النظر الحاد على خطر النظر الحاد يخليه يزرع أنه المنافس نتاعك ضعيف وأنت ياخذ عليك فكرة أنك قوي بدرجة كبيرة، فتغزوه نفسيا قبل أن تغزوه بالضرب وبالواحد وبالمراوغة وغيرها وكل شيء. فالتحضير النفسي عنده دور كبير. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلاش الجانب النظري يعوم وحده، وخلى الجانب ربطه بالجانب العملي. كيفاش؟ التوجيه العملي. لا يقف صلى الله عليه وسلم فوق الربوة مثل ما يفعل العظماء والقادة، وإنما نجده دائما في أصعب الأماكن وأشدها خطرا.
0: نعم.
1: مش معناه يعني هم ماشيين باش يحاربوا عملوا العريش نتاعهم، وين لقيناه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لقيناه أول واحد مشاو لغزوة أحد، لقاه الصحابة قالوا عليه إذا حمي وطيس المعركة مش عملنا؟ احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. مش معناه يعني هو في المقدمة، يعني هو مش معناه. وقت اللي تشوف إنسان كان يحدث فيك نظريا وتشوفك النظريات هذيك هو يطبق فيها على نفسه، أشي يزيدك هذا؟ يعطيك يقين أنه الكلام اللي سمعته كل هاك الجانب النظري كل سمعته راه صدق وعدل وحقيقة وواقع، وأنه فعلا هذاك هو الأصلح.
0: نعم.
1: أما إذا كان حدثك وبعد قال لك اسمعني يتحدث على حقوق المرأة وعلى يحاضر على حقوق المرأة والمرأة وقت اللي يروح للدار يرقد يشد على الفرش نتاعه امشي امشي يا امرأة مدي لي كاسماء، هذا ما عندوش يا ربط بين جانب النظر نتاعه.
0: نعم.
1: وبالجانب التطبيقي. الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء يربط بين الجانب النظري والجانب التطبيقي. علاش؟ لأنه هذا يحمينا من آفة كبيرة ياسر تلتهم جميع حسناتنا ولا يبقى فيها شيء والعياذ بالله.
0: نعم.
1: اللي هي إذا فصلنا يا أيها المسلم في أي مكان، يا أيها المؤمن في أي مكان، أرى إذا كان تفصل بين الجانب النظري وبين الجانب التطبيقي تقع في النفاق، وهذا أعظم
0: بالله.
1: والعياذ بالله. أرى ثم نفاق ظاهر، ثم نفاق العقيدة، ثم نفاق الأحكام، ثم نفاق القول، ثم نفاق السمع، ثم نفاق النظر، ثم نفاق العمل، ثم يعني أنواع كبيرة. ربي إن شاء الله ينجينا منها إن شاء الله جميعا
0: يا رب العالمين،
1: ليجعل ديما أعمالنا خالصة لوجه الكريم. ولذلك أتقى الناس على وجه الأرض هل يرفع عنه التكليف؟ لا، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أتقى أكثر الناس صلاة لا يرفع عنه ما ينجم يحمي روحه كان بالتسبيح. أكثر الناس بحثا وعلما ما ينجم ينتفع إلا لما يكون عنده ورد مع ربي.
0: نعم.
1: ورد مع في قراءة القرآن، ورد في الصيام، ورد في نوافل وسنن الرواتب، ورد في التطوع في كذا، ورد في قيام الليل، ما كانش ما ينتفعش. علاش؟ لأن النفاق والعياذ بالله.
0: نعم.
1: يسري من في جسم الإنسان مصر الدم، كما يمشي الدم فماش بقعة في جسم الإنسان ما فيهاش دم يستحي إلا إذا مات وانقطع أمره، حتى الميت وقت تشده ومزاك مات تخرج منه الدم لأنه مازال موجود فيه. فكذلك النفاق يسرى حتى واحد ما يسلم منه. ورد بالك، ما تقولش أنا نصلي، ما تقولش أنا نصوم، ما تقولش والله صمت العشر أيام الأوائل من الحج وراوسي ومشيت حجيت ومشيت عمل، لا، يلزمك ديما تربط روحك وتحارب هذا حتى إلى أن تنتقل إلى رب السماوات والأرض.
0: نعم.
1: قد عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: على
1: شنو؟ على التمرس على كل مهارة في القتال، ما خلاهمش يتفرجوا وما والله ندعو ربي وكو أما من تدربوش على القتال، لا، بل بالعكس أمرهم أنهم إيش يعملوا؟ أمرهم أنهم يتمرسوا يكسبوا مهارة القتال. كيفاش؟ سواء كان طعن بالرمح أو ضرب بالسيف أو رمي بالنبل أو مناورة على ظهور الخيل. ريتها المهارات هذه الكل تسمى مهارات، كيما مهارات التعلم، كيما مهارات يقولك التنمية البشرية
0: في كل المجالات،
1: في كل المجالات ثم مهارات.
0: نعم.
1: هي احنا مثلا تونا قاعدين نعملوا هنا، مو معانا واحد ماهر اللي هو سي زهير ربي يبارك فيه، لانه هذاك ماهر في ماذا؟ ماهر في التقنية. السيدة كريمة كيف ربي يبارك فيها ماهرة في انه تستعمل الحاسوب استعمال وتهبط هالكلام هذا اللي نعملوا فيه، تهبطوا على صفحة انتع الرسمية انتع إذاعة الزيتونة باش يستفيدوا منه السامعين والمتابعين والناس اللي يحب يدخل على صفحة.
0: ونحن شيخ شفنا في السيرة في بعض البرامج من هذا البرنامج أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت من سارت الغزوة وأسر بعض بعض الأسرة
1: يعطيك الصح
0: الفجر نتاعهم باش يفدي روحه ويحرر روحه، يزمي يعلم المسلمين
1: نعم
0: القراءة والكتاب،
1: نعم لأنه مهارة من المهارات.
0: نعم أهم المهارات على إذن يكتسبها الإنسان.
1: نعم.
0: أهم المهارات اللي هو العلم.
1: نعم حاجة أخرى
0: تعلم العلم.
1: هاي سيدي بشير الله يبارك فيك، مثال نعم. جيد. مثال آخر في
0: حاجة أخرى، سيدي النبي زاد نحن قرينا في وشفنا في السيرة وقت سيدي النبي صلى الله عليه وسلم يدخل المدينة،
1: نعم
0: ولقى بعض اليهود
1: نعم
0: في المدينة.
1: صح. هذا هو بذلك
0: ما تردمش.
1: نعم
0: لقاهم يتقنوا التجارة، يتقنوا الفلاحة، يتقنوا برشا الصناعة،
1: بعض الصناعات كيف السلاح وغيره،
0: خلاهم سيدي النبي
1: نعم
0: باش المسلمين يتعلموا منه.
1: نعم وخلاهم عامين كاملين.
0: نعم
1: عامين قالها مش تعمل أمهلهم.
0: نعم
1: هذا كتاب الإمهال.
0: نعم
1: أمهلهم عليه قال ما قعدوا غديك، ولكن في نفس الوقت ايش عمل؟ قال مع المسلمين بر وامشوا لهم الاسقوهم. علاش؟ خذوا عليهم الصنعة، خذوا عليهم المهارة.
0: نعم
1: خلاش مجرد انه المسلم الصورة المنحرفة اللي تو على المسلم انه يطول لحيته يلبس قميص ويحط لهنا عود السواك وهو جاهل لكل شيء. هذه صورة صنعها الغرب وصنعها عدو الإسلام، مش هذه الصورة. صحيح تكون عندك لحية باهية وصحيح تكون تتزي بزي الإسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم رد بالك راهو القميص راهو ما هوش زي انت على واحد، راهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت اللي مشي للمدينة تزي بزيهم، وقت اللي كان في مكة تزي بزيهم. راهو رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مكة وهذا ثابت، كان يحلق رأسه، يحلق الشعر نتاعه.
0: لكن شيخ نقول
1: لأن المعروف كلمة. فكرة واحدة سيدي بشير، لأن المعروف والمتعارف عليه في مكة أنه الحلق، وقت المشي للمدينة طول شعره، وقت المشي للمدينة لبس لبسة أخرى. فأحنا الجبة هذيك التونسية الزيتونية هذيك علامة فارقة. تقول لي لا أخوي هذيك ما تمثل، يا ودي هذيك أقرب. وزيد نقول لك الجبة التونسية هذيك.
0: نعم.
1: اللي تمثل جزء من السند التونسي هذيك أقرب إلى اللباس الشرعي للراجل. هاو مش قولك عليه
0: ولباس جميل جدا،
1: لباس
0: خلينا نشهر اليوم اللباس تاع بلادنا.
1: أنيق. نعم. أنيق اللباس هذاك الجبة
0: جميل جدا،
1: أنيق جدا.
0: الجبة التونسية الجبة الزيتونية تخرجك في مظهر عريس، تخرجك سبحان. نعم. الله
1: جميلة، تخرجك
0: في صورة تحفة.
1: واثنين هي تستر البدن كاملة ولا تصف شيئا، تتوفر فيها الضوابط الشرعية.
0: خلينا نقول تحية للناس اللي يتقنوا الجبة التونسية، تحية
1: فيك.
0: للناس اللي مجالوا يدافعوا على هذا اللباس زي الرسمي التونسي.
1: لا نشروا معندكم ماذا بكم
0: بخصونا
1: شوي في السوق.
0: تحية ليهم كل لأننا قاعدين محافظين على هذا التراث الجميل. تراث التونسي، الجبة التونسية في العالم كل تعرف بها معنا سبحان الله.
1: في في في في مكة عندما تلبس الشاشية التونسية مباشرة تشوف السعوديين في حد ذاته، ما عادش يعيطوا لك يا حاج، يقولك يا شيخ يا شيخ يا شيخ، تلبس الجبة فقط، تلبس الجبة التونسية.
0: نعم.
1: أو الشاشية التونسية ما عادش يعيط لك الأمن السعودي في أي مكان.
0: نعم.
1: يا شيخ يا شيخ يا يظن فيك ماذا؟ يقرأ فيك العلم.
0: والحاجة الأجمل من هذا الشيخ، الشاشية التونسية كيلبسها
1: مهرة بلغة التونس،
0: كيلبسها الرجل يلبسها الرجل تزينه، كنت تلبسها المرأة تزينها
1: زادة. سبحان الله خاص.
0: سبحان الله معناها لباس يشترك فيه الرجل والمرأة،
1: تاع تلبسها المراه في الوحده في الخطوبه نتاعها وفي الملاك وفي الواحد تلبس الوحده وتصور بها وتعمل
0: ما شاء الله
1: وتكون صوره رائعه جدا.
0: نعم.
1: لانه فيها مصالحه مع الهويه نتاعنا ومع تاريخنا
0: ومع الهويه نتاعنا
1: ومع تميزنا.
0: نعم.
1: تميزنا لان ثم حاجات تميزنا هذا ما حاجات تميز فلا نفقد خصوصياتنا. راهو كي تفقد الخصوصيه معناها الذوبان في الغير. اخي تو انت تجيب لي مثلا تو القميص هذا مش ضد القميص لا، لكنه احيانا القميص يبدا واحد سمين شويه رسول الله يبدا موصوف معناها يصف بدن.
0: نعم.
1: الانسان وخاصه في الصيف يلبس القميص شفاف ويبدا الله اعلم شنو لابس تحته مراهي احيانا يوصل الى عدم لانه ماهوش لباس شرعي يدخل به الى المساجد.
0: نعم.
1: الا اذا سترت نفسك داخله
0: داخل. نعم.
1: لانه ضيق مع الناس اللي بصحتهم وكذا واحد يبدا ضيق ويبدا يصفوا معناها ثم اشياء في الجسم لا
0: من الاخر شيخ جبة تونسيه وحدها
1: عندها واحد خاص
0: نحافظوا عليها
1: ان شاء الله
0: نواصل شيخ. نعم.
1: اذا ايش يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت اللي مشى لهم قال لهم بروا إلصقوهم على بني خيبر اظن وتعلموا منهم الفلاحه لانهم المسلمين تجار ما يعرفوش الفلاح تعلموا منهم الصناعه لانهم بني خيبر هم صناع سلاح قديما وحديثا ومعاصرا حتى تو قاعدين نفس الصنعه هذه.
0: نعم.
1: فتعلموا منهم المسلمين خلال عامين كاملين وبعد وقع طردهم نهائيا عندما نقضوا رد بالك باش ما قدموش حاجه مش علميه عندما نقضوا العهود والمواثيق.
0: نعم.
1: ونزل فيه حكم الله وليس حكم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وانما انزل الله فيهم حكمه لانه ادرى بنفسه تقول لي ها رب علاش ربي اعلم كنا عباد ربي كنا عباد ربي
0: سويس.
1: المسلم.
0: نعم.
1: عبد لله والمجوسي عبد لله والكافر عبد لله
0: كل الإنسانية
1: عبد لله.
0: كل الإنسانية
1: لكن واحد يختار العبودية لله اختيارا وطوعا ومحبة والثاني عبد لله رغم أنفه وكرها له.
0: نعم.
1: فأنه لا يخرج ويقول الشاعر العربي أبو العلاء المعري يقول هل يأبق الإنسان فيخرج من ملك ربه من أرض ربه وسماء وهل يأبق معناها هل يهرب هاي سيدي نتحداك معناها في البيت هذا أنك تخرج من ملك ربي ماك ما تحبش تكون عبد لله يخرج. نعم. من ملكه أخي علاش أنت متى ما تحبش أخي ما تحبش تعبد ربي وتاكل رزقه وتعيش في ملكه هذه قمة الوقاحة.
0: نعم.
1: وقمة غياب العقل لأنه المفروض أنه ربي أنت عايش في ملكه وتاكل من خيراته وتمشي تعبد غيره فهذا النكران المبين. فش عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع في ذلك كل شرائح المجتمع المسلم من الرجال والنساء والصبيان والشباب والشيوخ وكان شنو يعمل يمزج بين النهجين التربية العسكرية وبث الأمل في النفوس وهو سر عجيب فلا يكفي أن تكون ماهرا وبارعا في فنون القتال ومنهار نفسيا هذا المشكلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم الرمية ثم تركه فليس منا أو قد عصى في رواية أخرى وقد عصى.
0: نعم.
1: يعني تعلموا ما تنسهوش وهي دعوة لعموم الأمة حتى للشيوخ للتدرب على إصابة الهدف ومهارة اليد ونشاط الحركة إن الإسلام شبيه الإسلام يجمع يفجر طاقات الأمة ويوجهها نحو المعالي ونحو علو الهمة. مستمعين الكرام.
0: نعم.
1: أترككم في أمان الله وإن شاء الله في حلقات أخرى تكون أحسن إن شاء الله ربي ينفعنا بما قدمنا ونستنفع من بعضنا إن شاء الله والسيرة راهي كنز عظيم وعظيم.
0: نعم.
1: جدا ومسكين اللي ما يدخلش من الباب هذا تهزك إلى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا دخلت حب محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أن قلبك سيلين وأن روحك ستشتاق وأن الرحمن الرحيم يقبلك.
0: شكرا للشيخ عبد الباقي بارك الله فيك. احبابنا الكرام نتوقف عند هذا الحد. التحيه موصوله لزهير المسعودي مخرج البرنامج كذلك التحيه موصوله لكريم عتيق التي امانتكم هذا الاخراج. الى ان نلتقي غدا باذن الله السميع العليم في برنامج خيركم من تعلم القران وعلمه. الى ذلكم الحين استودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر.
2: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأن ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم بمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنينا وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
3: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
1: أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب.

مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقوم

قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا

يعلمون. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات

بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون

فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا

الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ

قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه

ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم

بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عيناً

واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا في مناسبات سابقة تحدثنا عن الأشهر الحرم وفضلها وأهميتها، وقلنا أن الأعمال الصالحة في الأشهر هذه أجرها مضاعف، والمعروف على المسلم أنه كيس فطن، اختياراته واضحة وأهدافه كذلك مضبوطة. ومن أكبر أهداف المسلم تحقيق السعادة في الدنيا وفي الآخرة وتحصيل الأجر كذلك. ومن أهم وسائل تحصيل الأجر تلاوة القرآن والتسبيح والذكر عموما. باش نتكلموا في المناسبة هذه أكثر على فضل الذكر اللي يقول فيه ربي سبحانه وتعالى:

صدق الله العظيم. وخلينا نكون صريحين وواضحين مع بعضنا، أي مسلم قادر حتى وهو في قلب العمل اليومي يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، خاصة إذا نعرف أن الكلمتين هذم من أحب الكلام إلى الله تعالى. ويقول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في هذا كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وبلغة الأرقام والأعداد والدقائق والثواني سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ما تستهلك من وقتنا إلا تقريبا 6 ثواني، 6 ثواني من جملة 24 ساعة. كلمتين يقولهم المسلم بنية صادقة وبقلب سليم يكون ثقال في ميزان حسناته، ميزان من صنع المولى، وثقل ما يعفو كالرب سبحانه وتعالى.

0: في فضل الأشهر الحرم.
1: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
2: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
3: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
1: إذاعة الزيتون للفنان.
4: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة لكل شيء.
1: إذاعة الزيتون للفنان.
5: واعلموا أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
6: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم.
1: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.
0: عالم وكتاب، عالم وكتاب، برنامج نقلب فيه صفحات كتاب منتقى، نلتقط درره وجواهره ونستكشف نكته ونوادره. عالم وكتاب مع الشيخ الدكتور زهير الجندوبي.
7: الحمد لله رب العالمين، وبه وحده ثقتي وأستعين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. شيخ اليوم وكتاب اليوم الشيخ أبو العباس أحمد الإبياني التونسي، ولد في 252 للهجرة، 865 للميلاد، وتوفي في 352 للهجرة، 964 للميلاد. والكتاب هو مسائل السماسرة، قام بتحقيقه الباحث القريب الدكتور خالد بن تعالى، وراجعه وقدم له العلامة الأستاذ سيدي الحبيب بن طاهر بوسرصار بإشراف الجمعية التونسية للعلوم الشرعية. هذا الكتاب قدم له الشيخ العلامة الحبيب بن طاهر بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بذلت جهود عظيمة في تاريخنا المعاصر لإحياء تراث علمائنا السابقين في شتى فنون المعرفة الشرعية تحقيقا له ونشرا، لكن يبقى دائما إخراج هذا التراث واجبا يتحمله أجيال الأمة جيلا بعد جيل بتحقيق ما لم ينشر بعد، وهي مسؤولية الجامعات الدينية قبل غيرها من المؤسسات والأفراد، لأنها تكتسب شرعيتها من ذلك التراث. فكان لزاما عليها أن تعنى بالتعريف به وتحقيقه ونشره لتبني المعارف التي يتخرج بها طلبتها على أساس متين من المناهج التي أصلها علماء الإسلام وتميزوا بها في فهم النصوص الدينية. ويكون هؤلاء الطلبة حلقة في سلسلة علماء الأمة من متكلمين وفقهاء وتربويين ولغويين يؤدون أمانة الفهم السليم لهذا الدين إلى من يأتي بعدهم، وإلا كانت هذه الجامعات مع القطيعة مع التراث والتنكر لمناهج الأمة في المعرفة الدينية كالمنبت، لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، فلا أنتجت معرفة ولا تخرج منها علماء. ولا يقل قيمة عن تحقيق التراث ابتداء إعادة التحقيق إذا كان لذلك فائدة جديدة تخدم الكتاب المعاد تحقيقه. ويكفي من تلك الفوائد أن يعاد إبرازه للتداول، وماذا لو كان من ذلك خدمة للمادة العلمية التي يتضمنها بالكشف عن غوامضها وإرجاعها إلى أصولها وتصحيح المصحف منها، فذلك يزيد قيمة مضافة إلى قيمته الأصلية. وأهم من ذلك فائدة ما يحصل للمحقق، وخاصة إذا كان في بداية تحصيله المعرفي من عمق الفهم للعلم الذي يدور عليه الكتاب وللمنهج المذهبي الذي ينتمي إليه، وذلك لما يقتضيه التحقيق من شرح المصطلحات وتخريج الأحاديث وتوضيح المسائل وإرجاعها إلى مظانها وتأصيلها إن أمكن، مع الدراسة المستفيضة للمؤلف ومكانته العلمية في سلسلة حلقات علماء ذلك العلم موضوع الكتاب. ومن لم يخذ هذه التجربة في عدد من الكتب العلمية فقد نقصه خير علمي كثير وفهم منهجي عميق. وقد أدرك هذا الأخ الفاضل المتطلع للمعرفة الشرعية المتينة وللمرجعية العلمية الواضحة خالد بن تعالى الذي اختار أن يقتحم مجال التحقيق إثر حصوله على شهادة الدكتوراه بتحقيق كتاب مسائل السماسرة للإمام أبي العباس أحمد الإبياني التونسي، ليحقق لنفسه مكاسب علمية ومنهجية في دراساته الشرعية، وهو اختيار موفق إن شاء الله تعالى. وقد بذل فيه جهدا علميا موفقا حسب منهج التحقيق المطلوب في إخراج النصوص التراثية بما يحقق ضبط النص ويساعد القارئ على فهم مراد المؤلف بالتعليق على المسائل بما يرفع غموضها ويحيلها على أصولها، إضافة إلى المقدمة التي قام فيها بوضع الكتاب في إطاره المعرفي وبيان أهميته والدواعي على إعادة تحقيقه ثم التعريف بالمؤلف ومكانته العلمية. أرجو من الله تعالى أن يسدد خطاه في ذلك وينيله مقصده في خدمة شريعة الإسلام. حرره الشيخ العلامة الحبيب بن طاهر في 25 جوان 21، أي 15 ذو القعدة 1445. أما مقدمة المحقق الأستاذ خالد بن تعالى، وهو أصيل بلدة منزل حر من بلدان المعاوين، يقول: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الشريعة الإسلامية جاءت لتحقق مصالح العباد وتهديهم سبيل الرشاد في معاملاتهم المالية وغيرها، لذلك كانت دراسة أحكام المعاملات المالية من الأهمية بمكان في حياة الناس وسبب سعادتهم في الدنيا والآخرة، خاصة في هذا العصر الذي تعددت فيه وسائل المعاملات وتشعبت طرقها، فجاءت الأحكام الشرعية لتغطي كل ما يمكن أن يصدر من أفعال المكلفين وتصرفاتهم في كل مجالات حياتهم حتى لا يتركوا للهوى. وكان الحرص على أن تجري المعاملات في الأسواق على المنهج الإسلامي حرصا شديدا تحتم معه العلم بأحكام السوق الفقهية. وقد ورد عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه قال: نهى عمر بن الخطاب الأعاجم أن يبيعوا في سوقنا حتى يفقهوا في الدين. والمقصود من قول عمر رضي الله عنه معرفتهم بظاهر الفقه، مثل تحريم الربا وتحريم بيع الطعام قبل استيفائه وكل أحكام يحتاجها البائع والشاري في السوق. أما خفيات الفقه فلا يشترط في غير المسلمين معرفتها للتعامل مع المسلمين في أسواقهم. وقال ابن القاسم في المدونة: إن مالكا كره أن يكون النصارى واليهود في أسواق المسلمين لعملهم بالربا واستحلالهم له، ورأى أن يقاموا من الأسواق. والمقصود من الكراهة التحريم إذا كان عملهم صيارفة لعدم اجتنابهم الربا واستحلاله. قال أبو الحسن اللخمي تعليقا على هذا الكلام: قد تغير أمر الناس اليوم، وكثر العمل بالربا من غير النصارى، وإذا كان ذلك كذلك وكان رجلان يعملان بالربا أحدهما مسلم والآخر نصراني، كان الصرف من النصراني أخف، لأنه لو أسلم لحل له ما في يده، كان ذلك عن ربا أو عن ثمن خمر، ولو تاب المسلم لم يحل له إمساك ما في يده من ذلك. وعلى وفق هذا المعنى السامي المقرر لدى علمائنا، قام العالم أبو يحيى ابن جماعة الهواري التونسي بتأليف كتاب خاص بفقه البيوع، وذلك عندما طلب منه أن يؤلف كتابا في التصوف، فسئل عن ذلك فقال: هذا هو التصوف، لأن مدار التصوف على أكل الحلال، ومن لا يعرف أحكام المعاملات لا يسلم من أكل الحرام بالربا والبيوع الفاسدة. وقد جاء عنه أيضا في موضع آخر من الكتاب قوله: لا يجوز للإنسان أن يجلس في السوق حتى يعلم أحكام البيع والشراء، فإنه يكون حينئذ فرضا واجبا عليه، وكذلك الذي يتصرف لنفسه أو غيره يجب عليه أن يعلم حكم ما يتصرف فيه. وقد نقل عن الأبياري قوله: الإجماع على أنه لا يجوز للمكلف أن يقدم على فعل حتى يعلم حكم الله تعالى فيه. ومما يدل على أنه لا يجوز الشروع في شيء حتى يعلم قوله عليه السلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم، أي أن طلب العلم واجب عينا في كل حالة يقدم عليها الإنسان، فمن باع يجب عليه أن يتعلم ما عينه الله وشرعه في البيع، ومن قارض أو من آجر يجب عليه أن يتعلم حكم الله تعالى في الإجارة، ومن قارض يجب عليه أن يتعلم حكم الله تعالى في القراض، ومن صلى يجب عليه أن يتعلم حكم الله تعالى في تلك الصلاة، وهكذا الطهارة وجميع الأقوال والأعمال. وفي هذا الإطار يأتي إعادة تحقيقنا ونشرنا لكتاب مسائل السماسرة لأبي العباس أحمد الإبياني التونسي. موضوع كتاب مسائل السماسرة لأبي العباس الإبياني التونسي السمسرة ودور السمسار في عملية البيع. وقبل أن نتكلم عن هذا الموضوع لابد أن نعرف صاحب هذا الكتاب أبو العباس الإبياني، وعبد الله بن أحمد بن إبراهيم بن إسحاق التميم الإبياني بكسر الهمزة وتشديد الباء التونسي أبو العباس، وفي الضبط شيء من التغيير لأجل النسب، وهو نسبة إلى قرية إبيانة، وكانت قرية من قرى مرناق بأحواز تونس، وقد اندثرت الآن ولم يبق منها سوى مكانها. وهذه القرية الصغيرة كانت موجودة منذ العصر الرومي البيزنطي تحت اسم بابيانا، وفي العصر الحديث بني مكانها مدينة تعرف ببومهل البساتين من ولاية بن عروس التونسية، وهو مدفون في مقبرتها رحمه الله تعالى. شيوخه حبيب ابن الربيع القيرواني، مولى أحمد بن أبي سليمان داود الصواف، أبو القاسم أبو نصر الفقيه الشاعر، كنه أبو الوليد الباجي بأبي القاسم وقال عنه هو فقيه، يحيى بن عمر بن يوسف بن عامر الكناني، وقيل البلوي مولى بني أمية، أبو زكريا الأندلسي من أهل جيان الفقيه الورع، نشأ بقرطبة وطلب العلم عند عبد الملك بن حبيب وغيره، ودخل إفريقيا فسمع من سحنون وعمن بن يوسف وأبي زكريا الحضرمي، ورحل إلى المشرق فسمع بمصر من أصحاب أشهب وابن القاسم وابن وهب، وسمع بالحجاز وغيره من أبي مصعب الزهري ونصر بن مرزوق وابن محاسب وأحمد بن عمران الأخفش وإبراهيم بن مرزوق وسليمان بن داود وزهير بن عباد وغيرهم. سكن القيروان ثم استقر أخيرا بسوسة. كذلك حمديس القطان أحمد بن محمد الأشعري، يقال إنه من ولد أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه من أصحاب سحنون، رحل فلاقي بالمدينة أبا مصعب وغيره، وبمصر أصحاب ابن القاسم وابن وهب وأشهب. أما أصحابه فأبو بكر بن اللبات، محمد بن محمد بن وشاح مولى الأقرع، أبو موسى عيسى بن الجمودي، لقمان بن يوسف الغساني، أبو بكر عتيق بن أبي صبيح الجزري، وتلامذته متى سمعتم بأسمائهم أخذكم العجب من هذا العالم العلامة الذي هو دفين بمهل الآن ولا يسأل عنه أحد. من تلاميذه أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني، وهو غني عن التعريف. من تلاميذه أبو محمد الأصيلي، من تلاميذه أبو علي حسين بن محمود المولى التونسي، من تلاميذه أبو الحسن علي بن محمد بن خلف المعافري المعروف بالإمام القابسي، من تلاميذه أبو الحسن علي بن محمد اللواتي السوسي، من تلاميذه عمرون بن محمد بن عمرون أبو حفص السوسي. هذا الرجل، هذا العالم العظيم الجليل، قلنا ألف كتاب مسائل السماسرة، والسمسار والسمسرة هي عملية صاحبت البيع منذ القدم، مهمة اجتماعية يقوم بها طرف ثالث قبل أن يجتمع البائع والمشتري على التعاقد على البيع، وهذه المهمة هي التي تسمى بالسمسرة، ويسمى القائم بها السمسار. والسمسار في اللغة هو التاجر، وهي كلمة فارسية معربة. فعن قيس بن أبي عروة قال: كنا نسمى السماسرة بالمدينة في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فسمانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم التجار. ويعرف السمسار عند الناس بالدلال، لأنه يدل المشتري على السلع ويدل البائع على الأثمان، وهو في البيع اسم للذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطا لإمضاء البيع، ويجمع على السماسرة. وعلى ذلك فسر حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا يبيع حاضر لباد، أي أنه لا يكون الرجل من الحاضرة سمسارا لأهل البادية فيبيع لهم ما يجلبونه. ويطلق السمسار أيضا على القائم بالأمر والحافظ له. السمسرة هي حرفة، هي حرفة السمسار وجعله، ولا يوجد للفقهاء تعريف اصطلاحي للسمسرة والسمسار، فيكون سكوتهم هذا اكتفاء بالتعريف اللغوي الوارد فيها. والمعنى الذي يدور حول اللفظ أو حول لفظ السمسار عند الفقهاء التعريف بالسلعة والوساطة بين البائع والمشتري بالتقريب بينهما حتى يتحقق اتفاقهما على التعاقد. عمل السمسار مهم في ترويج السلع وبيعها بأرفع سعر ممكن، فهو ينادي معرفا بالسلعة المعروضة للبيع واصفا لها، وهو عنصر مهم في البيع بالمزايدة العلنية، إذ يعرض السلعة ذاكرا آخر ما عرض من ثمن لها وباحثا عن زيادة أخرى، وذلك لأنهم ينادون ويصيحون للتعريف بالسلعة وبآخر ثمن بذل لشرائها، ويطوفون أحيانا على المشترين لإغرائهم بالشراء. وقد ذكر المالكية أن عقد السمسرة من قبيل الوكالة، فمن ذلك ما جاء في بلغة السالك، وسمسار يطوف بالسلع في الأسواق ليبيعها، لا ضمان عليه إذا ادعى ضياع شيء مما بيده بغير تعديه وبلا تفريط منه، وهو المعروف من قول مالك. وأيضا ما جاء في حاشية الدسوقي عند الحديث عن أحكام الوكالة قوله أنه وكيل أي كالسمسار. فالظاهر أن هذه العبارات عند المالكية المراد منها بيان أن حكم السمسار في الضمان كحكم الوكيل، إذ السمسار يجمع بين كونه سمسارا من حيث طبيعة عمله وكونه وكيلا بقيامه بالبيع أو الشراء نيابة عن الغير. وربما كان سبب جعله وكيلا من قبل الفقهاء لبيان ما يجب على الوكيل في توكيله على البيع والشراء وما يجوز له وما لا يصح منه، هذا باعتبار الحكم الإجمالي. أما باعتبار الحكم التفصيلي فالعقد الذي يحكم تصرفات السمسار مع الموكل له لا تخرج في الغالب عن كونها إما عقد إجارة أو جعالة. والكتاب موجود ومتوفر في المكتبات بتحقيق الدكتور خالد بن تعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يحسنون فهمها ويحسنون العمل بها. اللهم يا ربي اجعلنا من الفقهاء العالمين العالمين، واختم لنا بالحسنى وزيادة، إنك أنت أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: كنتم مع برنامج عالم وكتاب مع الشيخ الدكتور زهير الجندوبي.

0: ما هو الحج؟
1: الحج خلاصته أنه مناسبة للإقبال على الله، وهو تدريب أنشأنا على إقبالنا الأعظم على الله بعد الموت. فلاحظ أنت أن الحاج يترك دنياه، يترك متاعه، يترك أهله، يلبس ثيابا بيضاء يتساوى فيها كل الناس. أليس هذا شبيها بمفارقتنا للدنيا؟ أننا نترك كل ما نملك ونترك أهلنا، وكل يلبس كفنه ويقبل على الله، ليذوق المسلم لذة الإقبال على الله في الدنيا قبل الآخرة.

0: اللهم لبيك.
1: لبيك اللهم لبيك. كلمة لبيك في العربية تعني أن هناك من ناداك فاستجبت له. استجابة المتأدب المستعد الخاضع لبيك، أي أنك ستأتي خادما عبدا لله. الله نادك، إذا نادانا الله سبحانه وتعالى للحج فلبينا هذا النداء، فهناك إذن عبودية قولية وعبودية فعلية أصلية.
2: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك،

0: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 28 من الآية 51 من سورة النحل إلى الآية 128 من سورة النحل بصوت القارئ جوهر الجردلي برواية قالون عن نافع المدني.

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى القارئ جوهر الجردلي في تلاوة مباركة للحزب 28 من الآية 51 من سورة النحل إلى الآية 128 من نفس السورة برواية قالون عن نافع المدني.
1: أحاديث نبوية. أحاديث نبوية.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم ينهزه هو بفتح الياء والهاء وبالزاي، أي يخرجه وينهضه.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: مستمعينا الكرام، ننقل إلى حضراتكم صلاة المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن

0: استووا واعتدلوا يرحمكم الله، استووا واعتدلوا يرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله.

0: الله
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله
1: أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:

ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.
0: أعوذ

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور.
1: من كلام المصطفى، تأملات في أحاديث البشير المنير بالشرح والتفسير، لتكون بصمة في حفظ الحديث والسنة، من قول الرسول الكريم محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.

0: من كلام المصطفى مع مريم فجاري والشيخ أحبيب بن حامد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبائنا أوفياء برامجنا، تحية طيبة من القلب إلى القلب، وإنما تسمعونا وإنما يصلكم صوت برامج إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. يتجدد معكم الموعد واللقاء في برنامج من كلام المصطفى، معكم مريم فجيري ويرافقنا فضيلة الشيخ سيدي الحبيب بن حامد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام، أهلا وسهلا بكل مستمعين ومستمعاتنا الأكارم، ربي يحفظنا وإياكم إن شاء الله بجهنم الكريم.
1: آمين.
2: من جملة ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم وما أحوجنا إلى دعائه وما أحوجنا أن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ونطلب وندعو، كما قرينا في كثير من الأحاديث أن الدعاء هو سلاح المؤمن. الدعاء يرد القضاء المبرم، الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فما بالك بالدعاء اللي علمهنا سيدنا صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم، هذا يعني مجاز عن ذاته عز وجل، أعوذ بوجهك الكريم واسمك العظيم من الكفر والفقر. اسم العظيم، يحب يقول اسم العظيم الأعظم، أعظم من كل شيء، من الكفر والفقر، فقر المال ولا فقر النفس، وأنواع وأشكال من الفقر، فقر الأخلاق كلها فقر. اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم واسمك العظيم من الكفر والفقر. اللهم لا يدركني زمان، أي عصر أو وقت، لا يدركني زمان ولا تدرك زمانا، هذا يحب يقول الصحابة، قال لهم يعني أنا أسأل الله أن لا تدركوا حتى أنتم زمانا، لا يتبع فيه العليم، يحب يقول الناس لا ينقاد الناس في هاك الزمان إلى العالم، إلى الإنسان اللي يوريهم، الإنسان اللي هو على علم صحيح وحقاني، ولا يتبعونه فيما يقول، ولا يستحيى فيه من الحليم، الحليم العاقل متثبت في الأمور، معناها الرزين، لا يستحيى منه. قلوبهم، قلوب الأعاجم، كقلوب بعيدة من الأخلاق الإسلامية، حب يقول مملوءة فيها من الرياء، فيها من النفاق، فيها من الأمور اللي هي مخالفة لما وصى به الله والنبي صلى الله عليه وسلم، خاصة في الأخلاق. قلوبهم قلوب الأعاجم وألسنتهم ألسنة العرب، يعني اللغة ما شاء الله وكذا، ولكنها مذاهب ويزوغون وأنواع وأشكال. إن شاء الله ربي يثبتنا على القول الحق، وربي يهدي إن شاء الله سرنا جميعا بجاه النبي الكريم ويعيننا إن شاء الله.
1: اللهم آمين يا رب العالمين. كل عادة كتاب الجامع الصغير للإمام السيوطي نأخذ منه أحاديث الحبيب عليه الصلاة والسلام. ننطلق بأول حديث في حصتنا لليوم، يقول سيدنا عليه الصلاة والسلام: الإيماء خيانة، ليس لنبي أن يومئ.
2: أي صلى الله عليه وسلم، الإيماء يحب يقول لك الإشارة بالحاجب ولا بالعين، إشارة خفيفة وخفية تتسمى بين الخيانة. معنى الإنسان جالس مع ثلاث من الناس، أربعة من الناس، جالس مع الناس يتحدثوا كذا، ويومئ يحب يقول يشير بحاجة ولا بعين، يغمز كما يقول احنا بلغتنا العادية. فهمت؟
1: على حديث حد يعني قاعد يتحدث،
2: على حد وعلى حديث وعلى طبيعة الحال، لابد يغمز على إنسان أو على حركة نتاع إنسان أو على موقف نتاع إنسان. هذا قال صلى الله عليه وسلم، قال راهي خيانة. علاش؟ لأنها خفية. لو كان الإنسان يجي ظاهر يعطي رأيه يقول كذا، مع طبيعة الحال مع الإحسان ومع السياسة كل شيء، نعم معنا الرأي والرأي المخالف نعم، ولكن برفق ويلين وكلام حلو كل. أما يغمز الإنسان تحتك تحت حسمس بالتخفي، ما هوش له حلو وله من الأخلاق وله من شجاعة الاجتماعية نتاع الإنسان، ولا ربما يكون كذلك من فراغ في الإنسان اللي يعمل العمل هذا. ماذا بي الإنسان معناه قبل هذا
1: يهبطش الاستفاسف
2: ويقرأ ويملى روح الإنسان ويثقف روحه حتى يبدأ حقيقة عنده ما يقول في المجلس. مهم الإنسان يكون عنده ما يقول بين الناس. لا، الإيماء خيانة ليس لنبي أن يومئ. معناه النبي صلى الله عليه وسلم ممنوع عليه الأنبياء والرسل وكل يعني من اتبعه، لا يومئ لا بحاجب ولا بحين، لأن يعني فيها خساسة وفيها تنقيص، ما الإنسان عنده ما يقول يقوله بصراحة ويقوله بلين ورفق
1: بأسلوب جيد.
2: أسلوب جيد بحسن كلام. نعم.
1: شوف هالتربية النبوية اللي ربيها لنا سيدنا عليه الصلاة والسلام. يعني أنت في لما في جلسة فيها الأحباب وفيها الأصحاب وربما شخص آخر يتحدث وأنت ماكش متفق معاه، فهك الإيماءات أو أنك تعمل وكأنك تستهزئ به أو تكذب فيه أو تستهزئ بحديث
2: بالضبط تستهزئ به أو تكذب به أو تقول ضمنيا تقول أنا راني نعرف خير منه أو هذا ما يعرف حد شيء وهذا يعيب.
1: هذا مهم جدا إن شاء الله دائما هالأحاديث تربي فينا في أخلاقنا إن شاء
2: سبحان الله
1: في سلوكنا يا رب العالمين.
2: الإيماء خيانة لإشارة بنحو عين أو حاجب خفية منهي عنها.
1: نعم.
2: من هي عند المسلم يعني دائما في الإحسان ودائما في معناها الجلسة الطيبة وأنواع وأشكال واحترام الإنسان احترام الآخر مهما كان احترام الآخر. نعم.
1: نمشي للحديث الثاني وسبحان الله مش نتلقوا لحرف الباء في هالكتاب، هذا كتاب الجامع الصغير للإمام السيوطي. يقول سيدنا عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم مفتاح كل كتاب.
2: نعم، كل كتاب لابد تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، معناها بالبسملة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله. كل كتاب باش تكتبه ولا كل خطبة جمعية أو خطبة نتاع باش يخطب الإنسان امرأة أو أي كتاب، لفظ البسملة يفتتح به كل شيء
1: أو حتى في الظهر. تحل الباب وتدخل
2: نعم بسم الله باش تشعل الضوء بسم الله باش تحل الباب بسم الله، كل ما تستفتح شيء فسمي بسم الله، أي أنك تعمل هاك العمل بالاسم الله اللي متجلي فيه الله عليك سبحانه وتعالى، واللي هو يحرك فيك وهو يسكن فيك وهو جاب لك الفكرة وهو جاب لك المطعم تاع الأكل اللي تأكل فيه وهو سبحانه وتعالى. فأنت دائما تعرف وأنك مع الله.
1: نعم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم يفتح كل كتاب مهما كان هذا الكتاب، وهي بطبيعة الحال يعني في رواية آية من الفاتحة، وكره غيرهم أنها تقرأ في الفرض، وعند الشافعي هي من الفاتحة ولابد أنها تقرأ معها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وما اشتهر عند مالك وأنها ما نقرأهاش في يعني في الصلاة الفريضة، ولو أنه عند ابن حبيب يعني غير ذلك. وعلى كل حال هذا صحيحة وصحيحة، ظهر أنها الفاتحة نزلت مرة بسم الله الرحمن الرحيم ونزلت مرة يعني عارية عن الفاتحة، وكله صحيح الحمد لله كله. نعم. صحيح. نعم.
1: نمشي الحديث اللي بعده. يقول سيدنا عليه الصلاة والسلام: باب أمة الذي يدخلون منه الجنة عرضه مسيرة الراكب المجود ثلاثا، إنهم لا يضغطون عليه حتى تكاد مناكبهم تزول.
2: باب أمة النبي صلى الله عليه وسلم أي باب الجنة المختص بأمة سيدنا صلى الله عليه وسلم من الأبواب، يتسمى باب الرحمة، هو خاص بهم. وهذه الأمة تشارك غيرها في بقية الأبواب، ولكن الباب هذا لا يدخل فيه إلا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الباب هذا معنى الذي يدخلون منه الجنة بطبيعة الحال بعد الانصراف من الموقف. إن شاء الله ربي يعدينا هاك الموقف وهاك القومة من القبر وهكذا المواقف إن شاء الله بالخير والسلامة إن شاء الله، ما يطول إن شاء الله حتى إنسان إن شاء الله يا ربي بجاه النبي. الذي يدخلون منه الجنة عرضه أي مساحة عرضه، ها ما حكيوش على الطول، عرضه برك مسيرة الراكب المجود، يحب يقول صاحب الجواد صاحب الفرس الجيد، ها الراكب اللي يركض يحب يقول بالفرس الجيد معناها، ها ثلاثا يحب يقول ثلاثا من الأيام بلياليها.
1: نعم
2: معناها باب يحب يقول كما قولوا مثلا لا معناها كناية عن الـ عن الـ عن الكبر على الاتساع، اي كما قولوا ماشي من هنا حتى السوسة ولا حتى الصفاقس ولا اللي هو. المهم وأنه هذا الباب فيه اتساع عظيم.
1: نعم.
2: كيلومترات او مئات كيلومترات يعلم الله سبحانه وتعالى. باب امتي الذي يدخلون منه الجنة عرضه مسيرة الراكب المجود ثلاثا، ثم ومع ذلك ثم إنهم لا يضغطون أي لا يعتصرون يعصروا في بعضهم داخلين منه، لا يضغطون عليه هالباب هذا حتى تكاد مناكبهم تزول، يحب يقول لشدة الزحام. باب طوله مئات الكيلومترات باب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأمته داخلة من هذا الباب. طبيعة الحال الناس كل ماشية الجنة على روحها بعد هالأمور إلى آخره، ومع ذلك الزحام فيه زحام عظيم، حتى تكاد المناكب اللي هي المرافق نتاعنا ويدينا كل شيء تكاد تزول من شدة الزحام.
1: نعم.
2: يحب يقول الأمة دائما ماشية وتزيد، ماشية وتزيد حتى إلى يوم القيامة. نحمد الله ونشكره. شوف لما يقول بابه أمتي، ينسب الأمة لنفسه صلى الله عليه وسلم، باب أمتي. شوف الله سبحانه وتعالى يشوف هذا النبي الكريم يقول يا ربي أمتي أمتي، باب أمتي، جعلت أمتي، أعطي لي أمتي، ما أنت فاعل بأمتي يا ربي. محبة الخالق لهذا العبد،
1: نعم،
2: النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لما يشوف كلمة أمتي، فماذا يفعل الله بأمة نبينا صلى الله عليه وسلم؟
1: عليه الصلاة والسلام.
2: يفعل بها ولا سوف يعطيك ربك فترضى، يفعل بها إلا الخير
1: إن شاء الله.
2: ولكن علينا بالاجتهاد وعلينا بنفرح بهالكرامات وهالضمانات العظيمة وهالبشارات، ولكن
1: مع العمل،
2: مع العمل ما يجيش من غير عمل، نجتهدوا. يتيح الإنسان يقوم ينفض حواجه ويقوم يقول بسم الله، عاود من جديد، عاود تعثر يا رب استغفر الله بسم الله،
1: باب التوبة دائما مفتوح.
2: نعم، توضى، صلي ركعتين، تصدق، سبح،
1: قرآن،
2: صلح قرآن، صلح علاقتك مع أبوك، مع أمك، مع جارك، مع زميلك، مع مع مع مع سبحان الله، أبواب البر وأبواب الخير
1: كثيرة
2: لا نهاية لها. افعل، المهم افعل،
1: المهم العمل.
2: نعم، العمل، وربي يكمل علينا بخير بجانب
1: إن شاء الله. يقول سيدنا في الحديث اللي بعده عليه الصلاة والسلام: بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا، البغي والعقوق.
2: نعم،
1: اللهم
2: احفظنا. نعم، اللهم احفظنا. يحب يقول قبل موت فاعليهما، قبل ما يموت الإنسان اللي فيه الزوز وصف هذوما الزوز لابد يشوف العقاب نتاعه في الدنيا قبل الآخرة، ويتعود في الآخرة عقاب آخر. بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا، أي قبل موت فاعليهما، البغي. البغي هو شنو؟ هو الظلم، وهو زيادة الحد في الظلم. وفي عبش يرجع ويتوب ويسامح ويتسامح ويصلح ويرجع نتاع، يزيد يظلم وهو عينيه تشوف واضح وكذا، ما يخرج من الدنيا حتى يشوفها بعينيه في نفسه والعياذ بالله. البغي والعقوق. العقوق راه معروف للوالدين، اللي هما علينا واجب عظيم أن لا نؤذيهما،
1: ولا إحسان إليهم،
2: ونحسن إليهم،
1: برهم،
2: ونبرهم، ونعطيهم وقتنا، ونعطيهم من كلام الزين نتاعنا،
1: تخفض لهم جناحك كما جاء في الآية.
2: نعم،
1: سبحان الله،
2: نخفض الجناح. يا ربي تعلمنا، يا ربي تسامحنا، يا ربي تعاوننا. سبحان الله، الكلنا راه عالم وغير عالم، الناس كل،
1: نعم،
2: الناس الكل نرجع كل يوم ميزاجور، عاود نعاود نقول وي نرجع للسفر إلى ولا تقول لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. كل يوم نعود نرجع، لأننا لابد ضغط الحياة وسرعة الحياة والأمراض
1: صحيح.
2: والكبير واللي شوية هكا ما عادش يصبر وعند

0: حياتهم كلها وهما لينا احنا في ماكلتنا وشرابنا وخدمتهم. وناس معناها تلقى سبحان الله خاصة انك الضعفاء والناس اللي تكد في الرزق سبحان الله. وهما ربما ما يتفكرهمش برشا ناس ساعات حتى من الأقارب تاعهم ولا حتى من أولادهم
1: وهما ينسى شنو التضحيات اللي قام بيها. نعم
0: ما يعطيهمش قيمتهم. وهما عند الله لهم مقام عظيم
1: سبحان الله.
0: أكل ضعيف وأكل العزيزة وأكل شيب الكبير إن شاء الله ربي يا ربي تعاوننا وأننا سواء أمنا أبونا ولا كل أقربنا الكبار ولا كل إنسان كبير لأن نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كبيركم أباؤكم كلهم نحطهم في مقام الأب والأم
1: نعم.
0: وذو الشيبة في الإسلام بارك الله فيك ونحط رواحنا وأنه يجي نهار والناس كل إذا كان ربي قدرهم باش يطول العمر نتاعهم يكبروا وهاك الكبر هذاك كيما عملت للناس راه ربي باش يعمل لك كما تدين وتدان. ملا الإنسان ماذا به من الأول يفرش الخير لنفسه وخير لو كان يفرش الخير لله لوجه
1: نعم
0: الله
1: لوجه الله
0: محبة
1: نعم. نعم. نمشي للحديث اللي بعده. يقول سيدنا عليه الصلاة والسلام بادروا الصبح بالوتري.
0: نعم بالوتري بادروا الصبح. يقول إذا كان الإنسان يعرف روحه وأنه ما هوش بشي يقوم في الليل بشي يصلي ركعات ولا بشي يذكر ولا بشي يقرأ قرآن ما يخليش الوتر تاعه. جيب الوتر وارقد على روحك وكان قمت ونويت وكذا فلك أن تصلي ما تشاء ركعات ولا تقرأ إلى آخره. وكان ما قمتش حتى لين طلع الفجر هاوك الحمد لله تهنيت على الوتر لأن الوتر مسألة عظيمة معناه مؤكد ياسر مؤكد. الوتر يوصى عليه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وتر يحب الوتر يحبها صلاة تاع الوتر هذه صلاة الأوابين صلاة الكذا ماذا به الإنسان ما يخليهش يمشي
1: ما يتهونش فيه
0: يتهونش به وما يرقدش لما يجيبه يعرف روحه ما يقومش معناه ما يقولش أنا توا نخلي الوتر باش نكمل به الصلوات وهاني باش نقوم نعمل أربع ركعات أنا في قبل الفجر قيام الليل وتنصلي بعدهم الوتر ماكش ضامن. اللهم كان ضامن 100% وأنك معناها معتاد وأنك تقوم في وقت معين لك ذلك. ولكن بي يقولك ماذا بيك تبادر الفجر بالوتر معناها صلي وترك تهنى عليه كي تقوم زيد صلي حتى إذا كان كما قولوا طلع الفجر وما صليتش الوتر هذه مسألة فقهية لك ذلك حتى للشروق. نعم جيب الوتر قبل الشروق وجيب الفجر قبل الشروق وجيب صلي صلاة الصبح. فالوقت بين طلوع الفجر إلى قبل شروق الشمس هذا يتسمى الوقت الضروري للوتر أما ما تخليش لأن فيه هو سنة مؤكدة ياسر الوتر هذا إن شاء الله ربي يوفقنا ليه إن شاء الله.
1: آمين. فيها نفس السياق كذلك في حديث عن صلاة المغرب يقول سيدنا عليه الصلاة والسلام بادروا بصلاة المغرب قبل طلوع النجم.
0: نعم قبل ما يجي يدخل وقت العشاء لأن المغرب الوقت نتاعه الاختياري الاختياري ضيق كما قولوا 25 دقيقة 30 دقيقة على النهاية ماذا به الإنسان في هاك الوقت نتاع المغرب يصلي المغرب في وقته. يقولوا المغرب فارس يحب يقول ما
1: حبش
0: يستنى برشا نعم ما خليش حتى يطلع يدخل العشاء ولا يتعدى نص ساعة وتعدى ساعة ونساني لا يقول تنصليهم مع بعضهم ربي ما حطهمش مع بعضهم اللهم في خروج من عرفة ولا في بعض الأمور
1: في محطات معينة نعم.
0: نعم أما هو المغرب في المغرب والعشاء في العشاء معروف الأوقات نتاعهم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بادروا يحب يقول بادروا أسرعوا بصلاة المغرب أي بفعلها قبل طلوع النجم قبل ظهوره للناظرين. المبادرة فيها هنا لازمة نعم لضيق وقت المغرب ووقتها حتى مغيب الشفق.
1: نعم. نمشي للحديث اللي بعده. قل سيدنا عليه الصلاة والسلام بادروا أولادكم بالكناة قبل أن تغلب عليهم الألقاب.
0: نعم.
1: معنى الحديث
0: نعم إذا كانت نجم تعطي الولد كنية حسنة في صغره معليش قبل أن تغلب عليهم الألقاب قبل أن يكبروا ويلقبوهم الناس بألقاب غير مرضية قبل يقول هذا من عرش أنا أسماء كثيرة في الحوم وإلى آخره ما عرفش نذكر منها ولكن معروفة ما إيش ديما معناها حلوة مزيان
1: أو خاصة ساعات يولي يتعرضوا للتنمر ولي تولي هاك الكنية ديك تولي
0: لا تغلب عليه تغلب. فلان قلوا مثلا ما نجوش نذكره معروفة أنت على الفنت
1: ايه؟
0: معناها تغلب عليها.

0: هناك اللقب اللي يسميه الناس وهو ماهوش لقب باهي ماهوش حلو. اذا كان تحب تعطي لولدك معناها كنية وتسميه اسم معناها خلاف اسمه معناها يعرف به كذا حلو باهي هذيك قبل ان يتركب عليه لقب من الالقاب اللي هي تولي دائما معاه يقولوا فلان كذا او فلان كذا. هذه هي بادروا اولادكم بالكنى قبل ان تغلب
1: فيها من المحبه معناتها لهنا للاولاد وفيها منك انه صغيرك عزيز عليك معناتها باش كان بحاجه جميله زاد مش بحاجه
0: ايه في الادب ايه لان لما يكون هالكنيه هذه فيها ادب وفيها معنى وفيها قيمه وفيها معناها ارتفاع القيمه اللي تعطي لما الانسان يقولوا يا فلان يا كذا فيها قيمة كبيرة هذيك ترفع بالإنسان ترفع له ثقته في نفسه ترفع له ثقته كذا من جمشي يطيح روحه من هذا كأنها يعني حاجة اللي هي تجذب فيه إلى فوق وعكسها كأنها تجذبه إلى سقوط إلى نزول.
1: هذاك عشان قلنا كنية تكون جميلة تزيد تكون فيه مش العكس ربما لا كما قلت تولي تنمر ولا تولي هو بيدو قالق بها ومعاش ربما حتى
0: بالضبط.
1: يخالط الناس ويعتزل الناس
0: ترفعه في المجتمع وبين أصحابه وترفعه بينه وبين نفسه يولي معناها ماذا به دائما يحقق هاك الكنية اللي تسمت عليه بينما الألقاب الأخرى اللي هي مش منيحة ماذا به
1: يبعد عنه.
0: نعم.
1: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا قليل.
0: نعم بادروا هذه مازلنا في بادروا حب يقول أسرعوا ولا أسبقوا المسألة الفلانية بمسألة قبلها بادروا قال صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال أي أعمال صالحة فتنا كقطع الليل المظلم جي فتنة وراها فتنة ظلام وراها ظلام أي وقوع فتنة مظلمة سوداء المراد هنا الحث على العمل الصالح قبل تعذره قبل ما يولي ما ينجمش يعمله قبل تعسره قبل صعبه يحدث من الفتن المتراكمة هذا إيش معناه متراكمة كتراكم ظلام الليل ما الإنسان يبادر بالعمل الصالح لأن العمل الصالح ينجي معنى الإحسان إلى الوالدين ينجي كثرة ذكر الله تنجي قراءة القرآن تنجي الصدقات الخفية تنجي اللي معناها يعمل أعمال البر مع الإنسان ومع المسلم ينجيه أنواع وأشكال اللي هي من المنجيات
1: باش يسارع فيها يبادر فيها
0: نعم يسارع يعملها دي ما يحضرها دي ما يعمل باش وقت ما تجي الفتنة ويجي الظلام ويجي التعب ويجي الاختبار ويجي الابتلاء ويجي أي شيء يلقى روحه كالإنسان له من الله سبحانه وتعالى باب أو أبواب من الرحمة الخاصة اللي هي معناها ومن الألطاف الخاصة اللي هي سابقة ليه بفضل الله من هاك الأعمال اللي عملها وقت ما يحب يقول وقت الرخاء يبادر الرخاء بالأعمال الصالحات باش كيجي الفتن يلقى روحه ربي محضر له كريدي كما كريدي انت عمال ولا كما حاجة اللي هي سبحان الله في رصيده عنده ألطاف حاضرة الله ينظر عبدي فعل وفعل في رخائه واجتهد وكذا ما نخليش عبدي يطيح ولا يسقط ولا يتهلك ولا كذا فمن جملته الصدقات صدقة السر تطفئ غضب الرب
1: نعم.
0: صدقة السر أو الصدقات وأعمال الخير كلها يعني ترد البلاء اللي يكون نازل على الإنسان
1: صحيح.
0: ما الإنسان عارف أن الدنيا تتقلب هكي عادي معنى سبحان الله فيها النبي والرسول والمؤمن وغير المؤمن كلهم راه في هالطريقة هذه سواء ربي يعمل هيك يحضر الإنسان الخير يحضر أبواب الخير لنفسه ولذا قال صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال أي الأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم يحب يقول تتراكم أي يصبح الرجل ها النبي ورينا صلى الله عليه وسلم يصبح الرجل أي الإنسان ديما يقول الرجل راه الإنسان رجل وامرأة اللي هو يصبح الرجل يحب يقول فيها مؤمن ويمسي كافرا صبح مؤمن اعتقاده صحيح معناها كذا خالط منا شاف منا حال التليفون على نفس الواحد بدأ التليفون يبعث له في الإشارات اللي هي تمشي مع ثنية معينة
1: تخل
0: بعضه معاش عارف ولا شاكك في هذه وشاكك في هذه كأنه يعني غير مؤمن أصبح يصبح ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا لعظم ما ينقلب الإنسان حتى في الأمر اللي هو صعيب برشا الذي هو الإيمان.
1: نعم.
0: ها شوف الإيمان معناه من النقيض للنقيض، من الإيمان للكفر، من حطام الدنيا إلى أنواع وأشكال. ها ولذا يرد باله الإنسان يسبق ديما أفعال
1: الخير.
0: وأعمال الخير باش عند الشدة يلقى المولى عز وجل واقف معه.
1: سبحان
0: الله. نعم. نعم. لا يضيع نفسه الإنسان، ولا يهمل نفسه، ولا يصعب عليه حتى بشيء يعني
1: أو يصعب الدعاء على نفسه. صحيح.
0: ولا يصعب على نفسه. ها يجتهد، فإنه كل ما عمل من الخير يلقاه وقت الشدة، ويلقاه عند الموت، ويلقاه عند البعث. فمعناها وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوني واتقوني يا أولي الألباب. فالإنسان نعم. لابد احنا كل يوم نتزود من الخير ولا نتزود من الشر، وكل ما تزودنا من الشر والعبد غير معصوم نجتهد بالمكفرات.
1: صحيح.
0: وبالأعمال الصالحات، وننظر في أنفسنا، نصلح أحوالنا،
1: يسير على الإنسان الأعمال. نعم. الخير وأعمال
0: نبادر كما قال النبي، بادروا بادروا نسرعوا بأعمال الخير. نعم.
1: والإنسان ساعات ما يصعبهاش على نفسه كما قلت، راه ساعات حتى حاجات بسيطة جدا تكون من أعمال الخير ومن أعمال البر،
0: من
1: مش
0: أعمال
1: بضرورة
0: يعني بارك الله فيك
1: تبني
0: بارك
1: جامعة
0: والله بارك الله فيك
1: لكن أنت ما تقدرش.
0: والله بارك الله فيك في الجامعة حط حجرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم يبني لك ربي بيت في الجنة.
1: نعم.
0: في الطريق نحي قشرة نتاع كذا، ولا نحي حجرة، ولا نحي كذا، فهمت؟ اجعلها الله من الإيمان، أعظمها وأكبرها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. تبسمك في وجه أخيك لك صدقة. يا أخي سهلة هي الصدقة، والحسنة سهلة هي يوم القيامة، ماشي سهلة. تبسم وقيس عليه، قيس عليه اللي يقضي قضية نتاع مؤمن، معناها يقضي له قضية، شوف ربي شنو يقضي له. اللي كفر على إنسان هم الدنيا، شوف ربي يقضي له. اللي أنواع وأشكال، المهم كما قال صلى الله عليه وسلم كل الناس يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا شكون يأبى يا رسول الله؟
1: نعم.
0: قالوا من اتبعني يدخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى.
1: اللهم
0: نعم.
1: يعطيك الصحة فضيلة شيخ سيدي الحبيب بن حامد، هكذا نكون وصلنا لختام حصة اليوم في برنامج من كلام المصطفى. إن شاء الله يا رب دائما أحاديث سيدنا عليه الصلاة والسلام تزيدنا في الفهم، تزيدنا في العلم، تزيدنا في التربية النبوية المحمدية. شكرا لك فضيلة شيخ سيدي الحبيب بن حامد، زدكم الله فهما وعلما. تحية مريم فجيري، حفظكم الله ورعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: من كلام المصطفى،
3: من كلام المصطفى.
2: تأملات في أحاديث البشير المنير بالشرح والتفسير، لتكون بصمة في حفظ الحديث والسنة من قول الرسول الكريم محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.

0: من كلام المصطفى مع مريم فجاري والشيخ أحبيب بن حامد. مع مريم فجاري والشيخ أحبيب بن حامد.
1: إذاعة الزيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربها.
2: بإذن ربها.
1: بإذن ربها.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: ماش عندك حجة وماذا بينا باش نحفظ الكتاب؟
4: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سورة ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
1: قال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
4: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
4: قال عليه الصلاة والسلام تعاهد القرآن بالقراءة بالتلاوة.
1: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ولو آية من الكتاب.
4: هي العبرة بالعبادة.
1: لكن إخواني أخواتي ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب وباش تعلموا غير. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري.
4: وربي هو اللي يتكرم عليك باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا، أنت تعزم وتتوكل على الله.
1: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قلب عامر محبة وألفة. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى تلاوة مباركة للحزب 29 من الآية الأولى إلى الآية 98 من سورة الإسراء بصوت فضيلة الشيخ حسام مرزوق برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا في مناسبات سابقة تحدثنا عن الأشهر الحرم وفضلها وأهميتها، وقلنا أن الأعمال الصالحة في الأشهر هذه أجرها مضاعف، والمعروف على المسلم أنه كيس فطن، اختياراته واضحة وأهدافه كذلك مضبوطة. ومن أكبر أهداف المسلم تحقيق السعادة في الدنيا وفي الآخرة وتحصيل الأجر كذلك. ومن أهم وسائل تحصيل الأجر تلاوة القرآن والتسبيح والذكر عموماً. باش نتكلموا في المناسبة هذه أكثر على فضل الذكر، اللي يقول فيه ربي سبحانه وتعالى:

صدق الله العظيم. وخلينا نكون صريحين وواضحين مع بعضنا، أي مسلم قادر حتى وهو في قلب العمل اليومي يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، خاصة إذا نعرف إنه الكلمتين هذم من أحب الكلام إلى الله تعالى. ويقول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في هذا كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وبلغة الأرقام والأعداد والدقائق والثواني سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ما تستهلك من وقتنا إلا تقريبا 6 ثواني، 6 ثواني من جملة 24 ساعة. كلمتين يقولهم المسلم بنية صادقة وبقلب سليم يكون ثقال في ميزان حسناته، ميزان من صنع المولى، وثقل ما يعفو كالرب سبحانه وتعالى.

0: صدق الله العظيم.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: مستمعينا الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استووا واعتدلوا يرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر،
3: الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله

0: أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: الله
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: شباب.
1: الله أكبر.
2: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
2: الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله
1: أكبر.
2: الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.

0: أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول بقرة.
1: تعاهد القرآن دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعاهد القرآن، سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله. تعاهد القرآن
2: مع الشيخ الدكتور أسامة بن العربي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي نور قلوب أهل القرآن بمعرفته، وجعلهم خيرته من خليقته وبريئته، وجمل وجوههم بإشراق شمس القرآن عليهم وضياء بهجته، وجعل صدورهم أوعية له ووفقهم لتلاوته. والصلاة والسلام على النبي الكريم وآله الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الأبرار الصالحين، صلاة وسلاما دائمين مستمرين إلى يوم الدين. وبعد، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حصة متجددة من برنامجكم تعاهد القرآن. نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العيد مباركا علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية وعلى جميع المستمعين والمستمعات والإداريين والعاملين والتقنيين وكل العائلة الموسعة لإذاعتنا المباركة إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، وعلى الشعب التونسي عموما. ونسأل الله تعالى القبول لصالح الأعمال. يتجدد اللقاء بكم أسبوعيا، ونسعد باستقبال اتصالاتكم على رقم الإذاعة 71-136-1-136-136-1. ويرافقني ككل أسبوع في هذا البرنامج الأستاذ محمد الفرجاني، تحية له، وأختنا الأستاذة كريمة عتيق، تحية لها كذلك من خلف الأجهزة التقنية، تأمينا لهذه الحصة وتأمينا كذلك للبث المباشر على موقع الإذاعة، على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تجدون البث الرقمي. فنسعد باتصالاتكم وتفاعلكم تصحيحا وتوجيها وفهما للكتاب العزيز، ونسأل الله القبول والسداد وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. إذن على بركة الله نشرع مباشرة في استقبال أولى اتصالات هذه الحصة، فنقول وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: مرحبا باسم الكريم. اللهم آمين وإياكم، بارك الله فيكم. اسم الكريم
4: عبد الحميد بن صفاق.
3: عبد الحميد بن صفاقس، مرحبا بك يا سي عبد الحميد.
4: شكرا لك.
3: هاي سيدي
4: تفضل. فاتحة تفتيح الفاتحة إن شاء الله.
3: أي نعم.
4: أول
3: بقرة تفضل على بركة الله.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم.
3: اهدنا الصراط المستقيم. رقق اللام.
4: اهدنا الصراط المستقيم.
3: أي لا نقول طل مستقيم. اهدنا الصراط المستقيم.
4: اهدنا الصراط المستقيم.
3: نعم.
4: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
3: افتح الفم جيدا. ولا الضالين.
4: ولا الضالين.
3: أحسنت. نعم، هات أول البقرة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
3: سي عبد الحميد، لا نقول لا ريب فيه، لا لا لا لا ريب فيه، لا تتأثر اللام بصوت الراء المفخ.
4: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
3: خلص الهاء الأولى من الهاء الثاني. لا ريب فيه هو هي هو.
4: لا ريب فيه هدى للمتقين.
3: نعم هكذا.
4: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم.
3: ومما، أتمم التشديد جيدا،
4: ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل.
3: بما أنزل بالقصر ولا
4: بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون.
3: نعم.
4: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
3: بارك الله فيك سي عبد الحميد. قراءة في الغالب جيدة مقبولة، القواعد موجودة. انتبه فقط إذا جاور المفخم المرقق، انتبه من مزج أحدهما بالآخر أو تأثر أحدهما بالآخر. وعموما قراءة جيدة سي عبد الحميد من صفاقس، جزاك الله خيرا. شكرا جزيلا سي عبد الحميد. نعم، إذا اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله.
5: وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: مرحبا مرحبا.
5: عيدكم مبارك.
3: اللهم آمين وإياكم، تقبل الله منا ومنكم سنين دائمة وربي حين وأمثل إن شاء الله بإذن الله لكل خير. من معنا؟
5: مريم شورابي.
3: مريم شورابي، نعم، من أي ولاية مريم؟
5: بن عروس.
3: من بن عروس، تفضلي على بركة الله.
5: ما تيسر من سورة القلم.
3: سورة القلم، نعم تفضلي.
5: أعوذ بالله من الشيطان القديم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون.
3: وإن لك لأجرا. نعم مريم.
6: السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا.
6: فاكي كسر بالبكي.
3: ميسالش ميسالش. ربي يحفظك.
6: تأثرا عايشك. أمين.
3: يا ربي يحفظك. السلام عليكم. هاي يا مريم.
6: إن لك لا أجرا.
3: ما شاء الله لبنتي ما شاء الله. ربي يحفظها إن شاء الله. هاي يا مريم.
5: إن لك
6: ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم.
3: أي مريم، مش نعطيك ملاحظات روى، أنا عندي لك ملاحظة. أي مريم، أي
6: فزحة
3: سيدي. إن شاء الله. إن شاء الله عاد مريم، تبارك الله ما شاء الله على بنتي ما شاء الله. هذه من اللي هي قرأت نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. فأنا لمحت فيها قراءة جيدة ما شاء الله، أداء جيد، وسأنبهها على مسألة حرف النون. هاي يا مريم عندي لك ملاحظة. هاي. وإن لك لأجرا غير ممنون.
5: وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم.
3: نعم أحسنتي.
5: فستبصر ويبصرون.
3: إيه.
5: بأيكم المفتوح. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم
3: أحسنت يا مريم، ما شاء الله، كيفي كيفي، ما شاء الله عليك يا مريم، ما شاء الله، عاد هذا أداء، بسم الله ما شاء الله على بنتي، ما شاء الله أداءك جيد يا مريم. أي اسمعني عاد مليح توا، اسمعني، أنت القراءة متاعك جيدة، أنت كم تحفظين من القرآن يا مريم؟
5: 5 أحزاء.
3: ما شاء الله ما شاء الله. وعمرك كم؟ كم عمرك؟
5: 8 سنوات.
3: 8 سنوات، 5 أحزاب، معناها ناقصين 3 أحزاب توا باش يوليو كيما 8 8، هكا ولا لا؟
5: ما شاء الله.
3: ما شاء الله، ربي يحفظك يا مريم، وربي يزيدك توفيقا ان شاء الله، وربي ان شاء الله باذن الله يبارك في كل من علمك، خاطر ادائك جيد ما شاء الله، وربي يجازيك كل خير يا مريم ووالدتك كذلك، ربي يحفظها ان شاء الله.
5: قول لي نعدي لك امي.
3: انت تو باش تعدي لي امك، عادي لي امك ترى
7: تو تفرحت.
3: تفضل تفضل.
7: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمه الله.
7: عيدكم مبارك كل عام وانتم بخير. اسمها هان أم مريم بولاد بن عروس.
3: مرحبا.
7: المرة اللي فاتت قريت معاكم سورة نوح وعملتها صلحتي شوية.
3: ما شاء الله ما شاء الله.
7: مريم راهي من الفرحة خاطر عندها برشا تطلب وما وفقش ربي باش، ما سهلش ربي باش، هذاك علاش.
3: الحمد لله ما شاء الله. لا أدائها جيد.
7: في مسابقة وطنية المرة اللي فاتت وما شاء الله.
3: ما شاء الله بنتي، لا أدائها ممتاز ما شاء الله. وربي إن شاء الله يحفظها وتواصل تواصل في تعلم القرآن الكريم وحفظ القرآن الكريم. والعمر هذه يرى مهم جدا، لأن الأداء اللي سمعته هذه حروف يعني فصيحة واضحة، مخارج وصفات جيدة جدا. الآن في العمر هذه تستغل العمر هذه وتحفظ أكثر ما يمكن، لأن الأساس موجود والحمد لله. باهي
7: الحمد لله. نقرأ في مدرسة الهداية متاعنا الحمدية، ربي يبارك في شيوخنا ويرحم والديهم
3: جميعا وجزاهم الله كل خير. شكرا أختي اسمها، بارك الله فيك وربي يحفظك إن شاء الله، شكرا جزيلا. أمين يا رب العالمين، بارك الله فيها بنتنا مريم ما شاء الله، ربي يحفظها إن شاء الله. اتصال موالي، السلام عليكم ورحمة الله.
8: السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله. اللهم آمين وإياكم. الاسم الكريم من المهدية، الاسم
8: اسم ماجد من المهدية.
3: ماجد من المهدية، أول مرة تشارك معنا ماجد؟
8: أول مرة.
3: أي مرحبا بك، حللت أهلا ونزلت سهلا. أي تفضلي.
8: نقرأ من سورة البقرة.
3: سورة البقرة
8: صفحة 9 والآية 58.
3: تفضل.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: أيوة إن شاء الله.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا فادع لنا ربك يخرج لنا

0: باتيا وبصليا. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير.
1: انتبه من الجنوح بالقلقلة نحو الكسر. أتستب قال أتستبدلون.
0: قال أتستبدلون.
1: لا تقول أتستبدلون. أتستب قال أتستبدلون.
0: قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
1: جزاك الله خيرا يا سي ماجد، ما شاء الله، قراءة جيدة، أداء ممتاز. انتبه فقط من حرف الكاف، لا تبالغ في الهمس. ذلك بأنهم كانوا يكفرون، لهذه مبالغة. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بلا مبالغة في إعطاء صفة الهمس للكاف، لكن عموما أداء ممتاز يا سي ماجد، ما شاء الله عليك، ربي إن شاء الله يفتح عليك ويزيدك توفيقا، وكانك في طريق حفظ القرآن واصل في حفظ القرآن الكريم.
0: والله مازلت كي بديت يعني نحفظ،
1: لا به
0: نقرأ وحدة أولى تجويد القرآن
1: في دار القرآن بالمهدية.
0: دار القرآن
1: جميل جميل، تحياتنا لجميع القائمين على دار القرآن بالمهدية.
0: الله يبارك لك وكل عام وانتم بخير.
1: اللهم آمين يا رب العالمين. شكرا سي ماجد من المهدية. اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا،
2: الله يبارك لك سيدي.
1: اللهم آمين يا رب العالمين.
2: عيدك مبروك إن شاء الله.
1: اللهم آمين وإياكم، وجعله مباركا علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية جميعا. الاسم الكريم
2: أم نور من رأس جبل.
1: أم نور من رأس جبل. آية يا أم نور تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل ما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر
1: دون قلقلة.
2: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا.
1: عندك حرف الحاء، لاحظت عليك ما أحل الله، وكذلك هنا حديثة حا يعني تصعدين به نحو التفخيم، اتركيه مرققا. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثة حا نعم.
2: فلما
1: لا يزمك تقرأه.
2: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا.
1: أحسنت.
2: فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه
1: تظاهرا
2: وإن تظاهرا
1: لا مش طا ليس الطاء، تا تا تظاهر.

0: المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيدات وأبكارا.
1: أحسنت يا أم نور، ما شاء الله على هذه التلاوة الجيدة المنضبطة أحكاما وأداء ووقفا وابتداء، يعطيك الصحة يا أم نور. أي خذ فايدة مال تأخذ فايدة
0: ايه بالطبيعة
1: لك. وصالح المؤمنين، هي مما ألحق بالجمع السالم فتحذف ألفه لأنه هي أصل صالحون وحذفت النون صالحو ثم حذفت الواو فصار صالح المؤمنين، فهي في الأصل ملحقة بالجمع السالم وإن أنقصت منها النون وحذفت منها كذلك الواو، كذلك يعني في المصحف تجدينها محذوفة الألف. فإن سألت لماذا حذفت الألف ما قاعدتها فقل هو هي مما ألحق بالجمع السالم قول الإمام الخراز وصالح وخالد كذلك يعني تحذف إلحاقا. كذلك قوله تعالى مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار، كل هذه الكلمات محذوفة الألف لأنها من جمع المؤنث السالم واللي فيه مع الهمز خلف، ولكن الأشهر هو الحذف، فتجدين كل هذه الكلمات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات محذوفة الألفات. شكرا لك يا أم نور.
0: عايش بنتي سيدي تقرأ
1: شوية
0: الله يبارك.
1: يلا نور، يلا آية نور.
2: رفيفة.
1: ما اسمك؟
2: رفيف.
1: رفيفة؟
2: ايه.
1: يا رفيف تفضل. مال نور ويني نور؟ يا رفيف تقرأ نور، تعدي امتحانات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نور

عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون.

0: زنين، عتل بعد ذلك زنين، أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. سنسمه على الخرطوم.
1: أحسنت يا رفيف، ما شاء الله على هذه التلاوة. كم عمرك يا رفيف؟
2: 9 سنوات سيدي.
1: 9 سنوات يا أم نور، ما شاء الله، هي على خطاك في أداء القرآن الكريم وقفا ووصلا، وهذه القراءة يصعب أن تصدر من بنت أو ولد في هذه العمر بهذا الأداء وهذا الوقف وهذا الابتداء وهذا الوصل دون أن يكون ذلك عن معرفة وعن توجيه، وهذا ظاهر والحمد لله رب العالمين. وهذا الطريق يعني سيثمر يوما يا أم نور بإذن السميع العليم، لأنه مبني على الفهم، والسادة المستمعين والمستمعات ينتبهون إلى هذه الوصولات التي توصل بها الكلمات والجمل بحسب معانيها. فما بالك إذا صدرت عن بنت في عمر 8 سنوات؟ فهذا بإذن السميع العليم سيكون له إن شاء الله الأثر في مستقبلها بإذن السميع العليم. نعم،
2: هذه الفضل كل نيسي جميل، الله يبارك لها، الله ينوركم.
1: في راس الجبل
2: كل من علمنا حرف،
1: في راس الجبل، في راس الجبل ما شاء الله، تحية لها وربي يبارك لها إن شاء الله، وجزاكم الله كل خير.
2: دعواتك سيدي على
1: ضهر الغيب، وفقكم الله جميعا ما شاء الله، ربي يجزيهم كل خير. الفرع المحلي براس الجبل أظن، نعم، اقرأ براس الجبل، نعم، بارك الله فيهم في جهودهم. إذن اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: يا مرحبا، يا مرحبا، الاسم الكريم. اللهم
3: بحير.
1: آمين وإياكم كل عام وأنتم بخير. منذر من المنستير. شاركت معنا يا سين منذر.
3: أنا ديما شارك معك.
1: أي أظن أي نعم نعم صحيح صحيح.
3: حبيت حسن عندك.
1: أي نعم مرحبا. أي سين منذر تفضل.
3: نقرأ من سورة المدثر.
1: أيوة، تقرأ من سورة المدثر. نعم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: سيلمنذر عندك قاعدة الإخفاء. نصحتك بقاعدة الإخفاء، تذكر
3: هي.
1: هذا جيدا.
3: هي سمعنا.
1: تفضل سيدي. تفضل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك
1: قم فأنذر.
3: قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر.
1: ولا تمنن، نفس القاعدة،
3: ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور كذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا.
1: قلقلة. ذرني ومن خلقت وحيدا.
3: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. ثم يطمع أن
1: يزيد.
3: ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا فأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر
1: ثم نظر
3: ثم عبس وبشر ثم أدبر واستكبر.
1: قلقل. أدبر.
3: ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر.
1: سحر يؤثر.
3: سحر يؤثر.
1: لا تبعني مليح. سحر يؤثر.
3: سحر يؤثر.
1: أي نعم.
3: إن هذا إلا قول البشر.
1: لا، مش قول البشر، قول البشر.
3: إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19.
1: أحسنت يا سي المنذر. به في الغالب القراءة جيدة من حيث الأحكام العامة، ولكن قاعدة الإخفاء دائما فيها نقص، وهو يتعلق بالغنة عند قاعدة الإخفاء، ينبغي أن تكون الغنة كاملة. فهمتني يا سي المنذر؟ إذن درب نفسك. شوف، قم فأنذر وربك فكبر مثلا، ولا تمنن تستكثر، يعني لا تسرع إلى التاء قبل أن تستكمل قاعدة الإخفاء. واضح؟
3: واضح.
1: بارك الله فيك.
3: بعد إذنك حفيتي تحب تقرأ شوي.
1: ما اسمها؟
3: أميرة.
1: أميرة، وكم عمرها؟
3: 8 سنوات.
1: 8 سنوات، تفضلي يا أميرة.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلا تفضلي، من أي موضع ستقرأين؟
4: من سورة نوح.
1: من سورة نوح عليه السلام، تفضلي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم.
1: يا أميرة.
4: نعم.
1: أنت في العادة تسرعين في الكلام. أغزر كيش قلت السلام عليكم ورحمة الله، يعني بدو أداء، صح؟
4: نعم.
1: كذلك القرآن وهو أولى. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. هيا أميرة يلا.
4: إنا أرسلنا
1: بتؤدى يا أميرة، ما تزربش.
4: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم.
1: صحيت.
4: قال يا قوم إني لكم نذير مبين.
1: أتم الغنة. نذير مبين.
4: قال يا قوم إني
1: يا قوم إني
4: قال يا قوم إني نذير لكم. مبين.
1: أعيدي. قال يا قوم إني لكم نذير مبين.
4: قال يا قوم إني لكم نذير مبين. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم
1: لا يؤخر لو كنتم تعلمون.
4: لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال ربي إني قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا.
1: بارك الله فيك يا أميرة، يعطيك الصحة. تسمعني أميرة؟ تسمعني؟
3: نعم فيك فيه.
1: هي ينبغي يا سي المنذر يا أميرة، ينبغي أنك تلتحق بحلقة قرآنية فرع محلي لتعليم القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم ينبغي أن يسمع ويطبق بحسب ما يسمع. أميرة ما تقراش وحدك عايش بنتي، وما تحفظش وحدك، لأنه أنت قادرة على القراءة الجيدة بإذن الله، لكن يلزم شكون يسمعك القرآن الكريم. فهمتني؟ واضح عايش بنتي؟
4: آه.
1: ربي يفتح عليك إن شاء الله، وانتظر منك إن شاء الله مكالمات أخرى تكون قراءة أحسن بكثير. هاي ربي يفتح عليك وربي يجزيك الخير. ونصيحتي لك، ما عاش تزرب في القراءة، اقرأ بتؤدى ولو كلفك ذلك أن تقطع الجمل، يعني كلمات ميسج في طور التعليم معفون عنه هذا. باهي شكرا جزيلا يا أمير. شكرا سي المنظر، بارك الله فيك وحفظه الله سبحانه وتعالى. دائما نقول أبناؤنا سيطبع فيهم هذا النطق وهذا الأداء وهذه الطريقة في القراءة منذ الصغر، فينبغي أن يعتنى بهذه السن جيدا حتى لا تمرر الكثير من الأخطاء في النطق فيصعب بعد ذلك إصلاحها. إذن اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله.
5: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مرحبا،
5: عيد مبارك.
1: اللهم أمين وإياكم، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، عيدا مباركا علينا وعليكم إن شاء الله. من معنا؟
5: أم إياد من سيبة.
1: أم إياد من
5: سيبة،
1: من سبيبة. من سبيبة، نعم، من القصري. نعم، مرحبا بك يا أم إياد، تفضلي على بركة الله. هاي
5: نقرأ إن شاء الله من خواتم من سورة الحشر.
1: سورة
5: الحشر.
1: نعم تفضلي. نعم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعمل.
1: فخم الخاء، خاء خبير، لا تقول خبير.
5: خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم.
1: تبعني مليح. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم.
5: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم.
1: يا أم إياد.
5: نعم.
1: حاول تقرأ اللي سمعته. أي تبعني. ولا تكونوا كالذين، عاود اللي سمعته.
5: ولا تكونوا كالذين
1: نسوا الله.

0: خاشعة.
1: عندك مشكل مع حرف اللام في إذا كان ساكنا أو معرف به كلمة يا أم إياد؟ لا لا، أنت تمططين دوما حرف اللام. اسمعني جيدا، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، جبل لرأيته، جبل لرأيته، لا تقولي جبل لرأيته، فهمتي؟ شددي دون
0: ما
1: تمطيط.
0: هي على ظل الإدغام التنوين في حرف اللام؟
1: طيب، جبل لرأيته، ألم أدغم أنا الآن؟
0: نعم
1: أدغمت، إذا لا أمطط. فرق بين إدغام وبين تمطيط ذات الحرف. أنت عندما تقولين جبل لرأيته هذا تمطيط، يعني إدغام
0: نعم
1: تشددين
0: نعم
1: الحرف المدغم فيه دون تمطيط. أعيديها فقط،
0: نعم نعم
1: جبل لرأيته.
0: جبل لرأيته
1: خلاص
0: خاش
1: أحسنت، خلاص جيد ممتاز واصل يعني.
0: لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله،
1: هذيك اسم إظهار، من خشية الله.
0: من خشية الله.
1: نعم،
0: وتلك الأمثال نضربها
1: لا ما
0: للناس.
1: نقولش نضربها، قلقلة في الضاد، والضاد ليس من حروف القلقلة. وتلك الأمثال نضربها، نضربها.
0: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
1: نعم،
0: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك
1: صليه
0: القدوس.
1: صليه صليه،

0: من المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: حي، ما رأيك الآن في هذه التلاوة يا أم إيات؟ هذه التلاوة صارت ممتازة والحمد لله، آتية بأحكامها في الغالب، فعليك أن تنتبهي إلى هذه الملاحظات حتى تكون تلاوتك إن شاء الله تعالى يعني متقنة. فهمتني يا أم إياد؟ الله يبارك فيك. إذن انتبه إلى حرف اللام، لا تمطط حرف اللام. حرف الخاء وحرف الغين حرفان مفخمان تفخيما ناشئ عن صفة الاستعلاء، وإذا كانت النون بعدها حرف من حروف الإظهار فانتبهي إلى هذه القاعدة من خشيتي، والباقي جيد فتح الله عليك يا أم إياد. جيد ما شاء الله، ممتاز، ربي يفتح عليكم إن شاء الله في القصرين من سبيبة. بارك الله فيك يا أم إياد. إنما العلم بالتعلم، إنما العلم بالتعلم، يعني الإنسان يسمع القرآن ويصحح ويتقدم في مستواه العلمي وأدائي شيئا فشيئا، وهكذا هي الحياة، نتعلم من بعضنا البعض، والذي يتعلم يتقدم خطوة في العلم. إذن اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: عبد السلام الأخضر من نابل.
1: عبد السلام الأخضر من نابل. نابل. يا عبد السلام تفضل.
2: مش نقرأ من سورة النبأ.
1: من سورة النبأ، نعم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا.

0: وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا.
1: كيس يا عبد السلام.
0: نعم.
1: اتخذ ذيك الهمزة اللي في أول الفعل وصلية ولا قطعية؟ وصلي
0: حق ما نعرفش.
1: وصلي. إذن وصلي. الهمزة الوصلية وظيفتها الابتداء فقط، فإذا أدرجنا الكلام أي وصلنا الكلام بعضه ببعض فإنها تسقط. إذن ماذا نقول؟ فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. شاء اتخذ، أعدها.
0: فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.
1: جيد، بارك الله فيك يا سي عبد السلام. في الغالب قراءة جيدة. جيد قراءة جيدة، أداء جيد. انتبه إلى قاعدة همزة الوصل، تسقط في الوصل وإنما أتي بها للابتداء بالساكن. يعني لو ابتدأت بالكلمة تقول اتخذ اتخذ تثبتها، لكن في الوصل تسقط. شاء اتخذ، واضح يا سي عبد السلام؟
0: بارك الله.
1: والباقي جيد، فتح الله عليك. قراءة جيدة ما شاء الله عليك يا سي عبد السلام. نعم،
0: شكرا. بارك الله.
1: شكرا. إذا اتصال الموالي. السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. مبارك. علينا وعليك. من معنا؟
2: مي بوعتور.
1: مي
2: بوعتور.
1: أي مي، وشاركتي معنا الأسبوع الفارط أظن. أي بن صفاقس هكا. أي، وأنت تلاوتك ما شاء الله. طيب يلا يا مي، يلا أسمعين هذه التلاوة الجيدة.
2: الوجه الأول من سورة صافات.
1: ما معنى الوجه الأول؟ ما فهمت.
2: يعني الصفحة الأولى.
1: أي قولي الصفحة. هذه الوجه أنا ظننتك تقرأيني بوجه القصر، بوجه التوسط، بوجه ضم الميم. نحن في تونس نقول الصفحة ولا نقول الوجه، ولا لا؟ طيب الصفحة الأولى من سورة الصافة، تفضلي.

الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون.

0: الله عليك يا مياش بنتي، ما شاء الله ممتاز، بارك الله فيك وفي من علمك وأوصلك إلى هذا الأداء، ما شاء الله عليك يا مي، ما شاء الله. أنا توقعت هذه القراءة المتقنة، بسم الله ما شاء الله. كم عمرك يا مي؟
1: 8 سنوات.
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، فتح الله عليك وزادك توفيقا وبارك في كل من علمك، أدائك ممتاز وليس جيدا فقط يا مي، ممتاز، ولك مستقبل بإذن السميع العليم، سيكون لك شأن إن شاء الله لو واصلت في تعلم القرآن الكريم وتعلم علومه يا مي. لا تقتصري على الحفظ وعلى الأداء فقط، لأنك مشروع طالبة علم إن شاء الله بإذن السميع العليم. خذي بعض الملاحظات عايش بنتي يا مي، فما ملاحظات أنت تفهمها تو، فما ملاحظات هي ربما لوالدتك أو لمن يستمع إلي. حرف الجيم عندك عايش بنتي ياسر متكلف ومتعسف فيه، وهذا ينبغي أن يكون يعني في الاعتبار، يعني لا تتعسفي مثلا في قوله تعالى مثلا فالزاجرات زجرا زجرا، لا لا لا تفعلي هكذا، هو حرف مشدد نعم شديد، عفوا هو حرف شديد نعم جاهري نعم، لكن لا ليس متكلف في شدته. فالزاجرات زجرا زجرا زجرا زجرا، لا بل عجبت عجبت بل عجبت جا جي جو جا بل عجبت فالزاجرات زجرا. فهمتني يا مي عايش بنتي هذه الملاحظة؟ طيب، فإنما هي زجرة واحدة زجرة واحدة، وليس فإنما هي زجرة زج زج، لا تمزجيه بحرف الدال. وأنا لاحظت لك هذه الملاحظة في المرة الفارطة، ولكن ضاق الوقت لأفرع فيها، إذا انتبه إلى هذا يا مي عايش بنتي، هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية دحورا، كيف عليها عيش بنتي؟ لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب، فهمتني؟
1: لا.
0: الملاحظة الثالثة أقول تغيير المصطلحات مؤذن بتغيير الفهوم، هذه ملاحظة مش لك أنت عيش بنتي، إذا بينا ما نغيروش مصطلحاتنا، ما نغيروش الاستعمال الدارج عندنا نحن. نعم أعلم أنا هذا جيدا أنه صار الآن يعني عم هذا الاصطلاح في كثير من الجمعيات والحلقات وكذا، نقرأ الوجه الأول الوجه الثاني، لا لا لا لا لا، الوجه الأول أو الوجه الثاني أو الوجه الثالث، المعنى الذي يصل إلى ذهن السامع عندنا في عرفنا هو وجه القراءة، يعني أنا أقرأ بقصر المنفصل، بوجه قصر المنفصل، بوجه توسط المنفصل، وهذا الموجود في كتب القراءات بين قوسين، فلان يقرأ بوجه ضم الميم، فلان يقرأ بوجه إسكان الميم، فلان يقرأ بوجه الفتح في التوراة، فلان يقرأ بوجه التقليل في التوراة، كلها لقالون هذه. أما أن نغير المصطلح فيصير الوجه دالا على الصفحة، أنا أقرأ بالوجه الأول من سورة الصفات، الوجه الثاني أنا صدقا ما فهمتك المرة الأولى فقلت أنا أقرأ الوجه الأول من الصفات، ما الوجه الأول من الصفات، نعم صحيح هذا مصطلح دارج عند غيرنا، عند غيرنا، فلا نشتت أذهان الناس بتغيير مصطلحات، انتبهوا جيدا انتبهوا جيدا، لأن هذا سيغير بعد ذلك يعني معالم أمور أخرى هي عندهم مما يتميز به كل يعني بلد من البلدان، وهذا يتجاوز حتى الأمور العلمية. لماذا نحن الآن ندعو أبناءنا وبناتنا إلى أن يعني حتى في اللباس، أبناءنا عندنا لباس في كلامنا، فما نغيروش المصطلحات. الوجه يعني وجه الأداء أو الوجه الثاني في القراءة ولا يعني الصفحة. ونذكر مرة حتى أن طالبا كتب له في ورقة الاختبار، وهذا صدقا هذا حصل، هذا حصل وأنا كنت شاهدا عليه، كتبت له الأستاذة في ورقة الامتحان الاسم، يعني سيكتب اسمه، واللقب، يعني سيكتب لقبه، ثم أتت إلى خانة القسم، نحن نقول قسم، فكتبت له الفصل، احنا ما دارج عندنا كلمة الفصل هذه بما، فماذا كتب؟ كتب اسمه ولقبه ثم كتب الفصل الشتاء، وهو طفل صغير في الابتدائي، فطبعا فيها طرفة وفيها، لكن فيها عمق في الفهم، أنك غيرت له المصطلح وهو يسير في الشارع يجد الفصول الأربع وكذا وكذا. الفصل عندنا بمعنى الشتاء، الربيع، الخريف، الصيف. فأنت غيرت له المصطلح فتغير فهمه فأخطأ في الإجابة. هذا هذا هذا موضوع عام ينبغي أن نحافظ على معالم كل بلد في كلامهم وفي لباسهم وفي اختياراتهم، طبعا مع تفتحنا وانفتاحنا وتعرفنا على غيرنا من الثقافات. هذا لكن 8 سنوات نغير لها المصطلح، هذا الأفضل. أرجوكم أرجوكم أرجوكم يا إخواني يا أخواتي يا قائمين على المدارس والفروع المحلية، خذوا هذا الكلام من باب النصح، من باب النظر إلى الأجيال القادمة، ما نغيروش معالم حتى الكلام والمصطلحات. وهذا كله خارج انطباعي لمي ما شاء الله لبنتي، ربي يفتح عليها ويزيدها توفيقا وسدادا. شكرا لك يا مي، ما شاء الله لبنتي، ما شاء الله. إذن اتصال الموالي. السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام.
0: مرحبا، اسم الكريم.
2: مرحبا.
0: سلوى. سلوى من أي ولاية؟
2: زغوان.
0: من زغوان. أي سلوى. اللهم آمين وإياك يا الله. اللهم آمين. صوتك يا سلوى بعيد شوي، ترى أقرب شوي. يلا تفضلي.
2: أعوذ بنقل من آيات.
0: أي تفضلي. نعم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم.
0: سلوى.
2: نعم.
0: لا نقول إن زلزلة الساعة، الساعة، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. الساعة وليس الساعة. نعم.
2: إن زلزلة الساعة شيء عظيم.
0: أحسنت.
2: يوم ترونها تذهب كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس السارى وما هم بالسارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضل ويهديه إلى عذاب السعير.
0: بارك الله فيك يا سلوى. ما استمعت إليه من القراءة جيد ما شاء الله. الصوت يتقطع يا سلوى، فهمتني؟ الصوت متقطع، يعني أسمع بالكاد أسمع ما قرأتي، لكن ما قرأتي تقريبا جيد ما شاء الله. فقط عندي ملاحظة تتعلق ب ونسيت هذه الملاحظة لأن الصوت تقطع. على كل حال أنتظر منك اتصال آخر يا سلوى، ولكن عموما في الغرب.
2: لا.
0: الله يبارك فيك.
2: سمحني نحب نبارك للأمهات كذا عطيتونا في عيد الأمهات قدنا إن شاء الله. كل عام
0: وحين. ربي يبارك فيك إن شاء الله، ربي يحييهم بخير. نعم. نعم بارك الله فيك يا سلوى، والمعذرة منك مرة أخرى لأن الاتصال متقطع. إذن مستمعينا الكرام، هكذا نأتي إلى نهاية هذه الحصة من برنامج تعاهد القرآن. الشكر موصول للأستاذ محمد فرجاني أخت كريمة عتيق على تأمينهما لهذه الحصة، والشكر موصول كذلك لكم مستمعينا مستمعاتنا مشاهدين مشاهداتنا. إلى أن ألقاكم في حصص قادمة أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تحاورك وتمد إليك يد الخير نحو الخير. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب. كلمات تخشع لها القلوب.
4: يا بني عسى أن تكون دعوة مظلوم في جنح الليل ونحن نيام. ألدار الهموم والأحزان ترجعاني، قدماني إلى ربي قدماني.
3: إشارات لذوي الألباب والعقول.
4: القلب النقي عن الهمة لا يحتاج إلى كلام كثير، وإنما يحتاج إلى عناوين لتوقفه.
3: وإدراك لما بين السطور.
4: إنما القوامة احتواء ورحمة ومودة وسكينة وحنان. ورب سامع أوعى من مبلغ، رب سامع أوعى من مبلغ، أوعى من مبلغ.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
4: حتى نرتقي سويا بكتاب الله ومع كتاب الله.

0: المال والأعمال. في المال والأعمال، برنامج من إعداد وتقديم هيثم الإمام على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم في المال والأعمال. هذه الحصة التي تأتيكم كل يوم سبت من الساعة 11 من 11 إلى منتصف النهار، وتعاد ليلا بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى. احنا ضيوفنا القارين كالعادة، والله لا تقطع لنا كل عادة طيبة وباهية، معنا سي محفوظ الباروني الخبير الدولي المختص في الاقتصاد الإسلامي. صباح الأنوار والسلام عليكم سي محفوظ.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي، تحياتي السادة والسيدات مستمعي إذاعة الزيتون القرآن الكريم.
1: الله يبارك لك سيدي. ومنكم نحو سي رشيد تمر الخبير المحاسب المختص في قانون المؤسسات. صباح الأنوار والسلام عليكم سي رشيد.
3: وعليكم السلام ورحمة الله، تحياتي للجميع.
1: الله يبارك لك. ثم تحيات لأختنا لطيفة الفرشيشي التي ترافقنا من وراء الأجهزة التقنية. احنا عندنا مديدة سي رشيد كالعادة، ما نجيوش هذه الحصة هكذا، إنما يكون عندنا ضيوف، وضيوف يقدموا الإضافة ويقدموا الإفادة كذلك، اثنين تستفيد منهم المستمع، وكذلك حتى نحن زاد نستفيد منهم ومن خبراتهم ومن كلامهم. وإحنا مناش باش نشذوا على هذه القاعدة بحول الله تعالى.
3: الحمد لله
1: عندنا ضيف زاد وازن اليوم بحول الله.
3: ضيف،
1: أيوة.
3: ضيفنا اليوم هو خبير محاسب تونسي. اسمع، ما تقوليش يجيبك النهار كل يجيب لي في الخبراء المحاسبي.
1: لا ابدا،
3: لان ما شاء الله عليهم. احنا عندنا 1500 خبير في تونس،
1: قرابه 1600
3: ولا 1000. كيعرف تعرف خير مني.
1: لا لا، مش خير منك سي رشيد.
3: كفاءات ما شاء الله متنوعه. أيوة. ولذا ما نستغلوا كفاءاتهم، ما فيها باس.
1: صحيح،
3: هو عضو بهيئه الخبراء المحاسبين بالطبع. أيوة. وشريك ومؤسس لمكتب اصبح عضو في شبكة عالمية، مش لازم نذكر اسمها. نعم. باش ما يقولوناش اشهاره وترسيله.
1: لا لا، هي ما تحتاجش على كل اشهار، ولكن ما نذكرهاش خير.
3: ميدان التدقيق والاستشارة الاقتصادية بجميع انواعها. هالشراكة دي جعلت تراكم عنده خبرة كبيرة في مجال التدقيق والحوكمة والاستشارة المالية. اليوم يواصل ضيفنا مسيرته من خلال مشاركته في تأسيس حاجة جديدة، معهد مختص في التكوين التنفيذي والشهادات الدولية.
1: جميل.
3: هذه يسميها السيرتيفيكاسيون.
1: نعم.
3: وهالمعهد هذا يهدف الى تطوير الكفاءات التونسيه وربطها بالمعايير العالميه.
1: نعم.
3: اللي تمشي للبرة يعترفوا بيك.
1: صحيح.
3: ساهم ضيفنا في اطلاق برنامج مبتكر، ومن بين هيك البرامج هذه برنامج في الخبره في المحاسبه وفق المعايير الكنديه. يعني عنده شراكه مع كندا، في شراكه مع مؤسسات اكاديميه دوليه في تجربه هي الاولى من نوعها في تونس وافريقيا. رؤيته واضحه، تكوين جيل جديد من المهنيين قادر على المنافسة عالميا في ظل التحولات الكبيرة اللي تعرفها أنت. نعم. سيدم اللي يفرضها الذكاء الاصطناعي والعولمة والمهارات.
1: صح.
3: ضيفنا نقول لك على اسمه.
1: نعم.
3: سي لمجد بن مبارك.
1: سي لمجد بن مبارك، أنا كخبير وكمؤطر ومكون لل
3: نعم سيدي. أو عنده اختصاص.
1: أيوة عنده اختصاص ومكون.
3: مش خبير معناتها مش خبير في الحسابات برك. لا لا لا لا لا.
1: هو الحساب هي، أنا شوف، أنا مثلا درست الرياضيات.
3: أي؟
1: وهي أفادتني في العلوم الشرعية وفي المنطق أيما إفادة.
3: لأني
1: بوضوح سيرشي، يعني أنا لخ في هذا.
3: أنت تحكي عن الرياضيات.
1: نعم.
3: راهو المحاسب ما عندها علاقة بالرياضيات.
1: لا لا، عندها جزء رياضي. هي المسألة
3: هي
1: اللي هو
3: فلسفة
1: المنطق
3: أخرى وهي علم آخر.
1: نعم. لكن على كل سي لمجد بن مبارك،
2: تبدل كراسي الجربي،
3: خلينا نريض اليوم، تبدل لحيه بلحيه تشتاق من الاثنين. انا نقول لك رد بالك على روحك،
1: خليك مع سي رشيد، خليك مع سي رشيد، مثال خير سي محمود.
3: وخصوصا اني انا معتد بزميل.
1: اي سي لمجد سيدي، مرحبا بك، شرفنا وانسنا.
4: يعيش بك الله فيه، شكرا استضافه.
1: مرحبا سيدي. احنا اليوم مش نحكيه على
2: سيرشيدة ملي
1: اختبارات.
2: لا لا لا، مش فرحني اختبارات. عملي هدية طيبة
1: شدد لك في اللعب. لا ايوة،
2: هذه هديتك بخويا لمجد.
1: ايه.
3: قولي تعرفه زيلا.
1: ما قلت لك شدد لك حارس مرمى.
2: انا سي لمجد نقول 10 12 15 سنة ما ريتوش.
3: ما شاء الله.
2: لكن لابد نقول
1: عندك لجنة
2: وهنا باش نعرف الجانب الثاني من مش كان خبير محاسبة وغيره،
1: هو يعني انت عرفته كخبير محاسب، لا اليوم نحكيه حاجة أخرى،
2: لا لا خبير كاستشاري في التنظيم
3: أي محنك صحيح
2: والحوكمة وكتابة البروسيدور
3: دليل الإجراءات
2: دليل الإجراءات لغير ذلك
1: ما شاء الله.
2: فهذه جانب لابد أن نعطيها قيمتها لسي لمجد،
1: واضح.
2: وأنا خلال الحصة الحاجات هذه هو اللي باش نجبدها من عنده
3: هكا،
2: وما قال توا انا فرحت برشا اللي يشرف وهو مساهم في تاسيس هالمركز التكويني، لانه بالحق في الفتره هيك خبرات كما سيدنا مش موجودين برشا، وتوا في الحوكمه نتاع المؤسسات حاجتنا بهم مش حاجتنا بهم،
1: واضح
2: الى ابعد حد، وتو تشوفوا النتائج
1: ان شاء الله.
3: احنا قدمنا حويجه بخلاف خبرته كذا كذا، راهو عنده نشاط خيري، كان وجه مشهور ياسر في التلفزه مع شريك مع معتها زميل من زملائكم سي جعفر هكا
1: اعلامي،
3: كان في العمليات الخيريه ما شاء الله.
1: نعم يعطي الصحه وبارك الله فيه وربي ان شاء الله يبارك له سي لمجد. لكن احنا باش نخرجوه شويه على الجانب هذا، باش ندخلوا الجانب نعتقد انه مهم ويهم الشباب كما يهم زاد المهنيين أمثالي أنا زاد أيضا، لأنه إحنا نحب نحكيه على هذا الشهادة العلمية والدبلوم اللي ياخذه اللي يتخرج من الجامعة التونسية، نحبوه يقوده ويكون ويخرج إنسان كفء باش يدخل لسوق الشغل
2: حياة المهنية.
1: أي نعم، خاصة في عصر الذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي قال لك تخلي المجالات الكل، والناس تعود تقول لك الخدمة هذه اش تتنحى، الخدمة هذه كذا هاو شي نحيلي هاو زعم احنا سامحني باش يعوضني انا الذكاء الاصطناعي مش باش يعوضني انا. انا هذا يتسأل برشا خاصة من الشباب، يقول لك تا واش تو الذكاء الاصطناعي شي عوضنا ولا لا، انت باش تجاوبوا سي.
4: شكرا. سؤال هو ديما يطرح، اسكو الذكاء الاصطناعي باش يعوض الشباب وخصوصا الشباب الخريجين الجدد من الجامعة التونسية؟ وسؤال الحق ويطرح مش هذاك، سؤال الحق ويطرح، هل أنه هالشباب متاعنا مستعد باش يطور في روحه باش يخدم بالذكاء الاصطناعي؟
2: يستعملوا كوسيلة
4: يستعملوا كوسيلة مش معناها مش خاطر باش نحينا الوظائف متاع الشباب، لا بالعكس، لازم احنا نتطوروا في مخاخنا ونخدموا ونطوروا في روحنا باش نجموا نستعملوا الذكاء الاصطناعي. وهذا هو اللي صاير في العالم الكل، راهو الموديل القديم اللي تقرا باش تقعد تخدم افي ما عادش.
1: اي شنو معناها تو؟
4: ما عادش تو يزمك دبلوم، هذاك حاجه نيسيسير،
3: دبلوم
4: بازيك، هذاك لونتري
1: لازم ناخذ شهادتي نتاعي الجامعيه او غيرها،
4: هذاك دخلك، هذاك بور دونتري،
3: الشهاده ما تجيبلكش الخدمه،
4: ما تجيبلكش الخدمه، هذاك بور دونتري، خاطر عندك انت شهاده، عندك ملايين عندهم شهادة، كنحكي على تونس ولا في العالم الكل، ملايين عند نفس الشهاده اللي تخليك انت اللي يخليك انت تقعد، هي
2: تاخذ الثقه في العمل،
4: هي التكوين نتاعك الاخر مستمر، هما لي سيرتيفيكاسيون انترناسيونال تو في العالم، ولاو الانترناسيونال ولاو في امريكا، كي نقول انترناسيونال راهو فرنسا مش انترناسيونال بالنسبه لنا، احنا قعدنا احنا بيدنا كيما فرنسا. نعم. لو دبلوم سي كالكو سي هو المهم،
3: دكتوراه ليسونس
4: ولا قعدنا هكا، مي هما اش قاعدين يعملوا؟ كي يدخل يقرا في الباشلر نتاعو ياخذ الباشلر نتاعو اي او ميم طون يحضروه باللي سيرتيفيكاسيون انترناسيونال،
3: راهو وقت يقول باشلر مش معناتها باك،
1: مش باك،
4: مش باك،
1: لا لا ليسونس، ليسونس هذه ليسونس
4: قبل ميتريس تو ليسونس،
1: ليسونس تو ليسونس، هذا هو يعني
4: ليسونس.
1: نعم، الاجازه بين قوسين، الاجازه
4: ياخذ اجازه، هو ياخذ اجازه وياخذ سيرتيفيكاسيون انترناسيونال، علاش؟ خاطر اجازه تخولوا باش يخدم في اطار ناسيونال،
2: باش ياخذ رتبه
4: مهنيه فقط، معناها ماشي ريكوني انترناسيونال، يعرف سير شيدري انا تو مثلا اكسبير كونتابل تونسي مومبر دو لورد، كي باش نمشي نخدم في
3: فرنسا
4: ولا في امريكا ولا في كندا ولا في فرنسا ما يستعرفوش بيا، ما نجمش نولي اسوسي. عندنا بولادنا يخرجوا من تونس بدبلوم تونسي ما ينجمش يخدم في بيك فور غاديكا باش يولي اسوسي، يقولوا لا لازم عندك سيرتيفيكاسيون انترناسيونال، عندك أيوة. اسيسي، عندك سي بي اي، يو اس سي بي، عندك سي ام اي، بلوزيغ، نحكي على الدومين
1: يعني في مجالكم، في مجال المحاسبه لازم يكون عندك
3: طبيب تونسي، لازم يزيد يعمل امتحان باش ينجم يخدم في فرنسا.
4: هذوما سيرتيفيكاسيون ريكوني على الشان انترناسيونال، خاطرهم مش مربوطين
1: يعني
4: دوله،
1: دوليين
4: دوليين،
3: هياكل خاصه،
4: هياكل خاصه هي تنظمهم.
1: واضح.
5: والشركات واللي مستعرفين بهذه
4: الشركات في العالم أكيد.
1: يعني كأنك تحكي لي على الإيزو وتحكي لي على الحاجات هذه كأنها في
4: الشركة.
1: نعرف الشركة. نعرف
4: هذه للبيرسون
1: يعني كأنك أنت تحكي أنا هذاش قصدي يعني أنت كأنك تحكي للشخص عبارة على الإيزو للشركة هذا هو, هو الشخص لازمه شهادات
2: العنوان نتاعها نسميها شهادة في المؤهلات
1: صحيح. في الكفاءة
2: المهنية والكفاءات صحيح. المهنية صحيح. الخصوصية خصوصية مثلا في باش تعمل خطة عمل وانت باش تكون رئيس فريق هاك البي امون يسموها بروجيكت مانجر بروجيكت مانجر فيها قراية ما تلقاش في الجامعة ما تلقاش في الخدمة يمكن أعطاك عارفك مشروع وتبعته وكذا كذا خدمته بالوسائل تاعك لا توا ولا علميا
1: يعني أنا سي لمجد نخدم ونتكون في نفس الوقت يعني نخدم ونقرأ يعني القراية مش باش تسيبني
4: ما نجمش تقرأ وتخدم أفي بنفس الدبلوم تاعك خاطر توا العالم يتطور
5: لو سؤاله معناتها بعد ما خذيت انا الباتشلر نتاعي وما زلت ما دبرتش خدمه يلزمني ناخذ السيرتيفيكاسيون ما غير ما نبدا اون ستاج ولا نقرا ولا شيء مربوط ببعض
4: قلت لك شيت فما الشان انترناسيونال ولا قبل ما يتخرج يتخرج بحاجتي يتخرج بالدبلوم
1: نعم بالشهاده نتاع هذيك نعم الاجازه
4: ويتخرج بالسيرتيفيكاسيون خاطر السيرتيفيكاسيون فاليداسيون
2: المكمله
4: وهذيك تو في العالم في الريكروتمون يتعدى على سكانير الناس كله عنده الاجازات
1: اجازات لكن هو
4: سكانير ياخذ اللي عنده سيرتيفيكاسيون
5: السيرتيفيكاسيون تستوجب اني نكون خدمت في الشركه ولا,
1: لا. ولا
5: مش بالضروره
4: مش بالضروره
5: هذا سؤاله
4: لا مش بالضروره
1: يعني من غير خبره عمل مهنيه في الشركه انا نجم
5: هذا ديبلوم ديكسبير كونتابل ما تنجم تاخذ ولا ما تعمل 3 سنين هو سي با سي اوتر شوز
4: مش بالضروره مش بالضروره وقتاش تولي يزمك تكون خدمت عامين مثلا كيف تولي مسؤول تولي عضو في هيئة
5: وقت ما أنا نسأل سؤال يفرض نفسه اللي شنو اللي يزيد على الجامعة السيرتيفيكاسيون هذية شنو الإضافات اللي تزيدها لي شنو اللي نقرأ ما
1: أنا
5: نقرأ علم الأولين والآخرين باش ولي دكتور باش ولي كذا كذا
1: هذا سؤال مهم جدا
5: أما بعد الفصل
1: باش نخلي له الوقت يجاوب عليه سي لمجد بعد الفصل كأنك فهمتها ما شاء الله سنوات ربي يحفظكم أحبة الكرام أول فاصل في حصة اليوم ثم لنا عودة فلا تذهبوا بعيدا

0: أنشد. بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا إليكم من جديد أحبة الكرام أعزائنا المستمعين مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إنما كنتم أنتم في الاستماع لبرنامج في المال والأعمال، وضيفنا المبجل اليوم السيد الخبير المحاسب والمختص كذلك في تكوين الإطارات سيلم جدة بن مبارك، ضيف عزيز علينا. وبدينا نحكيه في موضوع أنا نعتبره هكا مهم اللي حدثنا على التغيير الكبير في النموذج متاع الحياة المهنية متاع الناس أصلا اللي يتخرجوا، ولكن سيرشيت قبل الفاصل سأل سؤال زاد مهم، يقول لك أنت تو حكيت على الشهادات المكملة هذه اللي باش تعطيني المهارات، وتقول لي مش بالضرورة تدخل تخدم باش تاخذهم، يعني تجم يقول القائل كما قال سيرشيد شنو اللي يضيفوا لي على اللي قريته في الجامعة؟
1: عدنا في النظري ولا
2: انت في الجامعه؟ في نظري انت في الجامعه سي يعطيك لو سافوار، ما يعطيكش لا تكنيسيتي، ما يعطيكش لا كومبيتونس
0: تقنيات ولا
2: ما يعطيكش التقنيات. في الشهادات يعطيك تقنيات، معناها كي تاخذ شهاده
1: في حتى ولو ما تطبقهاش على الواقع،
2: خاطر في تطبقها في الـ في الـ في الـ في, الـ في التكوين
1: التكوين
2: نتاعك، خاطر التكوين كله تقني.
1: فهمتك
2: ماهوش
1: تطبيقي
2: مش نظري.
0: طيب انا عندي سؤال سي لمشت، انت تحكي لي هكا اقول لك انا اخويا في المؤسسه نتاعي عندي جماعه يخدموا عندي عندهم 15 سنه عنده 20 سنه يخدم، اذا شو عمل له انا زاد
1: بعد ما شاب زول الكتاب؟ تقول انت
0: يعني شنو يعني نطوروا، يعني لازم يتكون زاد
1: عمره 60 مازالوا عامين نطوروا
2: بالطبيعه.
3: سيرشيد السؤال هو ما فهمكش لمجد، السؤال يهمني ويهمك
0: على حشاك
3: عندنا شي منطور انا وياك باش عندنا منطور
1: نقول
3: انا وياك باش نجمو نطوروا، لكن
0: لا لا لا لا حشاك احنا نستفيد منه
1: عنده الحق، خاطر هو تو يكون في العباد باش يدخلوا يخدموا.
0: اي نعم تو يقول
2: هو يكون في العباد مش باش يدخل حتى اللي يخدموا راه سيرشي.
0: اي نعم
2: حتى اللي يخدموا، فعنا الشركات منهم لي بيك فور في الدومين نتاعنا يجيونا باش يكونوا الاطارات نتاعهم. علاش؟ على خاطر هو ينجم وقتها يخدم انترناسيونال كولابوراتور عنده سيرتيفيكاسيون انترناسيونال باش فاكتور اغلى.
1: تم مصلحه
2: فما مصلحه كيلكو باغ، فهمت؟ ويقعد له يقولوا خد فما السيرتيفيكاسيون اللي يقعدوا عامين قرايه امتحانات عنده اموا عامين.
3: سيدي على السيرتيفيكاسيون حبيت نقول لكم راه معناها شيء الغريب لي شفته تحت عيني، يعني نراقب في الاقراب والبعض والزملاء وغيره، راه اولا الاستثمار في الوقت في الصحة وفي العائلة وفي الفلوس، الاستثمار اللي يعملوه الشباب هذا باش يريش هكا الدبلومات هكا الشهادات هكي الشهادات المهنية راهو حاجة كبيرة كبيرة جدا، لكن مردود الاستثمار هذا هام جدا
1: بالطبع.
3: معناها راهو واحد يعمل سيرتيفيكاسيون، انا نعرف معناها قريب لي برشا وقت يعمل سيرتيفيكاسيون يمكن فرحته وجاء ومعتز وغيره كانوا خير من اللي خذ الليسانس. معناها الشاب مازال ولاباس مهنيا لاباس عليه وواقف وكل شيء، لكن قال لي انا عندي الهدف هذا وهذا وهذا، وبالمرحله عمل هذه الاولى وعمل هاك الثانيه وعمل هاك الثالثه وهو ماشي على قدام وما وقفش الى حد الان.
0: جميل
3: ما شاء الله
0: سلام.
3: حاجه مطلوبه في الاسواق الدوليه.
0: باش نرجع لك للذكاء الاصطناعي، انا تو اذا انا تو خليني نحط روحي كشاب. لا هل الذكاء الاصطناعي انت قلت لي ماهوش باش ينحي لي خدمتي،
2: باش يطور لي في خدمتي؟
0: بمعنى افسرها لي هذه.
2: الذكاء الاصطناعي باش يطور لي في خدمتي من ناحيتي، من ناحيه الاولانيه.
0: ايه نعم.
2: عندك ناحيه فما عمل روتيني كان الانسان يقوم به، كان موظف يقوم به، ما عادش باش يقوم به، باش يقوم به الذكاء الاصطناعي.
3: معنى تجميع المعلومات،
2: حتى التحرير يسرع لي اكيد باش يقوم به الذكاء الاصطناعي.
3: وانت بحال صفي انت تاخذ شي
2: كيكه
3: غرب الوعمل،
2: انت باش تطلع شويه في الـ في الـ في الخدمه نتاعك بتولي تعمل لي زاناليز.
0: نعم.
2: باش تحليلات باش تعمل حاجه ما اهم، حتى باش ترفع لك حتى في الوحده الخدمه نتاعك، معناها كل مو استراتيجي تولي عندك انت. دونك هو باش يسهل لي العمل، ما يعوضنيش باش يسهل لي،
3: يعني ولا كان معاون عندك
0: كانه توسي لمجد
1: عندك.
2: هو اجون
0: اش قال توسي لمجد في خلاصه كلامه؟ قال الناس اللي ما تعرفش تستعمل الذكاء الاصطناعي وتستفيد منه هي اللي باش تخسر خدمها،
2: هي باش تخسر خدمها،
0: مش هو باش يعوضها،
2: باش يعوضوها ماك اللي جون اللي يفهموا في الذكاء الاصطناعي.
0: نعم يعني هذا بالمختصر يعني الكلام هذا الكل نختصروه بالجمله هذا.
2: هو راهو جينيراسيون تاعنا هذه، انا ديما نسميها جينيراسيون مزروبه،
0: الجيل
2: الجديد هذا مزروب. دونك نلاحظوا حتى كنت انا شويه نمشي للجامعات ونقرا،
0: نعم.
2: ما عادش يحبوا يحضروا في الكلاس اكزومبل
0: في القسم،
2: مع في القسم ما حبوش يحضروا،
3: ماذا بيه
2: ماذا بيه يقرا اديستونس. عندنا في
0: جامعة.
2: في جامعه من جامعات تونسيه معروفه في الهندسه، الطلبه يتشكوا من الاساتذه. علاش؟ خاطر الطلبه قاروا اكثر من الاساتذه، يقول لك الاستاذ كيجي معدو معتين
3: هكا،
2: خاطر هو كل شيء يشوفه، كل شيء على بالذكاء الاصطناعي يعرف،
3: يمكن يستبق
2: صحيح، هو يستبق قاعد، فهمت؟ دونك المنظومه لازم تبدل، الادوكاسيون تاعنا لازم يتبدل
0: يواكب التطورات اللي قاعده تواقع.
2: تو احنا منزلنا احنا مع يونيفرسيتي لافال على اكسبيرس كونتابل، حكى لها السير شيد اللي ان اكسبير كونتابل ينجم تونسي ينجم يدخل يولي اكسبير كونتابل دو كيبيك، معناها يقراو في يونيفرسيتي لافال، يقراو كل بلاتفورم، يقراو كلها ديستانس، كلها ديستانس، تلقى فيها كل شيء، لي كابسول فيديو، تلقى فيها لي زيكزيرسيس، كل شيء كل شيء، فهمت؟ دونك ما يستحقش الطالب باش يمشي وباش يقرا.
0: يعني سامحني، كانك انت تدخل التعليم الدولي الان اصبح متاح وانت في
3: بلاستيك،
2: انت تنجم تقرا لو سيستيم انترناسيونال كوكسوا امريكان كنديان اللي هو، وانت قاعد في تونس وتزاحم الهندي في بلاده
3: في بومبي
2: في الخليج،
0: نجم زعما نزعم نساهمو بصراحة.
2: علاش نزعم؟ خاطر انت ما عادش ليه، خاطر انت ولت عندك حاجة انترناسيونال، غوكوني يا شيخ انترناسيونال. علاش قبل احنا ما نجموش نزاحموهم؟ خاطر احنا ديبلوم تونيزيان نقعدوا في التونسي، الهنود يحكي
3: واللغة
2: واللغة تو الجينيراسيون تاعنا كلها تحكي انجليرا، خاطر السيرتيفيكاسيون كلهم هذوما تجاب بالانجليرا. عندهم حالة تعلق بالفرنسي وعندهم حتى
3: مهم ما باش نعرفوه شيء. حتى اذا كانك ماكش بالكدا في الانجليزي راك
2: لازم تحسن روحك في الانجليزي،
3: حسن روحك قبل كل شيء
2: اكيد،
0: خاطر هما الكوين فرضوا علينا لغتهم. نعم هلا ان شاء الله لغتنا ترجع بقوة العلم ان شاء الله.
3: ثم بوابات وثم تطبيقات اللي يقوم بالعمل. دونك لازم نتخلص بالدولار،
2: نتخلص بالدينار التونسي،
3: تخلص
2: شراكة مع الجين،
3: تخلص بالدينار،
2: تخلص
3: بالدينار. لمجد ماذا بيا نعرف شنو انواع لي سيرتيفيكا؟
2: نحكي على البارتي اللي تخصني معناها الفينانس اي كونتا،
0: اي فساد يعني في الجانب المالي،
2: في الجانب الجانب المالي والمحاسبه.
3: انا مثلا عندي ولدي اخذ
2: الماستر فيش
3: في الجيستيون كونتابل،
0: نعم،
3: وتوا بطل. قعدت في لقاء في الزيتونه انا وسي لمجد، حل لي افاق كبيره، قال لي هذا لو كان يعمل سيرتيفيكاسيون في الميدان هذا اللي باش حكينا عليه، كيفاش هذيك بعد ما يولي سيرتيفيه يمشي لكندا ولا مش بقى يلقى بلاصه،
1: وبشويه بشويه يخدم
3: الوظيفه ما يلقاش بلاصه. اش باش تقرا بخلاف المدريس
2: بخلاف المسار السيرتيفيكاسيون في الفينانس كونتا موجودين تو جبناهم لتونس، هما في الكونتابيليتي عندنا،
0: في المحاسبه،
2: في المحاسبه عندنا يو اس بي
3: يو اس بي
0: اللي هي هذه
2: خبير محاسب امريكي دولي
3: قانوني، تمام
2: قانوني. وعندك الاسيسي خبير محاسب انجليزي دولي
0: جيد،
3: شارتر دو كاونتنت
2: شارتر اكاونت، وعندنا سي ام اي سيرتيفايد مانجمنت اكاونت
0: اللي هي
2: هذه في المانجمنت، معناها تخص في لا سيرتيفيكاسيون
3: المحاسبه التسيير والاداره. دونك هو سيرتيفيكاسيون حسب الدول وسيرتيفيكاسيون حسب الاختصاصات.
2: دول هم ركونوا الانترناسيونال كلهم،
0: وهذا في تونس نحكيه عليه، راهو جي تقراه
2: في تونس، تقراهم في تونس وعنا
3: تعديهم
0: طبعا باللغة الانجليزية،
2: كلهم باللغة الانجليزية الا اوديتور انترن باللغة الانجليزية والعربية
0: هذه هي السوق، حتى السوق العربيه زاد راهي سوق باهيه،
2: سوق عربيه مهمه.
0: علاش احنا زاد ما عندناش الثقافه الانفتاح عليهم صراحه؟
2: احنا ما عندناش، هما توا يخدموا بالسيرتيفيكاسيون في السعوديه مثلا، ما تنجم تطلع معكيو في كابيني كبير في السعوديه تولي شريك اسوسيي سميوه، كان ما عندكش اسيسيي ما توليش، مش عندك دبلوم سعودي، لا لا عندك اسيسيي تاع انجلتيرا ما توليش، ما تنجمش تولي. دونك هذاك علاش خاطرك حتى في
3: السي في نتاعك هذاك عنده وزن،
0: هذاك هو
2: فهمت؟
1: واضح. أنا نثبت قبل ما جيه الفكرة هذه نعم. اللي هي جديدة وعجبتني برشا. قبل كانوا كل عام يجمعوا رؤساء المؤسسات ويجمعوا الكليات
0: اي نعم
1: ويحطوا مع بعضهم في لقاء حضرتها. ويحاولوا يقربوا لك ما نشهش العملية كما هكي. عليش؟ على خاطر أنا عندي الماستر ولا عندي حتى الدكتوراه وانتي شو تستحق الحاجيات متاعو
0: من ماهيش هي اللي بالضبط.
1: ولذا انا فهمت باللي بالسيرتيفيكاسيون هذه وكاني معموله سير مزور بشكل انك وقت اللي تبدا عندك سيرتيفيكاسيون تنجم تكون مراجع قانوني في امريكا بدون اي اشكال. اولا عندك اللغه الانجليزيه حافظها شربت ما، ثانيا المعايير الدوليه بالنسبه لك شرب وشربه.
2: وحاجه اخرى سيرشيت تبدا عندك سي بي اي ولا اس سي اي راهو ديما فما الدورات تاع فورماسيون
1: تكون مستمر
2: ما يقفش عندهم هما عندهم دي بلاتفورم
1: خاطر معايير الزيت تتكون
0: طبعا هما يسموها سوفت سكيلز هذه دائما المهارات
3: ديما اللي داخله في
2: ديما انا عندك عدد معين من الساعات في كل سنه لازم تعملوا
1: مش قال شنو اخذت دكتوراه ويتكا
2: لا اش قلت لك ديما تقرا وديما تكوين مستمر ديما تقرا
0: قلت لك مش هارب علينا القرايه
2: راهو كي نحكيو قرايه راهو بلاتفورم
0: لا نعرف انا فهمها
2: تدخلها من تونس تقرا وتعدي
0: هو حتى في مجالنا نحن زاد سير شي معناها
1: هو خايف على روحه
0: لا لا مش خايف بالعكس انا خفت حبيت نقول لك عديد الدورات التكوينية اللي حتى نحن زاد قمنا بها وخذناها وحتى سيرشيد يعرف الشيء هذا انه اول حاجة جاء تتذكر ما هو سيرشيد ولا عملنا كالتكوين هذاك وتلمينا وجاءنا
1: نعمل مانيوال دو بروسيدور
0: بالضبط وكذا يعني هذيك كانت اللبنة الاولى في إذاعة الزيتون انه نحن زاد دخلنا لهذا المجال منذ تقريبا 6 سنوات
1: باهي انا توا كان عندي ريفيزيون كونتابل مانيس كل تعرفش معناتها كلمة ريفيزيون كونتابل هل السيرتيفيكاسيون بخلاف اني باش تمكنني باش نخرج الخارج شنو باش تضيف لي على مستوى النظري
0: يعني هالدبلومات هذه شنو باش تزيدك نظريا نعطوه الوقت زاد
1: المراجعه في المحاسبه الناس كل تعرفها اللي ما ياخذها واحد تكونش على 100 ياخذها 10 من الناس
0: صحيح
3: حاضر انا
0: باش نخرجوا فاصل هاك فهمتني سبحان الله خاطر اخر فاصل في حصه اليوم ثم لنا عوده ان شاء الله تعالى احبتي الكرام فلا تذهبوا بعيدا
4: اذاعه الزيتونه للقران الكريم
5: إشهار.
4: هذا البرنامج برعاية مصرف الزيتونة قيم تجمعنا

0: بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا إليكم من جديد أحبة الكرام أعزائنا المستمعين مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم أنتم في الاستماع لبرنامج في المال والأعمال. تقريبا مازال عنا حوالي 20 دقيقة في عمر حصة اليوم. معنا ضيفنا المبجل سلمجد بن مبارك، وقبل الفاصل سير شيد أطرح سؤال أيضا مهم، لأنه المراجعة في المحاسبة هذا قال امتحان
1: دبلوم مهم دبلوم جدا، والناس الكل ما تأخذوا كان بالريق الناشف، والناس تطلب فيه معناتها.
0: اي نعم،
1: باش تبدا وديتور ولا باش تبدا. أنا سألته قلت له بس سيرتيفيكاسيون هذه اللي تحكي عليها شنو؟
0: نعم.
1: تضيف لي
0: واضح.
1: أنا نقرأ في النورم انترناسيونال في الريفيزيون كونتام.
0: واضح، تفضل سي لمشت.
2: سؤال مهم سأله السير شيد ديما. السير شيد يسأل قبل الفاصل،
0: حفظها ما شاء الله،
2: جلاش خليني نفكر.
1: أنا متفاهم أنا وياه بالعينين، ما نحبوش نقوله.
2: سير شيد، توا عنا دي زيكسبير كونتابل تونيزيان اللي يقراوا معنا في السيرتيفيكاسيون،
1: خبراء محاسبين. عنده روتريت وما خديش روتريت، زيكسبير كونتابل ما عندوش روتريت،
2: وعنا اللي نجح في كيلكو سيرتيفيكاسيون
1: هو اكسبير كونتابل،
2: وهو اكسبير كونتابل تونيزيان.
0: ما شاء الله، خبير
2: محاسب. يقول قائل هو اكسبير كونتابل تونيزيان، علاش يفكر في حاجة انترناسيونال ومش ناوي يخرج من البلاد
1: هكا؟
2: حاب يقعد في تونس،
1: حاب يصدر خدماته.
2: يصدر خدماته
1: كالروبورتينغ
2: بيان سور. ولي هو
0: سامحني يعني، هذا يدخلون العمله الصعبه زاد،
2: يدخلوا العمله الصعبه.
0: عاودها لي مال هذه.
2: هو كي يبدا عنده
1: ليميتي ناسيونال، ليميتي ناسيونال وقت يبدا معناتها الشركات العبر
0: القارات،
1: وقت اللي تبدا عندها فروع ولا في فيليال.
0: نعم.
1: في الدول كما في تونس، عدد الدول هي تعمل ما يسمى بالكونسوليداسيون، تجميع.
0: تجميع صحيح.
1: من الدول الكل باش تولي عندها بيلون ليها هي كجمله، وكل ريبورتينغ معمول على اساس معايير معينه.
0: واضح.
1: اللي ما يفهمك واش اللي عنده سيرتيفيكاسيون.
2: عنده سيرتيفيكاسيون. دونك تلقى عنده سيد نحكيو عليه هذا مثل اكسبير كونتابل تروا سيرتيفيكاسيون عمل بخلاف اليوم بردو لورد.
1: انا نجم ناخذ ثلاثه اربعه خمسه سنوات.
2: كل تستخدمهم. عنده في السي ام اي سيرتيفيكات مانجمنت اكاونت اللي يخدم بها الكونسلتينغ، الاستشارات مع الشركات العالميه الموجوده. نعم. برا
1: شي كلمه بنفس اللغه،
2: شي كلمه بنفس اللغه. عنده الدي بي اف ار اللي هي نتاع الاي اف ار اس اللي هي المعايير الدوليه للمحاسبه، اللي هو عنده فيها سيرتيفيكيشن، دونك ينجم يخدم بها. خاطر احد في تونس نقراو الاي اف ار اس، اما عندناش شهاده عالميه
0: بالضبط
2: في الاي اف ار اس. هو عنده من الاساسي، فهمت؟ دونك قاعد سمح لها.
0: نعم.
2: يقعد في تونس يصرف بالدينار ويخلص بالدوفيز.
0: الدوفيز
1: حلوه هذه،
2: سمح لها
0: على ذاك.
1: باش نعلقوا لكم احنا.
0: يعني لا مهم هذا. طيب هذه زاد الشهادات تخول لنا ندخلوا للسوق الافريقيه، لانه فما منافسه الان ما دام انت جبت السوق العالميه وجبت السوق العربيه، لكن عندنا قارتنا هذه اللي نحن موجودين فيها ايضا سوق مهمه، وبصراحه ليس من الذكاء وما نخموش فيها.
2: اكيد اكيد،
0: يعني نجم ندخلوا لها بالحاجه،
2: نجم ندخلوا. خذولي افريقيا مقسومه.
0: ايوه،
2: افريقيا فرانكوفون وانجلوفون،
1: سبساريان وماركا كينيا وجماعته.
2: الفرانكوفون مش بعاد علينا، معناها مازالوا في مخهم دبلوم فرونسي

0: في السيرتيفيكاسيون معناها في كلهم معناها حتى منافس
1: هكا
0: ما عدا الاوديتور انترن. فما هيئه نتاع الاوديتور انترن هم يقريو هم يقريو
1: ويعملوا دي سيرتيفيكاسيون معناتها
0: لا سي انترناسيونال هي كلها انترناسيونال يعملوها في تونس سي اكا
1: يعملوها في تونس
0: كل سي كلهم سي ما ثماش
2: ما ثماش
0: ما ثماش
3: البرنامج هذا اللي توليتوه ولا السؤال الاولاني انا قداش عمره تو
0: هذه 2023 وهذه ست من حلمه ومن حكايه راهي في قصه هي راهي
1: احكي لنا يا اخويا القصه
3: قصه هي. اذا كان ما
1: انا انا نعرف سي محفوظ يحب الحكايه قد ما يكبروا العباد قد ما يحبوا الخرافه
0: انا في 2023 قريت في ليشو سي كارتاج خاطر انا ولدي
1: تخرجت منها
0: انا تخرجت منها
1: اي
0: دونك ورجعت لها وعلاقه خاصه مع ليشو سي كارتاج
1: تبع تبع
0: دونك مشيت نقري وشفت الريفيزيون كونتابل كما قال سي رشيد التو دو ريوسيت نتاعنا ما يتعداش 5% 6% يعديو 500 ينجحوا 50 دونك قلت ما ثم كان الريفيزيون كونتابل التونسي اكسبير كونتابل التونسي ما ثماش حاجه اخرى في العالم هذا
1: وكوا
0: با علاش لي جون نتاعنا نقعدوا يخدموا مساكن على ريفيزيون كونتابل باش يعديو
1: هو لمجد معروف بالطموح نتاعو
2: جميل
0: فهمت دونك علاش دونك وقتها بدينا نفكروا وحكينا على السي بي اي يو اس سي بي
1: اي
0: بدنا نحكيو على اول ما بديت واتصلنا باليو سي التوانسه عندهم يو سي بي في امريكا وفسروا لنا وحكينا ومن بعد لقينا مورغان انترناسيونال هذا شريكنا عالمي في التكوين دو سي بي اي و سي ام اي سيرتيفيكاسيون الاخرين وقتها بدات الرحله
2: فما اقبال
0: فما اقبال ما شاء الله الحمد لله يا ربي بدات العقليه لازم تبدل راه عقليه توزن تبدل
1: انت حكيت على التكوين المستمر معناتها انا اخذت السيرتيفيكا من عندكم العام الجاي يلزمني جو مي ماجور ولا بعد عامين ولا
0: بعد بعد بعد عامين بعد تدخل عام. تقرا مش حكي مش حاجه كبيره راهو ميزاجور
1: تحيين
0: تحيين تحيين معناها تحيين تقرا من تونس البلاتفورم البلاتفورم تدخل تعمل
1: قيمه قيمه هالشهادات هذه اللي حكيت عليها في السوق التونسيه نبدا بالتونسيه عندكم احصائيات قاعديش تلاحظوا اللي هم في اللي هم يحبوا عليهم هذوما
0: في السوق التونسيه ولاو العباد تفكر سيرتيفيكاسيون اي سورتو لي جون سيرشيد انا جاتني طفله
2: شبابين
0: بو اكسبير كونتابل
2: نعم
0: مونبر دو لوردر وخذيت الليسونس وبو يقول اعمل ماستر واعمل ريفيزيون تقول له لا
1: حب نعمل سيرتيفيكاسيون
0: نعمل سيرتيفيكاسيون
1: دونك سيرتيفيكاسيون ما تطلبش ان يكون عندك الماستر
0: ما تطلبش يكون عندك ماستر فما وحده بركه اللي تطلب عندك نمبر دو كريدي معين الامريكان خاطر يفكروا لازم عندك 120 كريدي في الفينونس كونت
1: بالكريدي
0: باقي كلهم لا الاسي سي اي عندي عندي حاجه اسي سي اي فما كانديدا خذا باكو باك فرونسي مشى لفرنسا باش يخدم ما باش يقرا صار الكوفيد رجع لتونس يخدم مع ابوه قعد وخواته كلهم خذاو لي ديبلوم تاعهم وهو ما خذاش باك فهمت جي بوه ودي شو سي نعرفه حكينا مع بعضنا قلت له يعمل اسيسي الاسيسي
1: بالباك
0: اسيسي ما تطلبش منك حاجه اخرى عندك الباك فقط خاطر يعاود يقريك
1: باش تعملوا هذه الاسيسي
0: اسيسي هو الاكسبير كونتابل اونجلي انترناسيونال
1: هكا من الباك
0: من الباك
1: قديم من عام يقعد فيه
0: يقعد يقرا عامين ونص
1: فوالا يعني اللي ما قراش
0: خاطر هو من الباك ما عنده حتى شيء
1: بطريقه عالميه يقرا
2: نعم
0: ويولي عنده الاسيسي
1: قلش عليها مشى للخارج يقرا وجا
0: انت تصور تصور انت حب تو عمل الوقت انجينير في قرا الشيمي تصوروا انت في تونس حاب يعمل اكسبيرس كونتابل ماشي نجم يعمل هذا يسمح له لا ريكونفنسيون
3: حبيت نعطيك معلومه بالحق معلومه للناس كل بنا ماذا بينا نتعاونوا في فتره من فترات جاونا برشا طلبات انا وقتها مازلت في القطاع البنكي على محاسبين محاسبين في مؤسسات مؤسسات مالية خليجية السعودية الكويت قطر بحرين مؤسسات هذه على الأقل اللي أنا صار فيها اتصال كان أول شرط بتبيع الحلال لغة به. الناس هذو توا نفس الطلب مازال موجود نفس الطلب مش معناها مش معناها معناها هم ما شاء الله تقدموا عندهم وعندهم شباب ومتكونين في الجامعات الإنجليزية لكن الطلب موجود لأنه معناها البزنس يقولوا الأعمال معناها متوفر معناها فرص العمل الموجودة متوفرة بالنسبة لي أنا نشجع التوانسة أولا للتكوين هذا الدولي

0: هي تو الباك ولا تسمى باك انترناسيونال؟ باك انترناسيونال
1: نعم
0: موجود.
1: صحيح.
0: فما بالك التخصص هذا. دونك نشجع، وهذا طلب بالحق للخيال، للطلبه، حتى المهنيين اللي في الخدمه وغيره، انه وغدوه عن طريق المؤسسات نتاع الدوله، التعاون الدولي اي غيره،
1: نعم.
0: ماذا بينا الشباب نتاعنا ابريتو، احنا نراها رسمال بشري وطني عنده مردود وطني، خاطر المداخيل نتاع الناس هذو اللي باش يعملوا الكل بيعيد الفائده للدخل. ثانيا
1: نعم،
0: زي ملاحظه الاولى. الملاحظه الثانيه بالنسبه للتكوين، هل ترى هذو مثلا في اختصاص المحاسبه، هل ترى الدبلوم نتاع المحاسبه مختصر على الناس اللي عنده مثلا المراجعه المحاسبيه، والا عنده دبلوم في الاقتصاد،
1: نعم،
0: دبلوم في التصرف، دبلوم في كذا، وهو يطلب شهادات تكوين زايدة؟ ليش؟ لأنه في العلوم الاقتصادية نقرأوا الكونتابيليتي، نقرأوا حتى الكونتابيليتي بالبليكا نتاع البيدجي، ميزانية الدولة وغيره. أيوة، ولكن مش اكسبرتيز كونتابل. في الجيسيون كيف كيف ملزوم، وتعرف الفرق بين الكونتابلي والجيسيونير، الاناليز فينانسير.
1: نعم.
0: مش لازم تكون كونتابل، لازم فوق الكونتابل من فوق. هالحاجات هذه، هذه السؤالين، هل ترى انسان على خاطر هو على خاطر سيرشيد بكل يعمل لي عطاني غمزني هيك.
1: نعم.
0: قال لي انت ايش قاعد تستنى باش تعمل دبلوم كيف هذا؟ قلت ما عملتش اكسبرتيز كونتابل، انا ايكونوميست، انا ما انا جات اقتصاد وعملت، وبعد خدمت في بنك باو تو روتريتي، عندي شهاده اجازه في العلوم الاقتصاديه عام 71، ونحب نطور نفسي، خاطر مثلا بعد اسبوعين باش نمشي نقرا في محاسبه خصوصيه في ميدان معين. انا طلبتها في الـ في الـ في المؤسسه، مش غير. ما عنديش الحق نرشح نفسي في دبلوم الاول دبلوم الثاني وغيره. والله سيرشيت يمكن باش خلطك معايا يعني.
2: ونزيد نضيف لك، انت حكيت لنا على الناس اللي مازالوا جدد وقراوا ليسانس ولا باك ولا كذا وعملوا سيرتيفيكاسيون، احكي لنا على الناس اللي في وسط المؤسسات وعندهم اطارات، وهيك الاطارات طالبين باش يتكونوا ويتضاف لهم حاجه جديده اللي هي السيرتيفيكاسيون.
3: بالنسبه للسؤال الاول، كما قلنا ماهوش التعليم التقليدي نتاعنا.
1: نعم.
3: مشى عمل اكسبيرس كونتابل يلزم يطلع كان يقرا كان اكسبيرس. نعم. كونتابل يطلع اكسبيرس كونتابل ويخدم في كونتابيليتي. لا، تكون قريت ايكونومي تنجم تطلع اكسبيرس كونتابل اترافيغ سي سيرتيفيكاسيون،
0: والحمد لله.
3: عملت فينانس
0: والجواب صحيح،
2: عندهم دي بارسيل ولا لا
3: نجم
2: عامل دروا وينكزك تو ليكسبير كونتابل،
3: دروات نجم تعمل تو ليكسبير كونتابل، معنا ماكش مربوط بطريق معين هكا ونجحت الباك عملت.
0: راني بسطر السؤال هذا لاخواننا في تونس اللي ما عندهمش تخصص في المحاسبه،
2: عندك الوزن ما.
0: نعم تفضل.
3: ما عندناش في تونس دونك لي سيرتيفيكاسيون، تخول هي تخول العباد، نجم واحد خذا شوا غلط.
1: نعم. من الاول
3: خذا شوا غلط
1: ولا العائله
0: اللي عندكم بلاتفورم نحب ندخل لها تو.
3: مرحبا.
2: يا ودي انا ما استغربش سي هيثم يكون صحفي والاكسبير كونتابل اللي نزع فينا في
1: انا تو بالبرنامج هذا اش خليت ندخل في البلاتفورم
2: سعيد.
1: علاش الامر هذا اللي باش يكمل معاه انا مهم هذا، خاطر بعض الطلبه والديه أثر عليهم. أنا مثلا عملنا برنامج ونحاور، كنت في الزيتونة شباب، علاش اخترت؟ والله يقول لي بابا اختصاصه كذا، قال لي تقرأ كذا داخل كذا، فتلقى بعض مرات الوالدين يلزوا ولدهم ياخذ شهادة معينة، لكن هو يحب حاجة هكا يحب هذا. أنت توا كأنك قلت لي أنه
3: ينشم بتبيع، وفما جبتني سيرشيد على عباد اللي تخدم توا عندنا برشا عباد، برشا مؤسسات.
1: اي نعم.
3: اللي هما يقريوا
0: في عوائلهم في موظفين
3: موظفيهم في السيرتيفيكاسيون.
2: ماشي كور دو سوار ولا شنو؟ ولا ديستانس
3: ولا القرايه؟ القرايه هي ماهيش القرايه التقليديه. نعاود
2: نرجع
3: التقرايه فيها حاجتين. اول حاجه فما بلاتفورم،
1: نعم،
3: يدخل لها في الصباح في الليل في النهار اللي يحب هو،
2: وثما دي موديول
3: تليفون ومن
1: حاسوب
3: انتليجونس ارتيفيسيال. البلاتفورم معموله شخصنا تبع السيد الكونديدا ونوصل تقول له راك انت عندك 80% تعدي الاكزامان، قلوا لك ما زلت انت تقرا هذا وهذا وهذا، تبعوا هذه لا بلاتفورم اللي هو يستعملها وقت اللي يحبوه في الليل في النهار وقت اللي يحبوه. اي او ميم طون عنده لايف اونلاين، لايف اونلاين معناها استاذ يقري عن بعد في وقتاش يقريه؟
0: مرة في الشهر مرة
3: في الويكاند. يقريه في الويكاند. في الويكاند يقريه.
0: شفت الاستثمار.
2: دونك خدمته ما تعطلش.
3: وفي العشية. خدمته ما تعطلش.
2: وعينته ما يزبط. يعني في الاستثمار الشخصه.
1: الشخصه.
2: شهريته باش تكبر باش يترقى.
3: ويحسن ويحسن رتبيته تاع الشركة.
2: تاع الشركة بالطبع.
3: خاطر يرجع المنافع ترجع حتى للشركة.
2: جميل جدا.
1: وتفتح لها أبواب إذا أنا زاد الشركة نتاعي نحب نطورها وتولي تاخذ حاجات أخرى حتى على السوق العالمي. مية لازمني ناس عندهم الشهادات هذه.
3: وإحنا باش نوصل لتونس هكرا.
1: نعم باش نوصلوا.
3: احنا باش دخلتوا تونس. نعم. باش دخلتوا تونس توا فما في البيت جولف مثلا في السعودية. الإكسبير كونتابل السعوديان اللي مومبر في اللورد السعوديان ما ينجمش صح لي رابور انترناسيونال. ما ينجمش صح شال انترناسيونال اكزومبل ولا اللي هو.
2: واللي في دبي.
3: فهمت كيف كيف؟ كيف كيف؟ ما ينجمش صح شكون يصحح؟ اللي عنده الأسيسي. دونك في الهند. كيف كيف اللي عنده الأساسية
0: هذا هو علاش نشجع
3: ولازم تكون انت
2: كذي شهيد عبر القارات
3: شهرت عبر القارات
1: يعني عبر القارات عولمة شهادات تو خليني
2: اقول تو هذا يجرني للحديث على لادولوريز لادولوريز معناتها مثلا قداش يا سي لمجد قداش راهو راهو البو البو زاد يحسب في فلوسه
0: لا يعطيك وربي يقول لنا اذا كان مثلا على عام عامين ثلاثة اجمع الكل كل
2: خلي يعطيني التفصيل يا اخويا نعطيك التفصيل
3: نعطيك من الارخص للاغلى
2: اي طبعا
3: اغلى واحده هي ال يو اس سي بي
2: اللي تخرج شنو
3: اللي تخرج اكسبير كونتابل امريكان اللي هي القرايه ب 5 مليون و400
2: في العام ولا
3: فقط
2: كلها
3: كلها كلها
0: بربي سامحني
2: 5 مليون و400 الاكسبير كونتابل
3: بعد الاكزامان تاعك ربي زعما تخلص الدروا ديكزامان للمؤسسه
2: العالميه وبرشا هما اللي دروا
3: ديكزامان الدروا ديكزامان في اليو اس بي ما يقارب 2000 دولار
2: هذوما 6 ملايين ديجا 6 و5
1: لكن لكن
0: على ولد بربي ما عادش تقول لي قد 5400 فجعت
1: لا لا 5400 دينار
0: 5400 دينار 5400 دينار معناها ب 1800 ولا بكذا
1: لا لا انت وقداش تبقى
3: 1800 دولار تقعد تقرا بها تقعد عامين عندك لا بلاتفورم تقرا بها عامين كاملين
1: عامين كاملين
3: لا بلاتفورم واللي كور
2: ونجم تنجح وتنجم ما تنجحش
0: انت
3: كنت تعدي ما تعديش عندنا احنا
2: بيناتنا في لمجه تقول لي بصراحه
0: اعطيني الميزانيه قداش
3: عندهم على ميديست عندهم على
0: بيتش اعطينا اعطينا دواء الميزانيه
1: شو هو
0: الميزانيه كل بالشهاد بال
3: اغلى اغلى وحده ماكسيموم 15000 دينار تونس
0: 15000
2: ولا يعني مش برشا
3: ماكسيموم
2: باش تولي تولي عندك
1: هذه اعلى واحد
2: افاق كبيره
1: ماكسيموم. ماكسيموم. نعم
0: وعلى فتره عام عامين
3: انت ذراعك علف
0: في 6 شهور نجم
3: 9 شهور تاخذها
2: دي موديول دي زونيتي
3: موديول تقراها متعديهم
1: متعدي
3: في الاي اس بي كل يوم اكزاما
2: كل يوم
0: هذه كامله 15 والادنى صغيره
3: الأدنى باش تكون بالإكزاما اللي هي ديجيتال ماركتينغ باش تكون في بالإكزاما يمكن في 4
2: ملايين
0: ماكسيموم من 5 ل 15
1: قول ما هذاك هو
2: توا احنا قلنا كل شيء بالإنجليزية ما كانش ما معناها حتى شيء
1: نعم
2: حسب تجربتك وحسب الناس اللي قاعد تشوف فيهم الوليدات اللي قاعدين يجيو بالليسانس هل أن إنجليزيتهم تسمح لهم باش مباشرة يدخلوا في بلاتفورم ما عندها حتى إشكالية ولا يلزمهم تكوين سابق
3: الحقيقة اللي جاءوا توا وسجدوا يقرأوا إنجليزي تسمح ماهيش ماكش مطالب تكون إنجليزية
1: قحة
2: هذا دليل على أن وليداتنا الصغار ولو في الإنجليزية لبس عليهم أكثر منا إحنا وقت اللي كنا نقرأ الإنجليزية
1: نعم
2: هذه عنصر هام
0: الاي تي اي لا فورماسيون
1: نعم
3: لا هم توا بينهم اسهل الانجليزي
2: ما عادش يقولوا على السلامه يقولوا هاي حتى في علاقاتهم
1: لا هذه مش هذه ما
2: يا اخو ما هكا شوف فيهم
1: انا ضد الحاجات هذه
2: يعني
1: تمشي تقرا بالانجليزيه نعم هذا ما مطلوب
2: اما السلام عليكم لازم
1: نعم تواكب العلم هذا
2: يعني
1: ما فيش
2: كل الهويه
1: لكن ما تبدلش جلدك
2: قبل السيرتيفيكاسيون
1: لا ما تبدلش جلدك اسير شيد ما بدلش جلدك لا مش عليك انت لا لا لا الخير والبركه طيب انت سي لمجد مازال عندك دقيقتين في عمر الحصه نحب نحكي فيهم على المستقبل يعني انت تو تشجع الشباب انه هما يخوضوا التجربه هذه وهذا الدبلوم باش يفتح له افاق وتعتقد انه ما زالت قدامنا الحقيقه اشياء جيدنا بها يعني لازم تشجع الوالدين انهم يستثمروا اولادهم في هذه في هذه الشهادات
3: اكيد اكيد انا اشجع الشباب اولا والوالدين
1: يعني لو كان ولدك ولا بنتك تشجعوا يعمل الشيء
3: انا ولدي باش يبدا يعمل في السيرتيفيكاسيون تو واضح. مش عامل السي اف اي هو انا على ولدي مثلا نعم. يقرا توا في الاي تي جيني لوجيسيال باش يبدا او ميم طون يعمل سيرتيفيكاسيون في السي اف اي انليست فاينانشال.
2: وثم تقسيط خلاص التقسيط بالخلاص
3: نخلص خلص بالتقسيط.
2: هو من هذه التفاصيل
3: أعطيك حاجة أخرى. عنا اتفاقية مع زيتونة بنك. أنتم زيتونة وهم زيتونة. زيتونة بنك باش يقسموا للطلبة بريسك من غير حتى أنت من غير حتى ربحية.
1: من غير حتى.
0: من
1: غير حتى. هم راعي
0: هذا داخل في العمل الجمعية.
2: عمل جمعيتي.
0: عمل مجتمع.
3: برنامج هكا.
2: الفلوس اللي ما عندهمش الحق فيها. يستعملوها
0: لا لا لا لا لا, لا خلفة
2: خلفة
0: هو هذا لا هذا تمويل ب
2: قرض حسن
0: سفر ولا
1: قرض حسن
0: بسفر معناها الا تكلفة مثلا انا ما عنديش فكره بالضبط على المشروع لكن الفكره اللي قالها توا هنا معناها على اساس انه حتى على العائله على ميزانيه العائله تساعد وهذه من بين الحاجات اللي تاهل وين ثم الانسان ثم الانسان
1: أي. واضح
0: وتأهيله
2: الاستثمار في الإنسان
0: إنسان هذه حاجات
1: لا في الحجر
0: لابد نحطوها وداخلين في التقارير فهمتي أنه داخل على الانفيرونمون على التكوين على وعلى الجوفرنس ليجي دونك هذه داخلة فيها باش يقول لك أنت إيش قاعد تساهم كمؤسسة مالية في تمويل حاجات اللي عندها دخل على
1: نعطيك الصحة سي لمجد في 30 ثانية كلمة الخدام
2: ما سنها منك
0: لا لا حبيت نقول كلمة بركة صغيرة والله كلمة صغيرة بركة نحب بشوية بشوية معاك سيادتك ناخذ قاعدة معلومات داتابيز بالحق وانا انا باش نساعد على الترويج لدى مؤسسات خليجية خاصة الخليج احكي
1: لك نعم
0: انه للكفاءات هذه
2: ما شاء الله عليك
1: ان شاء الله
0: هذه هذه نوعدك بها
1: ان شاء الله كلمة الختام سي لمجد
3: كلمة الختام نقول للشباب خصوصا للشباب نعم. يلزمكم ما تخافوش من الذكاء الاصطناعي
1: صحيح
3: يزوكم تطوروا في روايحكم مش نجموا تخدموا بالذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي هو ايش هيساعدكم مش عقبة في طريقكم
1: واضح بارك الله فيك سي لمجد
2: واللي ما يعرفش الانجليزية هو أمي
3: يتطور في روحه
1: يتطور في روحه ان شاء الله جينا مرة أخرى حاجات أخرى جديدة وبأفاق هكا أكثر وأكبر وأوسع إن شاء الله بحول الله تعالى ثم الشكر موصول سي رشيد تمر سي محفوظ الباروني أختنا لطيفة الفرشيشي التي رافقتنا من وراء الأجهزة التقنية أخوكم هيثم الإمام يقول لكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: في المال والأعمال في المال والأعمال برنامج من إعداد وتقديم هيثم الإمام على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: من الكتاب العزيز ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي مصحوبا بثلة من الأطفال.
1: الحمد لله مانح الأعلاق، والحمد لله فاتح الأغلاق، والحمد لله الذي أنزل كتابه على سبعة أحرف وسعت وجوه الإنطاق بأيسر الألسن وأفصحها على الإطلاق. هذا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأجود بالخير من ثقال السحاب، وآية الاهتداء إلى كل ما حل وطاب، سليل أطهر الأصلاب، وجليل أشرف الأنجاب، ومطلق الخيرية في من تعلم وعلم الكتاب، وعلى آله الأطهار وسائر الأصحاب ومن ترسم هداهم إلى يوم الحساب. وبعد، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي معكم في هذا البرنامج الأسبوعي والذي هو بعنوان رياض الإملاء، نتعلم من خلال هذا البرنامج في ختمة تعليمية مباركة برواية حفص عن القارئ عاصم الكوفي رحمه الله جميعا: اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وقد وصلنا بفضل الله وعونه إلى الحصة رقم 501 من هذه الختمة المباركة التعليمية، نسأل الله جل في علاه أن يجعلها في موازين حسناتنا وحسناتكم يوم نلقاه. ونقرأ إن شاء الله تعالى في هذه الحصة من الآية 15 إلى الآية 21 من سورة الأنفال. في بداية هذا اللقاء أرحب بأبنائي
2: من ماجري
3: ياسين الماجري،
1: مرحبا بكم وبالسادة المستمعين. ونبدأ على بركة الله تعالى مع القراءة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار.
4: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار.
1: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم.
4: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم
1: وبئس المصير.
4: وبئس المصير.
1: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم.
4: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم.
1: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.
4: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.
1: وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا.
4: وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا.
1: إن الله سميع عليم.
4: إن الله سميع

0: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم
1: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم
0: وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين
1: وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت

0: وأنتم تسمعون.
1: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون.
0: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون.
2: فتح الله عليكما وعلى السادة المستمعين. ننتقل إلى التلاوة الفردية مع ابننا آدم، تفضل.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون.
2: بارك الله فيك، فتح الله عليك، تفضل ياسين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون.
2: بارك الله فيك، فتح الله عليك. مستمعين الأوفياء، نواصل على بركة الله تعالى شرح أبيات المقدمة الجزرية، حيث قال الناظم عليه رحمة الله في بقية البيت 25 والبيت 26: والانحراف الصحيح في اللام والراء وبتكرير جعل، وللتفشي الشين ضاد نسطة فالانحراف هو مصدر الفعل انحرف، يقال حرف عن الشيء يحرف حرفا، وانحرف عدل ومال. وقوله الصحيح الألف هنا للإطلاق، وفيه إشارة إلى وجود الخلاف في هذه الصفة. قال الإمام ابن الجزري عليه رحمة الله في النشر: وحرف الانحراف اللام والراء على الصحيح، وقيل اللام فقط. وقال بعض علماء الأصوات في الانحراف هو الصوت الجانبي، لأن النفس يخرج عند النطق به من جانبي اللسان وليس من موضع الاعتراض. هذا مستمعينا الكرام، ونعيد على بركة الله تعالى قراءة المقطع مرة ثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا

متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبني المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن

0: كنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون.
1: صدق الله العظيم. مستمعين الأوفياء، ننتقل على بركة الله تعالى إلى حصة التحفيظ.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا

0: لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار.
1: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم.
0: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم
1: وبئس المصير.
0: وبئس المصير.
1: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم.
0: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم.
1: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.
0: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.
1: وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا.
0: وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا.
1: إن الله سميع عليم.
0: إن الله سميع عليم.
1: ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين.
0: ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين.
1: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم.
0: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم.
1: وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين.
0: وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن

0: وأنتم تسمعون.
1: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون.
0: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون.
1: فتح الله عليكما مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، بهذه التلاوة نصل إلى نهاية هذه الحصة، على أمل أن نلتقي معكم في حصة جديدة. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رياض الإملاء، رياض الإملاء، حلقة إملاء مباركة من الكتاب العزيز، ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي، مصر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
2: يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني، أنسى وتذكرني في كل نائبة، فكيف أنساك يا من لست تنساني.
3: في رحابك الأمن والأمان، في رحابك السلامة والإيمان. أي كرم منك أن أجلس بين يديك أناجيك فتسمعني، أسألك فتعطيني، تطل من عليائك تقول يا ملائكتي هذا من أحبني، هذا من ترك الدنيا وجاءني، وها أنا يا حبيبي جئتك بشوق المحبة ضيفا، ألا تكرمني وأنت الكريم؟ ما سألتك ماله، ما سألتك جاها، إنما أسألك رضاك والجنة وعزتك وجلالك، لئن رضيت عني فلا يهمني سخط من سواك.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. صدق الله العظيم.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب 30 من الآية 99 من سورة الإسراء إلى الآية 74 من سورة الكهف، برواية قالون عن نافع المدني. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار على الوجه الذي يرضيك عنا.

جمعناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق

فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم

ضع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من

أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيلا

آوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب 30 من الآية 99 من سورة الإسراء إلى الآية 74 من سورة الكهف، برواية قالون عن نافع المدني.
1: عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن يقول:

على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ.

0: قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها قبل أن يصبح فمات فهو من أهل الجنة. رواه البخاري.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت الاعتدال والثبات على منهج القيم.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
2: ثوابت أصيلة تواكب متغيرات الزمن، إيمان راسخ ملؤه حب الوطن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين،
3: من القلب إلى القلب.

0: الحسين.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. مستمعين أحبابنا في كل مكان، مستمع إذاعة زيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدد جديد من حصتكم ومن أسمائه كالعادة رفقة شيخنا هشام صدقة واللي حاضر معنا في الاستوديو. السلام عليكم شيخنا، أهلا وسهلا بك.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: شو أحوالكم شيخنا؟ دائما
2: ما نسأل الله ونشكره على ما أنعم ونحمده على ما ألهم.
1: ربي يبارك فيكم إن شاء الله شيخ. نحن
2: وفيكم بارك الله
1: بمعيدكم بإذن الله تعالى نواصل شيخنا هذه الحصص المتتالية ومن أسمائه، ونسعد كثيرا شيخنا أن نتحدث عن ربنا سبحانه وتعالى من خلال هذه الزاوية التي اخترنا أن نتحدث فيها، وهي أسماء الله الحسنى. اسم الله المانع، ونحن نتحدث فيه عنا أسابيع محترمة جدا شيخنا، وقد بينا للسادة المستمعين الكثير من النقاط والأوجه التي وجب علينا أن نفهمها شيخنا حتى لا يلتبس علينا الأمر، لأنه إذا تحدث المؤمن باسم الله المانع يظن أنه سبحانه وتعالى وحاشاه المولى أنه يمنع عنه كل خير، ولكن احنا بينا في حصص متعددة شيخنا الأمر. اليوم سوف ننحو منحى آخر شيخنا، وسوف نبحث في نصيب العبد المؤمن من اسم الله المانع، ثم لا يفوتنا أن نربط هذا بهذا الموسم العظيم، موسم الحج شيخنا، وارتباط هذا الاسم بهذا الموسم وبهذه الشعيرة العظيمة شيخنا.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومولاه. احنا اليوم باش نطرقوا بحول الله باب نصيب العبد المؤمن من اسم الله المانع.
1: نعم.
2: خاصة نصيب العبد المؤمن من هذا الاسم العظيم تجلى، تقريبا يتجلى في أخطر قضية تتربى وعرش على العلاقات البشرية، يعني قضية المنع والعطاء، قضية عندما يمنع العبد وعندما يسرف في العطاء. وهنا دخل القانون الإلهي سبحانه وتعالى، تدخل الله سبحانه وتعالى بالقانون الذي رشد به قضية المنع والعطاء في آية من سورة الإسراء، يقول فيها تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. يعني قانون، ربي جعلنا قانون في المنع والعطاء، جعلنا قانون.
1: نعم.
2: مش تمنع فرد معناها مرة واحدة، ومش تبسط يدك كل البسط أي تصرف في العطاء. فأعطانا ربي توسط في الحالتين، سواء كان في المنع أو في العطاء عليك أن تتوسط. لكن السياق متاع الآية هو الذي بصراحة استوقفني. السياق متاع الآية هذه اللي في سورة الإسراء جاء في سياقة الحديث عن البر، عن بر الوالدين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآيات، وصولا إلى قوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. ما سبب ورود هذه الآية في هذا السياق بالذات، في سياق البر بالوالدين والأمر بالإحسان إلى الوالدين؟ علاش ربي أورد هذه الآية؟ لماذا أورد الله هذه الآية في هذا السياق بالذات؟ إنما خطر على خطر في علاقة الآباء بالأبناء، وعلاقة الأبناء بالآباء تزداد هذه القضية حساسية، قضية المنع والعطاء تزداد حساسية أكثر، خاصة في المنع والعطاء. وخلينا نحسب ساعة نتكلم ساعة على علاقة متاع الأبناء بالآباء قبل علاقة الآباء بالأبناء، لأنه في سياق الحديث عن البر بالوالدين والإحسان إلى الوالدين، العلاقة هنا تمشي من الأبناء إلى الآباء، تكون في هذا الاتجاه ساعة قبل كل شيء. فالقضية المنع والعطاء بالنسبة للأبناء، بالنسبة لآبائهم، وواجب الإنفاق على والديه. هذا واجب أخلاقي ساعة قبل كل شيء ساعة. واجب أخلاقي تحتمه النواميس الأخلاقية والأخلاق الكريمة. يعني على الأقل أن ترد وترجع لوالديك ما أنفقوه عليك، ما أنفقه أبوك عليك، ما أنفقته أمك عليك. والإنفاق مش حتى بالمال بركة هنا، ردوا بالكم راه نحصر الإنفاق والعطاء والمنع والعطاء كان في المال كهو. لا لا لا، ثم حاجات أبلغ من المال، ثم ساعة ساعة كلمة طيبة أبلغ من المال. حينما يمنعها الإبن عن والديه، حينما يمنع كلمة طيبة ما يقولهاش لوالديه. المنع والعطاء مش كيف المال بركة، المال هذا واجب عليك باش تنفق عليهم، لكن نجد في بعض الحالات من
1: أبسط عطية هي
2: من لا ينفق على والديه.
1: أي والله صحيح،
2: من يمنع المال عن والديه والعياذ بالله. ونربطها بالحج، كيما ثم شكون تلقاه في علاقة خاصة مع والديه، قمة في الإحسان، تلقاهم الأولاد يتنافسون في شكون بشي حاجة جبوه.
1: أي موجود،
2: وما زال الخير في أمة محمد الحمد لله.
1: نعم.
2: الحمد لله. نعم. أن الحالة دي حالات كثيرة جدا وتنبئ بالخير، على الأقل ما زال الخير في أمة محمد، في أن الأبناء تجد منهم من يتنافس شكون من معناها ينفق على أبيه وشكون اللي يغدق على أبيه في الحج ويحجج بوه. لكن في المقابل تلقى
1: من يشحد
2: والعياذ بالله ما يبعثوش بوه. والذي كان بعث أباه إلى الحج وأنفق عليه يعطيه الحد الأدنى ويخليه حتى جيعان في الحج مسكين ما يلقاش ما يأكل. وهنا ردوا بالنا، خاصة أن الله سبحانه وتعالى تداركنا برحمته، قلنا راه الحج على استطاعة، ما عندكش باش تحجج بوك وتنفق عليه المال اللازم، خطر المال هذايا جعله الله سبحانه وتعالى شرطا في الاستطاعة، اسمه الزاد والراحلة. يعني المال تستحقه في الزاد باش تتزود به غديك من مطعم مأكل ومشرب، لابد أن توفر لأبيك الحاج اللي باش تحجوا امك ولا ابوك، لابد ان توفر له الحد الادنى من الزاد. مش معقول انك تخليها كاكا نقص، ما عندكش. ربي سبحانه وتعالى عذرنا، عذر الانسان اللي ما عنده، اللي ما عندوش استطاعه في الزاد وفي الراحله، ما عندوش الركوب نتاعو وما عندوش الزاد نتاع طعام باش يهزوا معاه، ربي سبحانه وتعالى كفاه واغناه. قالوا أنا راني أكتب لك حجة وأنت في دارك، يكتب له أجر حجة كاملة. وهذا من إحسان المولى سبحانه وتعالى بعباده، هذا من إحسان المولى، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أعطى أدهش بعطائه، والله غني مكتر. وذلك علاش جعل الحجة على الاستطاعة، مش متخليش اللي أرسلته للحج وبعثته للحج متخليش ناقص، متخليش تخليش يتشحت الناس. أنا رأيت من يتشحت مسكين، قال شهر ثلاثة أيام ما لقى ما يأكل. فنرد بالنا هنا قضية المنع والعطاء، خاصة في علاقة الأبناء بالأباء، أراي علاقة تولي حساسة برشا. القضية متاع المنع والعطاء تولي حساسة برشا، حساسة ساعة في الأمور المالية، خطر دوب ما الإنسان يكبر. وذلك عشان ربي سبحانه وتعالى حددها بضابط الكبر، هو إما يبلغن عندك شنو؟
1: كبر.
2: أحدهما
1: أو كلاهما.
2: إما يبلغن عندك، قال عندك في إشارة للذكر أكثر من أنثى، بوك وأمك عندك أنت أيها الولد في الأصل. إذا كان عنده ولد، البو والأم عند الولد مش عند البنية. بنية عندها نسيب، عندها سهر، والسهر مش مكلف. أخلاقيا ينجم يقدم نفسه، يقدم الخدمات نتاعو لنسيبه، اما مش مطالب الولد. اما يبلغ ان عندك، عندك عندك انت
1: خاصه بالمكان فقط شيخنا. عندك خاصه بالمكان
2: عندك
1: فقط او بالمكانه؟
2: لا لا، عندك ايها الولد، عندك. من سيعتني بابيه ولد الولد قبل الطفل. ما ثماش ذكر، ذيك حاجة أخرى. ليس هناك ذكر الأنثى البنت، أما الولد سعى قبل كل شيء. الولد مطالب عندك الكبرى. شفت كيفاش ربي سبحانه وتعالى أكد علينا؟ علاش أكد حينما يبلغ الوالدان الكبر؟ علاش أكد على الكبر؟ خاطر كل ما يكبر الإنسان، وهنحسوا فيها طبعا، احنا حسوا فيها المرحلة هذيك توصلها متاع الكبر، تحس بروحك أنك خاصة تخشى شنو؟ من أن تكون عالة، تخشى من أن تكون عالة، عالة في كل شيء، عالة في الإنفاق، وعالة في الإحاطة، وعالة في الرعاية، وعالة في العناية، وعالة في
1: والوحدة شيخنا.
2: هذيك هي العالة، هذيك هي. وأكثر من الوحدة راهي تقبض النفس، فيها قبض متاع نفس الإنسان، ما يصبح تصبح نفسه منقبضة من الداخل، ضيقة من الداخل، خاصة حينما يشعر بأنه عال على على على حتى على ولده. هذاك علاش الأبناء في العطاء إياهم أنهم يحسوا الآباء بأنهم عالة على أبنائهم. ورد بالك وانت تنفق على أبوك ولا على أمك وتحسسها أنها هي عال عليك أو محتاجتك، إياك ورد بالك، ورد بالك تخليها تشعر بالشعور هذايا، الشعور هذايا اللي يزيد يضيق لها قلبها، يضيق به صدر الحساس ذاك والشعور ذاك. علاش قلنا القضية متاع المنع والعطاء من الأبناء إلى الأباء راهي فيها حساسية، معناها حساسية كبيرة جدا. وقت اللي إنسان يبدأ في علاقة مع أبوه خاصة في الإنفاق يرد باله. وقلنا أنه الإنفاق مش بالمال البركة، الإنفاق بكل وجوه الإنفاق، في كل وجوه الإنفاق، خاصة في الكلمة الطيبة. قلنا في الكلمة الطيبة تعطيها لبوك وأمك،
1: واللي عنده الشح شيخ، شح المشاعر اللطف،
2: هذا كهو. مالا شو ما قوله تعالى وأحضرت الأنفس الشح،
1: أعوذ بالله.
2: الشح مش كيف المال بركة، الشح حتى هني قلت كان في أبسط حاجة يظن بها على غيره وخاصة على أبيه وأمه. هي حالة قليلة بصراحة، دي ما نحبوش نصوروا صورة قاتمة زاد العباد، يعني المجتمع متاعنا الحمد لله ما زال خير في أمة محمد، ما زالت الناس تعتني بآبائهم، ما زالت شوية، ونحبوا نبعث جرعة متاع أمل ونستثمر الحالات الطيبة هذيك الموجودة في العائلات متاعنا، الإحاطة والعناية والرعاية بالأبوين كيفاش نحطهم في مقامهم ونعليو لهم مقامهم. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنزل الناس منازلهم، وتعطيه حرمة البو. وديما احنا حتى في
1: شيخنا البو الكبير
2: أو جاك الحديث
1: أي نعم،
2: طب احنا حتى في عاداتنا وتقاليدنا، وكنت سقتها في بعض الحصص هذه الأمر ذي والنكتة اللطيفة هذه، احنا عنا في تونس هنا في بلادنا وقت اللي الجد يبدا حي ما تعيطش البوك اللي الذي انجبك، ما تعيطلوش بابا،
1: تعيط للجد.
2: بابا تصرف للكبير نتاع العائله. واذا كان جدك حي وبوك حي، الوالد اللي يسميه سيدي والجد بابا. الوالد
1: اي نعم
2: نديله بسيدي سيدي سيدي، والجد هو الذي تصرف إليه كلمة الأب. علاش؟ باش يبقى ديما الأب أب. خاطر الجد مهما كبر ولده اللي هو أبوك يبقى صغير في في عينه، ديما صغير. لذلك يحب كلمة البو تصرف له فقط
1: احتراما، والله
2: احتراما لكبير العائلة، اسمه مؤسسة كبير العائلة،
1: ومراعاة للنفسية كذلك.
2: والجد كيف كيف نفس الشيء، اللي أنت عندك يربطك به واجب الإنفاق، واجب الإحاطة والرعاية، راهو كما والدك كما جدك. والجد أولى أنه أكبر من والدك، ونجم يحس بالعزلة بالوحدة اللي تكلمت عليها أنت في أول حصة، هذيك العزلة والوحدة يحس بها الكبير متاع العائلة. كلما كما قلت كل ما يكبر في سن الإنسان كل ما يشعر بهذا الشعور بصراحة المضني، واللي يشقي العبد ويخليه ديما ضيق صدره. يقول لك هاو نساوني أو ما تفكرونيش. في كل مناسبات يجب أن تتذكر الكبير متاع العائلة، وأولى بأن تتذكر أباك بالطبيعة، ما ننساش بابا الولد. هذه كلها روى الإرشاد الإلهي سبحانه وتعالى في تلك الآية العظيمة: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسط، شوفك الوصفك التصويرة، ولا تجعل يدك مغلولة، معناها صور الشح متاع الإنسان والعيذ بالله والتقدير متاع الإنسان بأنه يده
1: مغلولة،
2: مغلولة
1: وإلى عنقه
2: مقيدة، مقيدة مقيدة، مش مسرحة، مش مبسوطة والعيذ بالله، إلى عنقه والعيذ بالله. انظر إلى ذلك التصوير، كيف شنع الله سبحانه وتعالى به حالة الشح وحالة البخل. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. يعني حتى المنع في حق الأباء راه، والعطاء في حق الأباء عنده قانونه وعنده ضوابطه. انت تقول لي بابا طو انا نجم نقطر عليه، كيف امنع عن ابي؟ كيفاش نجم نعمل ابي؟ المنع من الابناء الى الاباء ضابطه شنو؟ المصلحه. مصلحه، المصلحه. فاذا ما راى الانسان انه بانفاقه، الانفاق عندما يبسط يتبسط في الانفاق
1: يفسد
2: على ابيه، باش يجي ضد مصلحه بوه مثلا. مثلا نعطيك مثال صغير برش، اضرب لك مثلا وللسادة المستمعين كذلك. إذا كان أنا بابا نشيله في الماكلة كل، ونعرف الماكلة متاع النوع متاع المأكلة تذيكة باش تزيدوا تمرضوا، ما نعطيهش، نرشدها له الماكلة، لربما هو يشتهيها يحبها، لكن أنا من أجل مصلحته. هنا يتسمى منع من أجل مصلحة، هو المنع لأجل تحقيق مصلحة هو مطلوب ومرغوب في الدين متاعنا، لأن الأحكام الشرعية كلها اللي جابها ربي سبحانه وتعالى هي مؤسسة على العدل والرحمة والمصلحة، وهذا هو نفس الضوابط التي اعتمدها الخالق سبحانه وتعالى في تشريع أحكامه من رحمة ومن عدل ومن مصلحة، يجب أن تعتمدها أنت كذلك، وتتأسى بخالقك وتقتدي بخالقك، وتعتمدها في علاقتك في الإنفاق مع أبيك أو مع أمك. هذا هو باش تعرفوا كيفاش الدين متاعنا عظيم، الجمال متاع الدين متاعنا هذا كيفاش. يعني مش كي نقول لك باش تمنع على أبوك باش تقطر عليه أنت، ولا باش تشح، ولا باش تظن بالإنفاق عليه، مش هذايا. أما تراعي المقاصد الشرعية دي كلها ثلاثة: الرحمة، خاصة الرحمة والمصلحة. إذا كان إنفاقك وتبسط في الإنفاق مع أبيك وأمك، سواء كان من كل الوجوه، قلنا الإنفاق راه في المال أو في كذا وكذا وكذا، أو ترى أن أبوك ما عادش نجم يتصرف في المال كوا كبر في العمر، ما عادش يتصرف في المال ولا يبدد فيه معناه ويسرف فيه ويتلف في المال نتاعو، تولي تعطيه بالقدر الذي يحتاجه. وربك سبحانه وتعالى هو أعلم بسريرة نفسك، بالسريرة متاعك وربي أعلم به. أما الإنسان عليه أن يعتمد هذين الضابطين العظيمين، الرحمة والمصلحة، في قضية في سياق الإنفاق على أبويه. فهذا هو اللي حبينا احنا نفسروه، معناها لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملومة محسورة. وشفنا البديع متاع الربط، الربط البديع بين هذه الآية وبين القضية البر بالوالدين، وعلى إيش لما وضعها المولى سبحانه وتعالى في هذا السياق باش يزيد يأكد لنا أنه ردوا بالكم مع الوالدين، رأي تصبح قضية الإنفاق قضية حساسة جدا عند بعد آخر. وبعد مطالبين احنا باش نحكيه بقدر ما تحدثنا عن العلاقة بين الأبناء والأباء، باش نتحدثوا كذلك عن علاقة الأباء بالأبناء، وهي قضية كذلك، قضية معناها مهمة
1: شائكة.
2: جدا وشائكة
1: أي والله.
2: جدا، خاصة خطر مرتبطة بقضية التربية. في علاقة الآباء بالأبناء ما ثماش قضية بتاع تربوية، أما قضية أن ترد جميل أبويك، الجميل بتاع أبويك، أما بالنسبة للآباء الأبناء تولي قضية شائكة، والأهمية بتاع القضية دي تكمن في العلاقة التربوية لتربة الآباء بالأبناء.
1: قضية عدل زيت شيخنا.
2: هنا باش يدخل
1: أنا
2: الضابط الثالث اللي على الآباء أن يعتمدوه كذلك في قضية الإنفاق على أبنائهم، فضلا عن الرحمة والمصلحة هناك العدل. والعدل التقريبي يتصدر هذه الضوابط. علاش؟ العدل يتصدر هذه الضوابط بحكم آية المواريث الواردة في سورة النساء. وانظر إلى بلاغة القرآن الكريم. هذيك ديما نقف عليها أنا، الآية ذيك معناها قبل الحديث والتفصيل في قسمة التركة والأنصبة التي حددها الشارع الحكيم، انظر كيف، انظر إلى براعة الاستهلال في الآية الكريمة. هناك براعة في الاستهلال. راهو يوصيكم الله في أولادكم، وعنا وقف، وعنا وقف لهنا. راهو رد بالك، راهو مش تعرف علامات الوقوف قديش عندها إشارات بليغة وتضفي على الآية معاني مهمة جدا، معاني عظيمة جدا. يوصيكم الله في أولادكم، راهي وصية جامعة مانعة. والوصية بالأبناء هي أبلغ الوصايا على الإطلاق، لأن الوصية هذه تقريبا هي اللي تأسس العلاقة الطيبة والعلاقة السلسة والعلاقة اللي يحبها ربي سبحانه وتعالى بين الآباء والأبناء. علاقة مؤسسة على شنو؟ على العدل والرحمة والمصلحة. وخاصة أنه الآية دي جاءت في سياق الحديث، أو ربي ما استهل سورة النساء باش استهلها، استهلها بالإحاطة بالضعفاء. يعني ربي سورة النساء سبحانه وتعالى قمة في الأداء اللفظ القرآني بصراحة. القرآني يدهش. القرآن حينما تقف وقفات تدبر في الآيات القرآنية، القرآن جميل جدا. شوف سورة النساء، أول ما بدأ ربي بدأ بالأضعف الحلقات في المجتمع، بدأ باليتيمة. بعد ما قال إن الله كان عليكم رقيبا، المولى سبحانه وتعالى وآتوا اليتامى أموالهم، بدأ بأضعف الحلقات في المجتمع حتى وصولا إلى الأبناء، والأبناء هم من أضعف الحلقات في المجتمع. وقد سبقتها آية كريمة معناها بليغة جدا، وقت اللي قد ربي وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وبعد ايش ربي قال يوصيكم الله في أولادكم؟ أما يوصيكم الله في أولادكم والأنصبة، شفت الأنصبة والتركة كيف قسمها؟ شنية الضوابط اللي اعتمدها المولى في القسمة بتاع التركة؟ أبرز الضوابط هي العدل، مش المساواة. أولا سعى العدل، ثم الرحمة، ثم المصلحة.
1: صحيح،
2: سبحان الله. ربي اعتمد هذه الضوابط الثلاثة علاش؟ باش يبين لنا أن علاقة الآباء بالأبناء راهي علاقة حساسة جدا وخطيرة. وردوا بكم تستهينوا بقضية التربية بأبنائكم، علينا أن نحيط أبناءنا بتربية شاملة كاملة. ولذلك جاءت الآيات القرآنية متضافرة في هذا المعنى، وركزت أكثر على قضية التربية بتاع الأولاد. كيف نربي أبناءنا؟ والآيات القرآنية عديدة جدا، قلنا بل إن في القرآن الكريم هناك معناها تقريبا مساحة كبيرة فسيحة جدا خصصها المولى سبحانه وتعالى الطريقة كيف نربي أبناءنا. وعلنا في سورة لقمان، قصة لقمان مع ابنه، كيف تبسط الله سبحانه وتعالى في بسط القواعد متاع التربية. كيف نبدأ بتربية أبنائنا؟ كيف نحيط بهم؟ وقضية المنع والعطاء كيف كيف سنجدها في آيات سورة لقمان في قصة لقمان مع ابنه عندما وعظ ابنه تلك المواعظ الزكية، المواعظ الجليلة، المواعظ الحكيمة من أجل بيان معناها طريق ومنهج تعليمي رائد رائد رائد. سنستعرض بحول الله في الحصص القادمة إن شاء الله بحول الله، نبدأ نستعرض الوصايا متاع لقمان بابنه، ها باش نشوفوا كيفاش قضية أين يتجلى المنع والعطاء في علاقة الآباء بالأبناء من خلال مواعظ الحكيم في تبيان النهج القويم في تربية النشأ على الصراط المستقيم.
1: الله الله الله يبارك فيك شيخنا، مشكور جدا، بارك الله فيك على كل ما تفضلت وذكرته شيخنا هشام الصدقاوي. شرف الأعداد القادمة نواصل، بارك الله فيكم، خليوا السادة المستمعين في متابعة طيبة لبقية برامجنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطراً بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 31 من الآية 75 من سورة الكهف إلى الآية 98 من سورة مريم بصوت القارئ أحمد جلمام برواية قالون عن نافع المدني.